إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

الحر والتحرير. شرعيتنا، جيشنا، مقاومتنا، قلبنا النابض، واسم تغنى به اليمن.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
1: الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشكره على ما من به علينا من سائر النعم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وحجته على عباده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. مستمعي الأكارم، فإن صفة الحلم قد حثنا عليها الإسلام ورغب فيها القرآن، وقد جاءت آيات كثيرة تشير إلى صفة الحلم، ووصف الله عز وجل نفسه بالحلم وسمى نفسه الحليم، وهي صفة يحبها الله عز وجل. وردت آيات تدعو المسلمين إلى التحلي بهذا الخلق النبيل، وعدم المعاملة بالمثل، ومقابلة الإساءة بالإساءة، والحث على الدفع بالتي هي أحسن، والترغيب في الصفح عن الأذى والعفو عن الإساءة. قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أيها المستمعون الكرام، والحلم من صفات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فهذا إبراهيم عليه السلام: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وشعيب عليه السلام قال له قومه: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. وقد وردت أحاديث نبوية تدل على هذا المعنى، منها قوله عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحلم. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم غاية الحلم والعفو، ومن ذلك قصة الأعرابي الذي جبذ النبي صلى الله عليه وسلم بردائه جبذة شديدة. فعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ فهم به أصحابه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، إن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد مثل سنه. فقال: أعطوه فإن قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. فقال: أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى

فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقفاي من ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس، اذهب حيث أمرتك. قلت: نعم أنا ذاهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته 7 سنين أو 9 سنين، ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء تركت هلا فعلت كذا وكذا. أيها المستمعون الكرام، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حليما حتى على من آذاه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. عنه قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود لذلك أياما، قال: فجاءه جبريل عليه السلام فقال: إن رجلا من اليهود سحرك، عقد لك عقدا في بئر كذا وكذا، فأرسل إليها من يجيء بها. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه فاستخرجها فجاءه بها فحللها. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، فما ذكر ذلك لذلك اليهودي ولا رآه في وجهه حتى مات. مستمعي الأكارم، والحلم من أرقى الأخلاق وأرفعها، حتى قيل: الحلم أرفع من العقل، لأن الله تعالى اتصف به فقال جل ثناؤه: إنه كان حليما غفورا. قال أكثم بن صيفي: دعامة العقل الحلم، وجماع الأمر الصبر. والحلم يغلب الشجاعة بمقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال معاوية لعمرو بن الأهتم: أي الرجال أشجع؟ قال: من رد جهله بحلمه. قال والحليم نادر في الناس، لأن شهوة النفس تأبى إلا الانكسار لها. حتى قال الأصمعي: لا يكاد يجتمع 10 إلا وفيهم مقاتل أو أكثر، ويجتمع 1000 ليس فيهم حليم. مستمعي الأكارم، ولقد جاء في سيرة معاوية رضي الله عنه أنه خطب يوما فقال له رجل: كذبت. فنزل مغضبا فدخل منزله، ثم خرج عليهم تقطر لحيته، فصعد المنبر فقال: أيها الناس، إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، فإذا غضب أحدكم فليذهبه بالماء. ثم أخذ بالموضع الذي تركه من خطبته، وهو الذي كان يقول: لا يبلغ العبد مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله، وصبره شهوته، ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم. وذات مرة قسم قطفا على الناس، فأعطى شيخا من أهل دمشق قطيفة فلم تعجبه، فحلف أن يضرب بها رأس معاوية، فأتاه فأخبره، فقال له معاوية: أوفي بنذرك، وليرفق الشيخ بالشيخ. وكان الأحنف بن قيس التميمي رحمه الله ممن يضرب به المثل في الحلم، حتى يقال: أحلم من الأحنف. ويذكر أن رجلا خاصمه فقال: لئن قلت واحدة لتسمعن 10. فقال:

0: له الأحنف: ولكنك إن قلت عشرة لم تسمع واحدة. مستمعي الكرام، إن الحلم عاقبته محمودة، والسفه يعقبه ندامة، وخير للمرء قبل الندامة والحاجة الاعتذار، وخير للمرء قبل الندامة والحاجة للاعتذار أن يملك نفسه. وهناك توجيهات نبوية تحد من الغضب وتكون سببا في الحلم، منها أن لا يتكلم حال غضبه، لأنه إذا تكلم جاء بما لا ينبغي وبما يندم عليه بعد سكون الغضب، وربما أذل نفسه بالاعتذار لمن لا يستحق، لأنه أخطأ عليه وحينما غضب لأنه أخطأ عليه حينما غضب. وكم أسر شردت وأولاد ضاعوا بسبب غضبة غضبها رب الأسرة فأطلق لفظ الطلاق في حال طيش وسفه. والغاضب قد يقول ما لا يعي، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. أخرجه أحمد. ولئلا يتجاوز الغضب مرحلة الكلام فتمتد الأيدي إلى الاقتتال فتزهق الأرواح أو تقطع الأطراف، جاء التوجيه النبوي بالجلوس في حال الغضب، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. أخرجه أبو داود وأحمد. ولأن الغضب من الشيطان كان التعوذ بالله منه يذهبه، فقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يقول أحدكم إذا غضب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب غضبه. وأسمع رجل عمر بن عبد العزيز رحمه الله كلاما، فقال له عمر: أردت أن تستفزني الشيطان بعز السلطان، سأنال منك ما تناله مني غدا، انصرف رحمك الله. أيها المستمعون الكرام، والحليم العاقل لا يجاري السفهاء، بل يترك السفهاء يتعاملون مع سفهاء مثلهم، حتى قيل إن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سافر معه بسفيه، فقيل له في ذلك فقال: إن جاءنا سفيه رد عنا سفهة، لأننا لا ندري ما يقال للسفهاء. ثم إن معرفة الإنسان أقدار الفضلاء تجعله لا يجهل عليهم، ومعرفته قدر نفسه تمنعه من أن يتنزل إلى محاط السفهاء. قال أحمد: ما نازعني أحد إلا أخذت في أمره إحدى ثلاث خصال: إن كان فوقي عرفت له قدره، وإن كان دوني كرمت نفسي عنه، وإن كان مثلي تفضلت عليه. وإذا تذكر العبد عظمة الله عز وجل وأنه تعالى أقدر منه على البطش والانتقام قاده ذلك إلى الحلم والعفو عند الاقتدار. قال محمد بن السعدي لابنه عروة: لما ولي اليمن إذا غضبت فانظر إلى السماء فوقك وإلى الأرض تحتك ثم عظم خالقهما. أيها المستمعون الكرام، هذا ما تيسر إراده وتهيأ لنا إعداده، وأعاننا الله على قوله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أذكار الصباح.

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من

خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

0: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.
1: إن الحمد لله، نحمده ونشكره ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي الأمي إمام الشاكرين وقدوة الصالحين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من استنى بسنته وسلك مسلكه ونهج نهجه إلى يوم الدين. والإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من خواطر تزكوية. حديثنا معكم في هذا اليوم حول مفهوم مهم جدا، مهم في تزكية النفس، وهو ما نحتاج أن نمارسه في كل لحظاتنا، لأننا في كل لحظاتنا نسبح في بحار نعم الله عز وجل. هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى، وما يقابلها من قبل العبد ينبغي أن يكون الشكر على تلك النعم. وللأسف الشديد نجد أن الناس أو بعض الناس قد ألفوا النعم، تعودوا على النعم، وأصبح ليس هنالك يقظة نحو الشكر لله عز وجل على النعم، ما علمنا منها وما لم نعلم. الشكر يدل على الثناء على الإحسان والمعروف، هو ظهور أثر النعم الإلهية على العبد في قلبه إيمانا ومحبة، وفي لسانه ثناء وذكرا واعترافا، وفي جوارحه انقيادا وطاعة. والشكر صفة من صفات الله عز وجل، واسم من أسمائه سبحانه وتعالى هو الشكور. يقول الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. الشكر من أخلاق الأنبياء. يقول الله تبارك وتعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ويقول سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال عن سليمان عليه السلام لما رأى عرش بلقيس مستقرا عنده: فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حينما شعرت ورأت أنه يشق يتعب في قيام الليل، فقال لها صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن فهو خلق من أخلاق المؤمنين. أيضا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فإن كنتم تعبدون الله عز وجل فعليكم أن تشكروه على ما أسدى لكم من النعم. ولكن للأسف هو في الناس قليل. النعم في الناس كثيرة والشكر منهم قليل. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ويقول أيضا سبحانه: وقليل من عبادي الشكور. نجد أيضا أن الله سبحانه وتعالى علق المزيد بالشكر، علق مزيدا من النعم بالشكر. إذا شكرتم هنالك زيادة في النعم، بمعنى إذا أقللتم من الشكر سيكون هنالك تقليل من النعم. اتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي وفي أمثالها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر؟ إذن فالإنسان لابد أن يشكر الله عز وجل على نعمه وعلى ما أسدى له من خير. هنالك مراتب للشكر. هنالك شكر القلب، فالقلب يشكر الله تعالى، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. إذن كيف يمكن أن أشكر الله بالقلب؟ استحضر نعم الله وحاول عدها، ستعجز عن عدها وإحصائها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. احذر من فتنة الشيطان، فهو يسعى جاهدا أن يصرفك عن الشكر. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لماذا؟ لأنه يأتي من بين اليدين ومن الخلف ومن اليمين ومن الشمال، يسول لك حتى يلهيك عن ذكر الله عز وجل وعن شكره سبحانه وتعالى وطاعته. إذن لابد أن تستحضر نعم الله عز وجل، ثم تستحضر فتنة الشيطان، فقد تكون هذه النعم إذا لم تشكر الله عليها ما هي إلا استدراج من الله عز وجل لك. إذن أولا شكر القلب، ثانيا شكر اللسان. شكر اللسان، هنالك أدعية وأذكار علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها تتعلق بالأحوال، بالأزمنة، بالأمكنة. فإذا انتهى من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، وإذا فاق قال: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. ويذكر الله في الصباح: اللهم ما أصبح من نعمة من أحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. من قال ذلك حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. وعلمنا سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قاله حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قاله حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. إذن عندنا شكر القلب، وعندنا شكر اللسان، وعندنا أيضا شكر الجوارح، وذلك باستعمال هذه الجوارح فيما خلقت لأجله. هذه الجوارح خلقت لعبادة الله عز وجل. يقول الله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. وفي السنة أن كل آدمي يصبح معافى في بدنه فهو مطالب ب360 صدقة على عدد الأعضاء، وهذه الصدقة كأنها شكر لله عز وجل، أنها شكر لله عز وجل. فمن ذكر الله عز وجل وحمده وهلله وسبح فكان كمن تصدق 360 صدقة. هنالك قواعد للشكر، منها خضوع الشاكر للمشكور. فلا يصلح أن يكون الشاكر متكبر عن المشكور، لابد أن يكون خاضعا له، محبا له، معترفا بهذه النعمة. هنالك ثناء عليه، لا يستعمل هذه النعمة فيما يكره. كما أن الإنسان ينبغي أن يحرص على أن يستحضر فوائد الشكر، فوائد الشكر: كسب رضا الله عز وجل محبته، الشكور قريب من الناس حبيب إليهم، دليل على سمو النفس، حصول زيادة النعم، محفز على اعتراف العبد بالنعم، وهكذا. فالإسلام يعلمنا أن نشكر الله عز وجل على نعمه، ويعلمنا أيضا أن نشكر من أسدى إلينا نعم من الجيران ومن الأصدقاء ومن الزملاء. من أعطاك شيئا فلا بد أن تشكره. أن تجازيه، فإن لم تجد ما تجازيه فادعو له. فمن لم يشكر الناس لا يشكر الله.
0: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستضافة الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستضافة الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

Yes, Simi.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
4: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
5: منى أبو إصبع،
4: محمد عقيل،
6: تسليم حميد،
7: رحمة عبد الله،
4: وينفذها لكم محمد فرج
8: ونصر الأغبس
9: ونجلاء القاضي.
4: إشراف برامجي
10: مبخوت السيفي.
4: إشراف عام علي الحواني.
11: أسعد الله صباحكم مستمعين الأعزاء أينما كنتم وحيثما وجدتم في هذا الصباح المتجدد من قهوتكم المأربية. سنرافقكم اليوم من الأعداد والتقديم أنا رحم عبد الله وزميلتي نورة العبسي، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميل محمد فرج. وكما عودناكم دائما مستمعين الأعزاء نستفتح برنامجنا الصباحي بعبارات ملهمة لبداية يومكم.
12: نعم رحمة، مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. في خضم هذه الحياة وتسارع أيامها يمر الإنسان بمحطات مختلفة، بعضها يحمل الفرح النجاح وبعضها الآخر يحمل التحديات والاختبارات، وبين هذا وذاك يبقى التفاؤل واحد من أعظم النعم التي يمكن أن يمتلكها الإنسان، لأنه بمجرد شعور عابر أو كلمات جميلة تقال في المناسبات، بل هو طريقة تفكير وأسلوب حياة ونظرة تجعلنا نرى الفرصة وسط الصعوبات والنور وسط العتمة والأمل حتى في أكثر اللحظات قسوة.
11: نعم نورة ومستمعين الكرام، فالمتفائل لا يعيش في عالم خال من المشكلات ولا يتجاهل الواقع أو يتغافل عن التحديات التي تواجهه، لكنه يختلف عن غيره في طريقة تعامله معها، فهو يدرك أن كل أزمة لها نهاية، وأن بعد العسر يسر، وأن الأيام لا تبقى على حال، ولذلك حين يتعثر لا يستسلم، وحين يفشل لا يتوقف، وحين تضيق به السبل يبحث عن باب جديد يواصل من خلاله المسير.
12: نعم رحمة، ولعل من أجمل ما في التفاؤل أنه يمنح الإنسان طاقة داخلية تساعده على الاستمرار. فكم من شخص بدأ من ظروف صعبة وواجهوا عقبات كبيرة لكنهم تمسكوا بالأمل وثابروا حتى وصلوا إلى ما كانوا يحلمون به، ولو أنهم استسلموا لليأس عند أول عثرة لما حققوا شيئا مما حققوا.
11: نعم، فالنجاح في كثير من الأحيان مستمعين الأعزاء ليس حليف الأذكى والأقوى فقط، بل حليف من يملك القدرة على الاستمرار رغم الصعوبات. الحياة بطبيعتها مليئة بالتقلبات، وما نراه اليوم مستحيلا قد يصبح غدا واقعا، وما نحسبه نهاية قد يكون في الحقيقة بداية جديدة. لذلك لا ينبغي للإنسان أن يحكم على مستقبله من خلال لحظة ضعف أو موقف عابر أو تجربة لم تكتمل كما أراد. فكم من أمنية تأخرت ثم جاءت في الوقت المناسب، وكم من أمر ظن صاحبه أنه شرا له أو شر له ثم اكتشف بعد حين أن فيه خيرا كثيرا لم يكن يراه.
12: صحيح أيضا مستمعي الكرام، ومن الأمور المهمة التي تعزز التفاؤل أن يحرص الإنسان على النظر إلى ما يملكه بدل من الانشغال الدائم بما ينقصه. فالشكر والامتنان يجعلان القلب أكثر راحة والنفس أكثر رضا والعقل أكثر قدرة على رؤية الجوانب المضيئة في الحياة. وعندما يعتاد الإنسان أن يرى النعم التي تحيط به يدرك أن لديه أسباب كثيرة تدعوه للاستمرار والعمل والأمل.
11: وكما أن التفاؤل مستمعين لا يعني انتظار التغيير دون بذل جهد، بل يعني أن تعمل وأنت مؤمن بأن لعملك ثمرة، وأن تسعى وأنت واثق بأن الطريق الذي تسلكه سيقودك إلى نتيجة، حتى وإن اجتاح أو احتاج ذلك إلى وقت أطول مما توقعت. فالأشخاص الذين يتركون أثرا جميلا في حياة الآخرين هم غالبا أولئك الذين ينشرون الأمل من حولهم، فهم يدركون أن الكلمة الطيبة قد ترفع معنوية شخص يمر بظروف صعبة، وأن الابتسامة الصادقة قد تمنح أحدهم دفعة للاستمرار، وأن التشجيع قد يغير مسار إنسان بالكامل.
12: ولهذا فإن نشر التفاؤل ليس نفعا للنفس فقط، بل هو هدية نقدمها لكل من حولنا. وفي نهاية المطاف تبقى الحياة رحلة مليئة بالدروس والتجارب، ولكن تكون دائما ولن تكون دائما كما نريد، ولكنها تستحق أن نعيشها بقلب مؤمن بالخير وعقل يتطلع إلى المستقبل وروح لا تفقد الأمل مهما تبدلت الظروف. فالتفاؤل ليس وعدا بأن الطريق سيكون سهلا، ولكنه وعد بأننا سنكمل بقوة لمواصلة السير فيه. ما دام في العمر يوم جديد فهناك فرصة جديدة وحلم جديد وبداية جديدة تستحق أن نمنحها أفضل ما لدينا من إيمان وعمل وأمل.
11: إذن فاجعل التفاؤل رفيقك في كل صباح مستمعين الأعزاء، ويا من تسمعني الآن ثق أن الغد يحمل من الخير ما لا تعلمه. إذن مستمعين الأعزاء هذا ما لدينا في أولى فقراتنا من برنامجكم قهوة مأربية. نذهب إلى استماع فيروز ومن ثم نعود.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، يتجدد اللقاء على عبر أثير إذاعة مأرب. الآن ننتقل معكم مستمعينا الكرام في قهوتنا المأربية إلى الفقرة الصحية. شمع الأذن حارس صامت لا نعرف قيمته. مستمعينا الكرام، دعونا نبدأ بسؤال قد يبدو بسيطا لكنه يحمل معلومات قد تفاجئ الكثير. كم مرة حاولنا تنظيف آذاننا ظنا أن شمع الأذن مادة ضارة يجب التخلص منها؟ الحقيقة أن الدراسات الحديثة تؤكد أن هذه المادة تؤدي وظائف وقائية مهمة جدا، بل أنها جزء أساسي من منظومة الحماية الطبيعية داخل الأذن.
1: نعم، وتشير مراجعة علمية حديثة إلى أن شمع الأذن يساعد على حماية قناة الأذن من الميكروبات، كما يحافظ على مستوى الرطوبة المناسب داخلها بصورة طبيعية، ويوفر بيئة داخلية تحد من نمو البكتيريا والفطريات الضارة، وهو ما يجعله عنصرا مهما في الحفاظ على صحة الأذن.
0: وربما يتساءل بعض المستمعين الآن، كيف تتخلص الأذن من الشمع إذا كان يتجدد باستمرار؟ المثير للاهتمام أن الأذن تملك نظاماً تنظيف ذاتي دقيق وفعال، فشمع الأذن يتكون من إفرازات طبيعية وبقايا خلايا جلدية، ويتحرك تدريجياً إلى الخارج حملاً معه الأوساخ والشوائب والميكروبات.
1: نعم نورة، ومع حركة الفك أثناء الكلام أو المضغ تستمر هذه العملية بصورة تلقائية، كما أنه يساهم نمو الجلد داخل قناة الأذن في دفع الشمع القديم نحو الخارج، وبهذه الطريقة تتخلص الأذن مستمعين الأعزاء من الشوائب دون الحاجة إلى تدخل متكرر، وهو ما يفسر قدرة الأذن على تنظيف نفسها بنفسها.
0: ولهذا مستمعينا الكرام، يؤكد المختصون أن الأذن السليمة لا تحتاج غالبا إلى تنظيف داخلي مستمر، فوجود كمية طبيعية من الشمع دليل على أن الأذن تعمل بصورة طبيعية، كما أنه يشكل حاجزا يمنع وصول الماء والأتربة إلى أعمق الأذن القناة السمعية، ويساعد على حماية الأجزاء الحساسة داخل الأذن.
1: وهنا نصل إلى نقطة مهمة تهم كثير من المستمعين الكرام، فالأطباء يشيرون إلى وجود شعيرات دقيقة داخل قناة الأذن تتحرك بصورة لا إرادية نحو الخارج دافعة الشمع القديم تدريجيا، وهي جزء مهم من نظام الحماية والتنظيف الطبيعي للأذن. لكن المشكلة مستمعينا تبدأ عندما يتحول الحرض على النظافة إلى ممارسات خاطئة، فإدخال الأعواد القطنية أو الأدوات المنزلية داخل الأذن قد يسبب ضررا كبيرا، إذ يمكن أن يدفع الشمع إلى الداخل بدلا من إخراجه، مما يؤدي إلى تراكمه وحدوث الانسداد أو الالتهاب.
0: صحيح، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط، فشمع الأذن يحتوي على مكونات طبيعية ذات خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، كما تساعد بعض مكوناتها على الحد من نشاط بعض الفيروسات، مما يجعله جزءاً أساسياً من خط الدفاع الأساسي لجسم الإنسان والطبيعي. إضافة إلى ذلك مستمعي الكرام، يساعد الشمع على الحفاظ على درجة الحموضة المناسبة داخل قناة الأذن، وهذا الأمر يحد من نمو الكائنات الدقيقة الضارة، كما يحافظ على التوازن الطبيعي للبيئة الداخلية للأذن، ويساهم في تقليل احتمالات الإصابة بالالتهابات.
1: لكن أعزائنا المستمعين، هذا لا يعني تجاهل تراكم الشمع الزائد إذا ظهرت أعراض واضحة، فزيادة الشمع داخل قد تسبب ضعف السمع والطنين أو شعور بانسداد الأذن، وقد تكون أحيانا سببا في حدوث بعض الالتهاب والمضاعفات، وهنا يصبح التدخل الطبي مهم وضروري. لهذا يشدد المختصون على إزالة الشمع، يجب وأن تتم طريقة أو بطريقة آمنة وعند الحاجة فقط، وذلك من خلال مقدم الرعاية الصحية أو باستخدام وسائل مخصصة مثل تليين الشمع أو غسله طبيا أو إزالته بأدوات متخصصة، بعيدا عن الطرق المنزلية التقليدية التي قد تكون مؤذية جدا.
0: نعم رحمة، ومن العادات التي حذر منها الخبراء أيضا الاستخدام الطويل للسماعات داخل الأذن، فهذا الأمر قد يؤدي إلى احتكاكات والتهابات جلدية داخل القناة السمعية، كما قد يمنع خروج المادة الشمعية بصورتها الطبيعية ويدفعها إلى الخارج إلى الداخل عكس الخارج، مسببا مزيد من التراكمات والانسداد. في ختام فقرتنا لهذا اليوم، يؤكد الأطباء أن شمع الأذن ليس عدواً يجب التخلص منه باستمرار، بل هو جزء مهم من منظومة الحماية الطبيعية التي أودعها الله في أجسامنا. لذلك يبقى التوازن والوعي الصحي هما أفضل وسيلة للحفاظ على صحة الأذن.
1: نعم مستمعين، نتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية، وهذا ما كان في فقرتنا الصحية لهذا اليوم. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، لا تذهبوا بعيداً.

0: فالإنسان لا يعيش بالقوة بل بالمعنى. مستمعينا الكرام، في عالم يمضي بسرعة كبيرة أصبح كثير من الناس يركضون خلف الإنجاز والنجاح وتحقيق الأهداف، حتى باتوا أحيانا ينسون السؤال الأهم، ليس ماذا نريد أن نحقق بل لماذا نريد أن نحققه. فقد نصل إلى ما نتمناه ثم نكتشف أن شيئا ما زال ناقصا في داخلنا.
1: وتستند هذه الفكرة إلى كتاب الإنسان يبحث عن المعنى للطبيب وعالم النفس النمساوي فيكتور، أحد أشهر الكتب في علم النفس والتنمية الذاتية. يرى فيكتور أن الإنسان لا يحتاج فقط إلى الطعام والراحة والأمان، بل يحتاج إلى سبب يجعله يستيقظ كل صباح وهو يشعر أن لحياته قيمة ورسالة، فالمعنى هو الوقود الحقيقي للاستمرار. مستمعين الأحبة، لم يكتب الكاتب هذه الأفكار من خلف المكاتب أو قاعات المحاضرات، بل خرجت من تجربة إنسانية قاسية عاشها بنفسه خلال سنوات الاعتقال في الحرب العالمية الثانية. وهناك لاحظ أن الأشخاص الذين أمتلكوا هدفا أو أملا يتمسكون به كانوا أكثر قدرة على الصمود وتجاوز الظروف الصعبة من غيرهم.
0: إذن من هنا توصل فرانكل إلى فكرة عميقة، أن الإنسان يستطيع تحمل الكثير من الصعوبات إذا عرف السبب الذي يعيش من أجله. فطريق قد يكون متعبا والظروف قد لا تكون مثالية، لكن وجود هدف واضح يجعل الإنسان أكثر قدرة على الاستمرار وعدم الاستسلام، هو ما تؤكده الكثير من الدراسات النفسية الحديثة اليوم. مستمعينا الكرام، كم من شخص يمتلك المال والوظيفة والاستقرار لكنه يشعر بالفراغ، وكم من شخص يواجه تحديات كبيرة لكنه يعيش بطمأنينة لأنه يعرف رسالته في الحياة. الفارق في كثير من الأحيان لا يكون في الظروف بل في شعور الإنسان بأن لحياته معنى يستحق الجهد ويستحق كذلك التعب.
1: صحيح رحمة، وتشير أبحاث علم النفس الإيجابي إلى أن الأشخاص الذين يشعرون بوجود هدف واضح في حياتهم يتمتعون بصحة نفسية أفضل، كما أنهم أكثر قدرة على التعامل مع الضغوطات وأقل عرضة للشعور باليأس والإحباط. فالهدف لا يزيل المشكلات ولكنه يمنحنا القوة للتعامل معها بصورة أفضل، ويجعل الإنسان أكثر ثباتاً أمام تقلبات الحياة. مستمعين الأحبة، وجميل في الأمر أن المعنى لا يشترط أن يكون مشروعاً عالمياً أو إنجازاً استثنائياً، فقد يجد الإنسان معناه في تربية أبنائه أو خدمة مجتمعه أو طلب العلم أو عمل يحبه، وقد يكون في كلمة طيبة أو أثر جميل يتركه في حياة الآخرين. فلكل إنسان رسالته الخاصة التي لا تشبه أحد سواه.
0: نعم، لكن الأمر الذي لا ننكره في أيامنا الحالية كثيرا ما نقضي ساعات طويلة في متابعة حياة الآخرين ومقارنة أنفسنا بهم، لكن فرانكل يذكرنا بأن السعادة الحقيقية لا تأتي من تقليد الآخرين بل من اكتشاف الطريق الذي يناسبنا نحن والرسالة التي خلقنا لأجلها. فكل إنسان يملك رحلة مختلفة ومعنى مختلف للحياة. مستمعينا الكرام، ربما تكون هذه الأيام والعطلة الصيفية القادمة فرصة مناسبة للتوقف قليلا مع أنفسنا، أن نبتعد عن الضجيج، نسأل ما الأشياء التي تمنح حياتنا قيمة حقيقية، ما الأعمال التي نشعر معها بالرضا، وما الأثر الذي نريد أن نتركه. الإجابات عن هذه الأسئلة قد تغير طريقة عيشنا للأيام القادمة.
1: صحيح رحمة، في ختام فقرتنا مستمعين الكرام لهذا اليوم من فقرتنا في التنمية الذاتية، تذكروا أن النجاح وحده لا يكفي وأن الإنجاز وحده لا يصنع الطمأنينة. فالإنسان لا يعيش بالقوة فقط ولا بالمال فقط ولا بالمكانة، إنما يعيش حين يجد معنى لحياته ورسالة يؤمن بها وطريقا يسير فيه بقلب مطمئن، حينها فقط تصبح الرحلة أجمل مهما كانت التحديات.
0: بالضبط مستمعينا الكرام، إذن نذهب إلى الموجز بعد دقائق إن شاء الله، ومن ثم نعود. فاصل قصير.

موجز التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، أهلا بكم. التقى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني الثلاثاء سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لدى اليمن. وأشاد رئيس المجلس بالدور الذي اطلع به السفير فاجن خلال فترة عمله وما بذله من جهود في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ودعم اليمن وشرعيته الدستورية، مثمرا المواقف الأمريكية الداعمة للشعب اليمني وتطلعاته في إعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام العادل والمستدام، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية. باشرت لجنة وزارة الدفاع المكلفة بإتمام الاستلام والتسليم في المنطقة العسكرية الرابعة برئاسة نائب المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن مصفر الحارثي اليوم مهامها الميدانية في محور تعز في إطار استكمال إجراءات استلام قيادة المنطقة الجديدة لمحاور ووحدات المنطقة. أكد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح أهمية الدور المحوري الذي يطلع به برنامج الأغذية العالمي في التخفيف من معاناة الأسر الأشد احتياجا في ظل التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية والاقتصادية والمعيشية وما يترتب عليه من اتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي بين النازحين والمجتمع المضيف. استهدفت الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني مساء أمس بعدد من القذائف المدفعية الأحياء السكنية في حارة القرية بمنطقة عصيفرة شمال مدينة تعز. وقالت مصادر محلية إن القصف الحوثي طال منازل المواطنين في الأحياء السكنية مخلفا أضرار مادية متفاوتة في الممتلكات وسط استمرار حالة التصعيد والانتهاكات التي تمارسها الميليشيات بحق المدنيين. نهاية الموجز في أمان الله.

0: أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية بألا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضاً نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
1: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به وأوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعا وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: يسرون معكم مستمعين الأعزاء، ويسرون أن ينضم لنا عبر الهواء المهندس صدام القرضي ليتحدث معنا حول موضوع الغاز. مرحبا مهندس صدام.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح الخيرات، يا مرحبا.
1: كشف توزيع الغاز الوكلاء اليومنا هذا والذين سوف يتم التوزيع لهم بإذن الله، وهو كالتالي: علي محمد الأمير المجمع 300 المدينة، وليد محمد بارع المجمع 250 المدينة، علي مبارك بسفح الحصون 120 الوادي، صالح سعيد دركم 150 مفرق السد المدينة، عبد الله بن راشد هاديان الفضي 50 الوادي، محمد بن شايعة 80 محطة الخير المدينة، علي حسن شايعة 70 حي الشركة المدينة، صالح علي فلاح 70 حي الشركة المدينة، عبد الله بن سعود 80 المطار المدينة، مامون عبد الكريم سودة 80 خط المطار المدينة، علي أحمد الأحرق 70 حي الشركة المدينة، علي أحمد كوير 70 الفاو المدينة، عبد الله بن صالح بسبح 80 الخشعة الشبوان الوادي، عبد الوهاب جمال علي 180 الروضة المدينة، محمد صالح أبو سعد 80 عرش بلقيس المدينة، وائل سالم بليم 70 المطار المدينة، خالد بن علي بسبح 80 الفاو المدينة، محمد محسن الحرازي 80 المنين المدينة، سعيد علي مخالش 80 سوق السلاح المدينة الوادي، فؤاد ثابت النجار 150 بطحاء الحضن الوادي، مناع حمد سلامة 70 الميل المدينة، بسام عبد الله الصنعاني 250 المطاعم المدينة، محمد أمين المرغمي 120 السويد المدينة، هاني محمد السواري 50 المطار المدينة، عوض حسن هادي 80 50 حصون الهادي المدينة، عبد العزيز حمد حسين جلال 80 حصون الجلال الوادي، عماد أحمد عبد الله 150 الروضة المدينة، علي محمد ناصر الحريبي 150 المطار المدينة، أحمد علي الصالحي 70 الجوينة المدينة، ناجي بن ناصر الزبع 70 الروضة المدينة، حسين حسن حمد العجي 50 حي الشركة المدينة، أكرم أحمد العواضي 50 سوق البن جابر الشبواني المدينة، علي سعيد القرض المسيل 80 المدينة، علي راشد فرج 50 المسيل الوادي، حسن محمد عقار 50 المسيل العقار الوادي، شهاب عبد ربه مجدي 80 الرجوة المدينة، علي محمد هكاش 50 سوق السلاح الوادي، أحمد صالح العابسي 50 الروضة المدينة، محمد علي الحاتمي 100 المطار المدينة، زينة صالح المحورن 50 خط المطار المدينة، جانية عامر البرطي 50 الروضة المدينة، أحمد راكان 70 الجبينة المدينة، عبد الله علي محمد جلال 80 سوق البن جابر الشبواني المدينة، أحمد محمد الحجوري 50 حي الشركة المدينة، حمد بن علي حجوان 80 حصون آل سعود المدينة، نصر قناف جهلان 150 الجفينة المدينة، طالع عبد الله العرشي 80 الجفينة المدينة، مبارك أحمد عاطف 180 الجفينة المدينة، هادي صالح دركم 80 مفرق السد المدينة، محمد علي عقار الشقف 80 على الشقف حرج الوادي، إجمالي فاضل أخير حط المطار 336 اسطوانة، صلاح هدنة شارع 40 250 اسطوانة، هدنة الروضة 200 اسطوانة، ناصر أبو حمد محطة الدوحة 290 الوادي، عبد الله أحمد قاسم خط الصحن 130 المدينة، جابر أبو ناب خط الحصون 90 المدينة، قايد عبد الخالق مفرق السد 100 المدينة، علي صالح مرشد حارة سما مارب 70 المدينة، صالح مبخوت كعلان الرميلة 100 المدينة، إجمالي الاسطوانات الموزعة ليومنا هذا 6566 اسطوانة.
0: جزيل الشكر لك مهندس صدام، ونتمنى لك كل التوفيق، ولنا لقاء آخر إن شاء الله.
1: مشكورين، الله يعطيكم العافية.
0: في أمان الله.

0: أهلا بكم من جديد، وما زلنا مستمرون معكم السمعين الأعزاء وصولا إلى فقرتنا الاجتماعية.
1: مستمعنا الكرام، الاختلاف قد يكون مفيدا، هل من الضروري أن يتفق الوالدان على أسلوب التربية؟ تخيل أن يجهج طفلك الصغير بالبكاء فتسرعين لاحتضانه في محاولة لتهدئته، ليدخل الأب بنبرة صارمة مطالبا الطفل بأن يكف عن البكاء لأنه رجل ولا ينبغي له أن يبكي. في لحظة واحدة قد يجد الطفل نفسه في قالب من صراع تربوي بين أسلوبين مختلفين، وتجدين نفسك ممزقة بين مشاعر الغضب والإحباط، عاجزة عن التصرف، وقد يتسلل إليك الشعور بالذنب لأن صغيرك يتلقى رسائل متضاربة حول ما هو مقبول وما هو مرفوض.
0: إذن مستمعينا، فما أسباب هذا الاختلاف بين الوالدين، وهل يؤثر سلبا على الطفل أم أنها في هذا التباين فرصا لصناعة بيئة تربوية متوازنة؟ مستمعينا الأعزاء، تنشغل بيئة الاختلافات التربوية من الجذور العائلية لكل من الأبوين، فما نعيشه في طفولتنا ينعكس في تصوراتنا عن التربية الصحيحة، لكن معظم الآباء يعيدون تقييم تلك التجارب لاحقا فيأخذون منها ما يرونه ملائما لأطفالهم ويتركون ما لم يجد نفعا معهم.
1: صحيح مستمعي الكرام، ورغم أن بعض الأزواج يخططون سلفا لكيفية تربية أطفالهم، فإنهم غالبا لا يدركون عمق الخلاف إلا عند قدوم الطفل الأول، حين تبدأ المواقف اليومية في كشف الفوارق. فبينما يتمسك أحد الطرفين بأساليب تقليدية ترسخت لديه، يسعى الآخر ليتبنى منهجا معاصرا يستجيب لحاجة الجيل الجديد في محاولة لتجنب أخطاء سابقة. مستمعينا الكرام، إن هذا الاختلاف في النهج قد يؤثر أحيانا على شعور الطفل بالأمان العاطفي وعلى صحته النفسية، وقد ينعكس في علاقته المستقبلية، ولكنه في المقابل قد يكون مصدر قوة إذا أدار الوالدين هذا التباين بحكمة واتفاق على الأساسيات.
0: بالضبط نورة، لكن هناك مزايا للاختلاف، ليس كل اختلاف في الأسلوب التربوي ضار. فوفق دراسة نشرت عام 2023، قد تنجم عن أسلوب الحماية الزائدة أو ما يعرف بالآباء الهليكوبتر، الذين يراقبون أطفالهم باستمرار ويتدخلون عند كل عقبة مشكلة نفسية مثل الاكتئاب لدى الشباب في سن الجامعة. في المقابل، تشير دراسة أخرى نشرت عام 2018 إلى أن إتاحت حرية الحركة للأطفال كما في تربية الباندا التي تمنحهم استقلالية أكبر تزيد ثقتهم بأنفسهم وتحسن صحتهم النفسية والبدنية.
1: صحيح رحمة، وأيضا مستمعي الكرام، حين يجمع الطفل بين أساليب تكمل بعضها بعضا، يكون كأن يوفر أحد الوالدين بيئة داعمة عاطفية ويعلمه الآخر مهارات التحدي والاستقلالية، فإن النتيجة غالبا ما تكون توازنا صحيا ونفسيا في شخصيته. فمثل هذا التوازن، فيمثل هذا التوازن يعزز المرونة النفسية ويؤهل الطفل لمواجهة التحديات المختلفة بثقة ووعي.
0: إذن كيف نحقق التوازن مستمعين الأعزاء؟ الثقة بالشراكة التربوية، التربية المشتركة الناجحة لا تعني تطابق الأساليب بل تناغمها، فالثقة المتبادلة بأن كل طرف يسعى لمصلحة الطفل أو لمصلحة الطفل هي الركيزة الأساسية. من المهم الاتفاق على القيم الجوهرية التي نريد أن نبني عليها سلوك أطفالنا، مثل الصدق والاحترام والالتزام، ثم ترك مساحة من الحرية لكل طرف في التعبير عنها بطريقته. النقاش المنتظم بعيدا عن الأطفال، حيث يشدد الخبراء على أهمية عدم إدارة النقاشات أو الاختلافات التربوية أمام الأطفال، فالأفضل هو تخصيص وقت أسبوعي منتظم للحديث عن القضايا التربوية بعد خلود الأطفال للنوم أو في لحظة هادئة. هذا النوع من التواصل العميق يساعد على تضييق فجوات الفهم وتقريب وجهات النظر.
1: أيضا الاتفاق على القيم قبل الأساليب، ابدأ بوضع قائمة فردية لكل منهما تتضمن القيم التي ترغبان في ترسيخها في أطفالكم، ثم قارنا بين القائمتين للبحث عن القواسم المشتركة، ومن هنا يمكن بناء أساس تربوي متين يضمن وحدة الرسالة الموجهة للطفل رغم تنوع الأساليب.
0: كذلك من المهم تحديد العوائق الحقيقية عزيزي الأب والأم. ليس كل اختلاف في الممارسة ناتج عن تباين في الرؤية، فقد يكون سببه التوتر أو الإرهاق أو ضعف التواصل، لذا لابد من البحث عن الأسباب الحقيقية خلف سوء الفهم أو السلوك التربوي الخطأ، فربما كان بالإمكان تجاوزه ببساطة عند إدراك المصدر. ومن المهم ابدأ بخطوات صغيرة، فتغيير الأساليب التربوية لا يحدث بين ليلة وضحاها. ابدأ بالاتفاق على تحسين جانب واحد فقط في كل مرة، مثل تنظيم روتين النوم أو أسلوب التعامل مع نوبات الغضب. كل نجاح صغير في هذا الإطار يبنى على ما قبله ويجعل التغيير أكثر رسوخاً.
1: نعم مستمعي الكرام، ختاما لابد من إدراك أن الاختلافات بين الوالدين في أساليب التربية ليست أمرا غريبا، بل هو في كثير من الأحيان انعكاس طبيعي لتنوع التجارب والمرجعيات. المهم أن يكون هذا الاختلاف واعيا ومدارا بحكمة حتى لا يتحول الصراع على حساب الطفل.
0: نعم مستمعينا الأعزاء، إذن هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية لهذا اليوم. نذهب إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود.

0: وإلى فقرة المنوعات. وفي بطاقتنا الأولى للمنوعات اليوم، محمد العياصرة أكبر طالب جامعة في الأردن بعمر 82 عام بعد أكثر من 6 عقود على مغادرته مقاعد الدراسة. عاد الحاج محمد العياصرة البالغ من العمر 82 عاما إلى الجامعة من جديد، حاملا حلما قديما لم يتخلى عنه رغم خدمته العسكرية وعمله وسفره وتعاقده. إذن العياصرة من الأردن بدأ رحلته التعليمية في 60s القرن الماضي قبل أن يترك المدرسة عام 1962 ويلتحق بالقوات المسلحة الأردنية، حيث خدم لمدة 24 عام في سلاح الاتصالات، لكن حلم الدراسة الجامعية لم يغادره يوما. وفي مقابلة مع الجزيرة قال العياصرة إن زوجته كانت الدافع الأول لعودته إلى التعليم بعدما شجعته على تقديم امتحان الثانوية العامة التوجيهي ليحقق معدلا أهله لاحقا لدراسة الأدب الإنجليزي في جامعة اليرموك.
1: صحيح رحمة، ورغم ظروف العمل وقلة الإمكانيات المادية فقد واصل الدراسة بين فترات الانقطاع متنقلا بين عمان وأربل، حتى أكمل جزءا كبيرا من الساعات الجامعية قبل أن يضطر للسفر والعمل مع شركة أرامكو في السعودية. وبعد تقاعده عام 2004 عاد العياصرة مجددا لمحاولة استكمال دراسته، لكن تغير القوانين الجامعية أعادته إلى نقطة الصفر قبل أن يتم لاحقا احتساب جزء من ساعاته الأكاديمية، لينتقل بعدها إلى جامعة جرش ويواصل رحلته التعليمية حتى اليوم.
0: إذن يؤكد العياصر أنه أنهى حتى الآن 108 ساعات جامعية من أصل 132 ساعة مطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي، مضيفا أن حلمه لا يتوقف عند البكالوريوس فقط، بل يطمح لإكمال دراسة الماجستير في العلوم الإسلامية باللغة الإنجليزية.
1: ويعبر عن حلمه قائلا: أريد أن أنشر صورة الإسلام الصحيحة للأجانب باللغة الإنجليزية، لأنني عشت معهم ورأيت حاجة الناس لفهم الإسلام في الخارج. نعم، العمر لا يمنع النجاح، ورغم فارق العمر الكبير بينه وبين الطلبة يؤكد العياصرة أنه استطاع الاندماج معهم داخل الحرم الجامعي حتى أصبح مرجعا لكثير من الطلاب في اللغة الإنجليزية، مستفيدا من خبرته الطويلة ودراسته السابقة في مركز اللغات العسكرية.
0: إذن نذهب إلى بطاقتنا الثانية اليوم. ناسا تبني أول قاعدة بشرية دائمة على سطح القمر. الخطوة التاريخية شرعت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عمليا في بناء أول قاعدة بشرية دائمة على سطح القمر، متجاوزة مرحلة الزيارة المؤقتة وزرع الأعلام، حيث بدأت بإرسال مركبات هبوط آلية تحمل المعدات والتجهيزات.
1: نعم، وخطة العمل من الموقع تخطط الوكالة لبناء هذه القاعدة قرب القطب الجنوبي للقمر لاحتوائه على جليد مائي يمكن استخدامه للشرب وإنتاج الأكسجين والوقود. سيتطلب المشروع سنوات من نقل المكونات عبر الصواريخ والاستعانة بروبوتات وعربات ذاتية القيادة.
0: إذن تتعاون ناسا مع شركة فضاء خاصة مثل بلو أورجين سبيس إكس، وتعد مهمة قاعدة القمر 2 أكبر عملية نقل تجارية للحمولات في التاريخ، في حين تقدر التقارير الإعلامية تكلفة المشروع بنحو 20 مليار دولار خلال السنوات السابعة الأولى. إذن مستمعين الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرة المنوعات لهذه الحلقة.

0: مستمعين الأعزاء، وإلى فقرة ختام البرنامج، فقرة حدث، حيث حدث في مثل هذا اليوم 3 يونيو من العام 708 صك أول نقود فضية في اليابان.
1: نعم، وأيضا في عام 1098 الصليبيون يحتلون مدينة أنطاكيا، وذلك أثناء الحملة الصليبية الأولى.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1539 المكتشف الإسباني هورناندو دي سوتو يرفع علم بلاده على أرض فلوريدا الأمريكية ويعلنها مستعمرة خاضعة للتاج الإسباني.
1: وحدث في مثل هذا اليوم في 3 من يونيو عام 1916 المدينة المنورة تتحول إلى مسرح للأعمال الحربية بين العرب والأتراك.
0: وحدث في مثل هذا اليوم مستمعين الأعزاء من العام 1917 الإعلان عن استقلال ألبانيا.
1: وفي عام 1991 تدفقات الحمام من جبل أوزن في نغاساكو تقتل 43 شخصا.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 2006 الجبل الأسود يعلن استقلاله وانفصاله عن اتحاد صربيا والجبل الأسود.
1: وفي عام 2007 تكون إعصار جونو في بحر العرب الذي ضرب سواحل سلطنة عمان بقوة ودمر وخلف خسائر بملايين الدولارات، ثم اتجه إلى إيران بعد أن أصبح عاصفة مدارية.
0: إذا مستمعينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. كنا معكم من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلتي نورة العبسي. إذن كما من الإخراج والتنفيذ المباشر محمد فرج، في أمان الله.

0: أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية بألا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضاً نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت، وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223-777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
5: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: أسعد الله مساءكم بالخير مستمعينا الأكارم، أحييكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم قراءات في أدب الثورة. وفي بداية حلقتنا لهذا اليوم أحيي بضيفي الدائم الأستاذ والشاعر والناقد والخطاط فيصل نهار. أهلا وسهلا أستاذ فيصل.
1: مرحبا بك. أهلا وسهلا، وفرصة طيبة بأن نلتقي بكم في هذه الإذاعة العريقة.
0: اليوم سنحلق في قراءاتنا لأدب الثورة مع شاعر يمني ربما لم ينل حقه من الظهور والاهتمام، ونسلط الضوء على عدة جوانب من تجربته الشعرية. هو شاعر يمني ولد عام 1927 ميلادية في مدينة الشيخ عثمان في محافظة عدن. تلقى تعليمه على يد الفقهاء مدينته. بدأ ينظم الشعر وهو في سن 13. عمل معلما لمدة 25 سنة، كما عمل إذاعيا في إذاعة عدن، وهو عضو في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين. مثل اليمن في عدد من المؤتمرات والمهرجانات الأدبية والشعرية في كثير من الدول العربية والأجنبية، وهو كذلك عضو الأمانة العامة وعضو المجلس التنفيذي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين. حصل على عدد من الأوسمة وشهادات التقدير، منها وسام الآداب، وشعره قوي العبارة، وله في هجاء المستعمر البريطاني أشعار كثيرة. صدرت لشاعرنا 5 دواوين شعرية، وهي فردوس القرآن عدن 1962 ميلادية، الديوان الثاني مشاعل الدرب مطابع 14 أكتوبر عدن 1971، لليمن حبي مطابع 14 أكتوبر عدن 71، وجه صنعاء دار الحرية للطباعة والنشر بغداد 1976، والأعمال الكاملة صدرت له عن وزارة الثقافة والإعلام عدن 1988. وله كذلك مساهمات في كتابة الشعر الغنائي، وله كتب ودراسات وأبحاث نشر بعضها، ومنها الثقافة والأدب في اليمن عبر العصور، كتاب من جزئين دار الفارابي بيروت. توفي شاعرنا في أديس أبابا سنة 1992، وكانت أيضا له محطات دبلوماسية. مثل اليمن في عدة أعمال، قال من ضمن أشعاره: غرد بشعرك يا شادي الجماهير، ففي قوافيك رنت نفخة الصوري، بعثتها عن أمان الشعب ناطقة، والشعب أروع من يوحي بتعبيري. شاعرنا في هذا المساء وفي هذه الحلقة هو الشاعر الكبير المرحوم محمد سعيد جرادة. إذن أستاذ فيصل، لابد أن الرجل كانت له باع طويلة في الأدب وأيضا في النقد، كان شاعر وناقد من العيار الثقيل. أيضا طابعه من خلال ما سنطلع على الخصائص الفنية والسمات الفنية لتجربته الأدبية، أن طابعه كلاسيكي عربي، شعره جزل يمتاز بالفخامة. حين تقرأ قصائد للشاعر محمد سعيد جرادة تجد أنك أمام شاعر من العيار الثقيل. دعنا نبدأ بالمحور الأول، وهو محور الجانب السياسي أو النفحة السياسية في التجربة الشعرية للشاعر والأديب والناقد محمد سعيد جرادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء. الشاعر محمد سعيد جرادة شاعر لا يشق له غبار، بل يعتبر من الطبقة الأولى. لو أن صاحب طبقات الشعراء كان حيا في أيامه لعده
0: من الفحول،
1: لعده نعم ابن سلام الجمحي، ابن سلام الجمحي لو كان موجودا لعده من الفحول الأول. محمد سعيد جرادة كان صاحب قضية يشابه بذلك الشهيد أبو الأحرار محمد محمود الزبيري، فهو صاحب قضية، عاش الوطن في ذاته، وهو والوطن يعيش فيه. نعم،
0: بتفاصيله الدقيقة،
1: حتى أنه كان يشعر أن الوطن جزء منه، أو
0: حمل الوطن في ذاته،
1: لا يشعر أنه جزء فرد في الوطن، بل الوطن أنه داخله،
0: يشعر أنه الوطن.
1: نعم، ولذلك يقول: وطن يعيش بخافقي وبه حنينه، وبه أسايا، أجر قافيتي فتعزفني لحونه، أحببته مذ أذنوا في أذني اليمنى فصلت في الفؤاد سهوله وكذا حزونه. ويقول أيضا وطنا به قد عشت تحضنني جفونه وحييت تفرحني أمانيه وتتريحني شجونه. يعني كأنه عايش نفس الحالة مع مضارع الفعل للوطن، فهو سعيد لفرح الوطن وحزين لشجونه. يقول عطر الرحاب كأنما فيها يمج المسك طينه. طبعا هنا مصطلح كلمة الرحاب يعني هذا طبعا من العطور المعروف أنه نعم. من عطر الخمسينات والسبعينات
0: بالفعل،
1: حتى أنه دمل الثمانينات إلى قريب. عطر الرحاب كأنما فيها يمج المسك طينه، مهما تبدت وجهه رنا، مهما تبدى وجهه رثا تجلله غضونه. يشبه تماما فيها قول الزبيري عندما يقول آمنت بالشعب حتى في نكبته الأخيرة.
0: نعم.
1: في إحدى نعم. خطاباته، يعني كان مؤمن بالشعب حتى يوم جثى على ركبتيه
0: تقريبا ما بعد ثورة 48.
1: ثورة الدستور تماما. قالوا فإذا فالأحرار على مذهب واحد،
0: نعم
1: الأحرار على مذهب واحد
0: لأنهم على مسار واحد،
1: صحيح،
0: ويعبروا عن فكرة واحدة ومبدأ واحد.
1: نعم. فهو يقول أيضا هو موطني لي غثه عبر الحياة ولي سمينه. شوف على هنا طباق
0: غث سمين،
1: الطباق الرث والسمين يعني، والطباق تعرفه كما هو معروف أنه المشاك المخالفة في المعنى
0: بين الضدين
1: والمشاكلة ما بين الضدين.
0: نعم، المشاكلة بين الضدين.
1: قال حدبت علي سهوله وحنت على قلبي حزونه.
0: حنان الأم،
1: أنا أشعر أنه لا يتكلم عن جبال وتراب
0: وحجاب. عن أم،
1: يتكلم عن أم الأم الأم الرؤوم هو الوطن. من غيبتي ومن اغترابي عنه أرأف بي سجونه. تخيل أنه يرى السجن أرأف بها من غيره يعني،
0: ومن الغربة. نعم.
1: يعني الغربة التي ربما يكسب فيها المال، ربما يكسب فيها الجاه، ربما يكسب فيها مكان اجتماعية بكونه أصبح
0: يرى أن السجن داخل الوطن وطن.
1: نعم، السجن داخل الوطن وطن. قال تخيل أنه يعني أنه اغترابه يعني السجن حقه أرأف به من اغترابه،
0: من
1: أنه يرى في الغربة شتات. أعز الحياة به على الأيام قد رسخت حصونه.
0: حصونه، الله أكبر.
1: أعتقد هذه الأبيات تشابه نفس الزبيري، وإن كان الزبيري متأخرا في فترة ما عنه.
0: نعم.
1: الشاعر محمد سعيد جرادة هذا المناضل البطل لم يكن شاعرا فقط، بل أنه شاعر وناقد
0: وأديب.
1: كان حتى جامعة الإسكندرية للشاهد يعني أنه جامعة الإسكندرية كان عنده كتاب اسمه شعراء اليمن تقريبا هكذا الاسم، هذا لا أذكره بالضبط. الكتاب هذا أقر ضمن المنهج لكلية الآداب قسم اللغة العربية
0: بمصر
1: جامعة الإسكندرية. كلية الإسكندرية كانت كلية لم تكن أصبحت جامعة بعد،
0: من تأليف
1: محمد سعيد جرادة، ويتكلم عن شعراء اليمن. تكلم بأسلوب، تخيل أنه يتكلم مثلا عن الشاعر محمد الوشاح أو عبد الله الوشاح، هذا شاعر شعبي يعني،
0: شاعر شعبي. نعم.
1: جمع ما بين اللغة البيضاء،
0: من رواد الشعر الحميني،
1: وجمع ما بين اللغة البيضاء
0: أيوة، لا نزل لا مستوى
1: العامية ولا ارتفع على مستوى الفصحى
0: الحميني.
1: فكان يتكلم عنه رغم أنه محمد سعيد جرادة من أبناء عدن،
0: نعم.
1: والوشاح من أقصى الشمال في الوطن، يتكلم عنه وكأنه عاش معه 20 عاما. يعني يقول وكانت من ضمن ما ذكرها البردني في كتابه الثقافة والثورة في اليمن. قال أن محمد سعيد جرادة يتكلم في معرض الحديث عن جرادة.
0: نعم.
1: فقال كان جرادة يتحدث عن الوشاح وكأنه عاش معه 20 عاما. فهو يقول يتكلم بلغة بسيطة، بلغة القرية، وذكر مصطلحات اللي كان يذكرها في القصيدة مثل الكدافة
0: التي يذكرها الوشاح.
1: الوشاح، نعم. التي يذكرها الوشاح.
0: نعم.
1: مثل يقول كلمة الكدافة ساعة، يعني ساعة الذي، يعني اللهجة الصنعانية
0: مثل
1: بمعنى مثل.
0: بمعنى مثل.
1: والكدافة هي التل أو الربوة يعني. فقال حتى المصطلحات كان خبير فيها. فمحمد سعد جرادة ليس مجرد شاعر، فهو ثائر أكاديمي. وهو وطني، ويكفيه أنه أول من قرأ قصيدة على الجمهور بعد 16 سبتمبر، يعني الحفل الأول الذي أقامه السلال رحمة الله عليه والثوار، كان حينها الزبيري منشغلا، وكانت ثورة 14 أكتوبر لم تقم بعد، كان بقي لها سنتين، فطلب من محمد سعد جرادة فحضر إلى صنعاء،
0: أسندت إلي
1: مهمة، فقال قصيدة من 80 بيتا،
0: معلقة
1: ملحمة،
0: 80 بيتا،
1: نعم،
0: ليست بالسهل.
1: هذا طبعا الكلام ذكره أيضا البردوني في، وأنا أنصح الذي يريد أن يرجع أكثر
0: يطلع على تجربة الرجل،
1: يطلع يقرأ الكتابات البردوني عن جرادة. فكانت القصيدة قصيدة قوية وملزلة. من ضمن قصائد القصيدة التي تكلمت عنها أنا، وهي قصيدة غمدان،
0: نعم، التي أخذنا منها بعض،
1: نعم أخذنا منها جزء، والتي يقول فيها غمدان: ردد أناشيد العلا عجبا، فأنت أبلغ من غنى ومن خطب، يا أيها الشامخ العالي، كأن له من المجرة أما والسماك أبا. والله كأنه الشنفرة
0: فخامة،
1: يعني شعر فخم
0: جزل.
1: مرت بساحتك الأحداث مطرقة، كأن مرآك قد أوحى لها رهبا، يعني كأن الأحداث تهاب هذا الوطن، ثم يقول: بالأمس جاءت وفود العرب حاملة لك الثناء الذي يرضيك، والقربى أضاء فيها على فرق ابن ذي يزن تاج بغير نجوم الأفق والشهبا. ثم ينطلق ويقول: وأنشد الشاعر ابن الصلت رائعة، عرائس الفن ماست عندها طربا، يقصد أمية بن، أعتقد ابن الصلت اللي هو شاعر، لا أذكر اسمه بالضبط، شاعر عباسي تقريبا. قال: وأنشد لا يحتفل في بلاد الخالدين هنا من لم يرق ذائدا عنها الدم السربا، ولا يردد هتاف النصر مفتخرا إلا امرؤ سل سمر الهند والقضبا.
0: سيوف،
1: أيوة السيوف. اليوم يا شعب نحصي فيك من صنعوا لنا الحياة ومن صاغوا لنا الشجبا. ونذكر الظلم فيما أجرمت يده لو أن ذكراه مما يبعث الطربا.
0: هذه الأبيات تختصر أو تختزل ثورية جرادة في في في أدبه، وتعطينا صورة عن ثورية الرجل، وعن حسه الوطني تجاه الوطن وتجاه قضايا الوطن، أيضا من خلال عناوين دواوينها التي سمعناها في التقرير، مثلا في اسم الديوان الثالث تقريبا أو الديوان الثاني لليمن حبي، وهو عنوان مفتوح الأفق في 71 إذا عدنا للفترة الزمنية، أي قبل إنجاز الوحدة اليمنية. وأيضا الديوان الثالث وجه صنعاء في السبعينات، أي أن الرجل كانت الوحدوي وكانت دماؤه تضج بالوحدة، ويرى هذا الوطن بصورة عامة، لا ينظر إليه من منظور قاصر. أيضا هذه الفخامة التي اكتسبها هذا الشاعر ربما نتناولها في السياق أو في المحور الثالث في الجانب الأدبي أو السمات الأدبية. نحن الآن وصلنا إلى المحور الثاني، وهو السياق الاجتماعي في تجربة محمد سعيد جرادة، والذي انعكس على تجربته الشعرية وعلى نتاجه الشعري من خلال الدواوين أو النتاج المطبوع لها المتمثل في 5 الدواوين التي طبعت للشاعر محمد جرادة.
1: للأمانة الشاعر جرادة له أكثر من 10 دواوين، وليست 5 دواوين، أكثر من 10 مؤلفات، ومعظمها طبعتها مطابع الرسالة في القاهرة ومطابع الرسالة في الإسكندرية. الشاعر محمد سعيد جرادة ارتبط شعره بالسياسة الوطنية،
0: بالوطن،
1: يعني مثلا هو مثل اليمن، أنا أدي لك مثال، مثل اليمن 4 مرات في مؤتمرات خارجية،
0: في مؤتمرات ومحافل دولية
1: خارجية، من ضمنها في بريطانيا، وأقصد في عادة، من ضمنها مشاركته أيضا في السويد في مهرجان السويد الدولي للشعراء شعراء العالم ومهرجان النمسا ممثل اليمن في روسيا أيضا حتى قبل ثورة 14 أكتوبر كان عندما يمثل اليمن يحمل اليمن على كتفه على كاهله
0: وأيضا مثل
1: رجل يشعر أنه حامل هم كبير ولذلك جاءت
0: في ظل الظروف التي كان يحياها الوطن من التشطير و
1: تخيل نعم أنه حتى مثلا لو تطرقنا هذا الرجل يعني كما قلت هو يحمل هم وطن حتى أنه في كتاباته كان عنده رؤية مستقبلية عنده رؤية مستقبلية فحتى الكتاب الذي تكلم عنه في لو تقرأ الكتاب نفسه اللي هو شعراء من اليمن تجده تكلم عن السلاليين وعن يحيى الرسي وعن الذي دخلوا السلالية اليمن وعن العنصريين وعن تخيل يكتب الكلام هذا عام كم؟ 1961
0: لديه إدراك بالمشكلة الجوهرية لليمن التي تعاني منها اليوم
1: نعم
0: وهكذا
1: يعني
0: هكذا
1: رؤيته كان رؤيته بعيدة جدا
0: هكذا هم أصحاب الفكر والذين يحملون فكر ناضج وفكر نير
1: نعم حتى أنه استدل استدل على عنصرية وسلالة هذه الأسرة الخبيثة والعرق الخبيث اللي هو يحيى الرسي ومن جاوره استدل على سلاليتهم وعنصريتهم قال أنا ليس لي أدلة من أي مكان أنا دليلي واعد أن أكرمكم عند الله أتقاكم والثانية الواقع تنتن بس يكفين فتخيل أنه اختصر جاء زي ما يقولوا جاب
0: الخلاصة الزبدة
1: جاب الزبدة يعني.
0: الزبدة نعم
1: فمحمد سعيد جرادة لم تختلط عنده أو لم يكن سياسيا ضعيفا بقدر ما كان شاعرا كبيرا بل كان سياسيا محنكا بل أنه شارك في باسم الشباب لأنه كان في تلك الفترة تقريبا عمره لا يتجاوز 26 مهرجانات الشباب التي كانت بريطانيا تحاول أن تتحدث مع الجبهة الوطنية أيام التحرير وكان أيضا الناطق الرسمي باسم الشباب باسم شريحة الشباب فكان معظم اللقاءات يفتتحها بقصيدة وقصيدة مزلزلة فيضطروا أنهم يجيبوا مترجم للبريطانيين القصيدة لكنهم لن يستطيع أن يترجم المعاني
0: لن يستطيع أن يوصل الوجدان الشعري
1: الوجدان الشعري والمعاني
0: صعب جدا
1: نعم
0: أصعب أنواع الترجمة الأدبية في سياق النص الذي ذكرت غمدان يقول محمد سعيد جرادة وخط بحرا وهو هنا يخاطب الشعب وخط بحرا من الأهوال مصطخبا آليت ألا يعيش الحق مضطهدا ولا ترى في ديار العرب مغتصبا في ذمة الله والتاريخ حر دم على ثرى الحق والحرية سكبا تخالط الدم من مصر ومن يمن تخالطا حدد التاريخ والنسبة هنا يتحدث عن ثورة سبتمبر ويقول تضافرت ضدك الأحداث واجتمعت أيدي الأعادي تثير الويل والحرب خيانة أطلعت في كل ناحية لئيم قلب على أهدافه انقلب وحكم فرد شر الباب من جهل والجهل ما زال يفدي المال والنشب وكيد مستعمر أخلى كنانته من السهام فأضحى جده لعبا أرى أوروبا تمادت في عمايتها رغم العلوم التي شادت لها طنبا سنة حقوق بني الإنسان مؤمنة بالرأي حدا وحكم الشعب منتخبا وحين آنست فيه النزوع إلى كرامة العيش سكت وجهها غضبا الغرب ما زال خصم الشرق يسعده أن لا يثور وأن يبقى له ذنبا سل عن فضائع بلجيكا وقسوتها مواطن الزنج والكونغو الذي نهبا هم جددوا حكم الغاب وارتكبوا من المظالم ما لا يبلغ العجبا قص المعاصم أو جز الرؤوس لكي يضاعف الماس أو يستكثر الذهب هو هنا يتحدث عن مناجم الماس التي كانوا
1: يبحثون عنها
0: ويسومون العبيد فيها ألوان العذاب تصور أستاذي الكريم أنهم كانوا العبيد الذين يعملون في المناجم عندما يخرجون من المنجم يعرضوه للأشعة السينية يوميا كي يروا أنه لم يلتهم
1: ذهبا
0: الماس الألماس لم يدخلها إلى جوفه الله ويعرضوه للأشعة السينية يوميا، رغم أن هذه الأشعة تعرض لها بكثرة يسبب أمراض سرطانية وأمراض خطيرة. نعم. وهو هنا يتحدث بصورة أممية عن قضايا الإنسان، فكره يعني إنساني.
1: الشاعر جرادة يعني يكفيه يعني أنه كان يمثل الخط الثوري، الخط الثوري المستقيم الذي لا ينتهي إلا عن تحرر الشعب وعند نيله حقوقه كاملة غير منقوصة. الشاعر والأديب والكاتب الثوري المناضل محمد سعد جرادة رحمة الله عليه للأمانة لم يأخذ حقه من التصدر في العناوين، وحتى لم نجد الآن شارع باسم شارع جرادة
0: يا أستاذي،
1: أو مهرجان أو صالة ثقافية.
0: يا أستاذي، أقرب دليل أنك حينما تبحث عن مواضيع على على على شبكة النت لمثل هؤلاء النجوم الأدبية والفكرية في اليمن، تجد معلومات طفيفة، وقد تكون لناشطين، مجرد لناشطين،
1: يعني مجهود شخصي،
0: مجهود شخصي، لا ليس مجهود أكاديمي أو مجهود بحثي، أو وتجد أن المعلومات شحيحة جدا عن مثل هؤلاء. وقد رأينا في موضوع الشنواح، وبعده اليوم في موضوع جرادة، وسنجده مستقبلا في كثير من النجوم التي سنتناولها خلال هذا البرنامج.
1: تخيل يا أستاذنا الكريم أستاذ مسعود أنه طرحنا وطرح كثير من شباب الثورة أنه لماذا لا يعني حكومتنا الرشيدة وزارة الثقافة والإعلام والسياحة كلها مش قادرين يفعلوا موقع إلكتروني بي دي إف يحفظوا وثائق الثورة فيه،
0: وثائق الثورة
1: ويعرفوا الناس بالأبطال والأحرار والرجال والشعراء والأدباء،
0: وهذه الهمة.
1: وإحنا في معركة فكرية أصلاً، إحنا في معركة فكرية
0: أساسها فكرية. نعم.
1: تخيل أنه يعني أنا مع مجموعة من الشباب قدمنا عريضة
0: التصور
1: الأخ وزير الثقافة، نريد فقط
0: الحالي مروان دماج،
1: نعم اسمه، نريد فقط على الإنترنت شبكة أو موقع إلكتروني، استئجار موقع إلكتروني وموظفين فقط يخزنون بالكتب الثورية اليمنية،
0: وثائق الثورة،
1: وثائق اليمن، وثائق اليمن، الكتب التي تكلمها عن اليمن، مؤلفين يمنيين فقط، كل ما يخص اليمن فقط.
0: وهو مشروع على فكرة مشروع قديم، كان جذورة ربما بدأت من الموسوعة اليمنية التي أعدوا نعم. منها أربعة فصول
1: أنا أعتقد أربع مجلدات. والأمانة أنا وجهة نظري الشخصية أن الموسوعة اليمنية لا تستطيع أن تحصر اليمن.
0: كان
1: الأصل أنه أي موسوعة في العالم كامل القاعدة الأساسية أن تكون مؤسسة يتخصص فيها ناس،
0: عمل
1: وليس شخص،
0: فريق،
1: فريق كبير
0: وكبير جدا.
1: مثلا أدي لك مثال، جانب الأدب يعني ينبغي أن يكون معه فريق كبير، الفريق هذا منه عدة فرق كثيرة،
0: تفرعات،
1: يعني واحد مثلا متخصص كلاسيكي،
0: شجرة،
1: متخصص في الشعر الكلاسيكي اليمني، واحد متخصص في الشعر الاجتماعي،
0: فريق وليس واحد، فريق.
1: أما أن يجي يقول لي ثلاثة أشخاص وفعلوا موسوعة، هذا لا يستطيع.
0: شيء كبير،
1: هذا
0: جداً.
1: شيء. الشيء الثاني أنه محمد سعيد جرادة في كتب كثير، ولكن والموجود قليل. يعني تخيل أنه لن نريد أن أسمع، أنا يعني الآن عمري جاوز 40، أريد أن أسمع احتفائية باسم محمد سعيد جرادة، ما سمعت
0: نهائيا.
1: لماذا لم أسمع مثلا بيت ثقافة سمي باسم محمد سعيد جرادة، معرض تشكيلي باسم محمد سعيد جرادة
0: نهائيا.
1: محمد سعيد جرادة هذا الذي يقول حققت يا شعب نصرا لا ينال بلا سعي، يشق وجهد يوجب النصب، وعزم مستبسل ثارت حميته كأنه تغلبي يفتدي حلبا. طهرت أرضك من رجس ومن دنس، وخدت بحرا من الأهوال مصطخبا، آليت أن لا يعيش الحق مضطهدا، ولا ترى في ديار العرب مغتصبا في ذمة الله، والتاريخ حر دم في ذمة الله، والتاريخ حر دم على ثرى الحق والحرية انسكبا، تخالط الدم من مصر ومن يمن تخالطا حدد التاريخ والنسبا. يتكلم عن
0: ثورة المصري لليمن،
1: ثورة، نعم
0: نعم،
1: قال تظاهر ضدك الأحداث واجتمعت،
2: تضافرت ضدك مثل الآن تماما. تضافرت ضدك الأحداث واجتمعت أيدي الأعادي تثير الويلة والحربة خيانة أطلعت في كل ناحية لئيم قلب على أهدافهم قلبا وحكم فرد شر الباء شري الباب من جهل والجهل ما زال يفدي المال والنشب. والله كأنه يتكلم عن اليوم.
0: عن اليوم كأنه يجسد الواقع.
2: تحية إلى روحه وسلام على روح هذا الشاعر والمناضل والبطل الحر اليمني الشاعر محمد سعيد جرادة الأديب العظيم الذي افتقده اليمن وافتقد نجما من نجوم ثورته ونضاله.
0: قدم الكثير للأدب اليمني. تصور أنه خلال عمله الإذاعي لأنه عمل الفترة طويلة في عدن معد ومقدم برامج، تصور أن له برنامج في الأدب تاريخ الأدب وصل إلى 200 حلقة.
2: الله ما شاء الله. نعم
0: 200 حلقة في تاريخ الأدب. هذه
2: الشهيد
0: عمل موسوعي جبار.
2: نحن نفتقر إلى مثل هذه الأشياء. نحن نفتقر إلى وعي الجيل. الآن كل المساهمة كل ما يذكر وكل ما موجود في النت الآن على الشبكة العنكبوتية كل ذلك جهود أشخاص.
0: نعم
2: لا يوجد مؤسسات.
0: عمل مؤسسي.
2: لا يوجد اتجاه توجه للدولة بأن تفعل بأن تعلم الجيل مع بأجدادهم وأبطالهم ومناضليهم.
0: لا توجد في هذا الجانب استراتيجيات.
2: لا يوجد رؤية.
0: لا توجد رؤية. نعم
2: ولا خطة
0: للأسف.
2: يعني زي المثل الذي يقول ما بدأ بدينا عليها
0: أو عمل بالبركة.
2: حتى في جانب الثقافي الذي نخبة المجتمع ينبغي أن يكون هناك برامج تلفزيونية وإذاعية. ينبغي أن يكون هناك نشرات. ينبغي أن يدخل المنهج المدرسي. البطل الشاعر محمد سعيد جرادة لماذا لا يوجد قصيدة واحدة. وهو الشاعر الذي تكلم في الوصف وهو الذي تكلم في الخيال وهو تكلم في الغزل وتكلم في الثورة.
0: إذن أستاذي نختتم حلقتنا عن الشاعر والأديب محمد سعيد جرادة حول السمات الأدبية أو الخصائص الأدبية للشعر جرادة، تكون خاتمة ومسك ختام لهذه الحلقة.
2: الشاعر جرادة كلاسيكي بالأصل، يعني من سماته الكلاسيكية الخصبة وروح يعني الكلاسيكية مع روح ثورية. كان يشعر جرادة تقريبا هكذا من خلال ما تقرأ له، تقرأ كأنك تقرأ لرجل كأنه حمل مسؤولية شعب
0: كامل،
2: وكأن الناس يطالبوا بأن يدافع عن هذا الشعب وأن يحمي هذا الشعب. فقد بذل شعره جعله كله لليمن.
0: نعم.
2: قليل ما نجد مقطوعات مقطعات ذاتية صغيرة التي هي ذاتية والتي هي وجدانية كتابات. نعم. وجدانية. نعم. وغزل خفيف طبعا غنى له محمد مرشد ناجي أغنية.
0: على فكرة الأعمال الفنية أو الأغاني الفنية جميع الأغاني التي من كلمات محمد سعيد جرادة كل قصائدها بالفصحى.
2: نعم هذا الغريبة يعني.
0: هذه الميزة
2: لم نجد له طبعا. هذه أعتقد ركيزة من ركائز من ظواهر المزايا الاستثنائية للشعر جرادة. لم يكتب بالشعر الحميني نهائيا. كان يشعر أن الثورة يليق بها الفصحى اللي هي الفخمة. اللغة الفصحى فخمة. وبالتالي كان يرى أن الثورة لا يليق بها إلا الفخامة، لا يليق بها إلا الفصحى المستوى الأعلى. أتخيل هو يتكلم في يتكلم عن كما ذكرت أنت سابقا أنه لم يحصر قضيته الثورية على اليمن فقط بل كان عالميا. فتخيل يتكلم عن الأمريكان الذي أصموا آذان الناس عن الحرية والسلام وحقوق الإنسان. نعم. وهم أول من
0: نهبها وسلبها
2: وقتلوا الأصليين لأمريكا.
0: وأسست دولتهم على العنصرية.
2: فهو يقول يعني يتكلم عن الغرب والشرق وعن عن لون الصراع ما بينهما. فيقول الغرب ما زال خصم الشرق يسعده ألا يثور وأن يبقى له ذنبا سل عن فضائع بلجيكا وقسوتها مواطن الزنج والكونغو الذي نهبهم جددوا حكم الغاب وارتكبوا من المظالم ما لا يبلغ العجب. قصوا المعاصم أو جزوا الرؤوس لكي يضاعفوا الماسة أو يستكثروا الذهب وسل حروب الصليبيين إن لها في مهجج الشرق جرحا بعدما ارتأبا هم هاجموا معقل الإسلام واحتشدوا في البر والبحر ليلا غام أو سحبا لكنهم صدموا بالشرق عاصفة تهزهم وسعيرا يقذف اللهب حطينا صبت عليهم من جهنمها نارا جحافلهم أمست لها حطبا. طبعا استدعاء هنا للتاريخ استدعاء للإسلام والحروب الصليبية
3: اسقاطات
2: على الواقع
3: ورموز.
2: وأيضا كلمة الشرق, كلمة الشرق هي كلمة أوروبية, احنا نقول الوطن العربي هم يقولون الشرق,
3: شرق
2: يريدون ان يسلخونا من كلمة العرب
3: الأوروبا.
2: ايضا استدعاء لكلمة حطين صبت عليهم من جهنمها, استدعاء لمعركة حطين التي انتصر فيها المسلمين على الصليبيين
3: المحطات التاريخية.
2: وانا اعتقد انه هنا يهدف الى الغزو الفكري.
3: بالفعل
2: الغزو الفكري ليس دائما الاخلاقي. عندنا ربما يفهم العامة أن الغزو الفكري أنه يغزيك أخلاقيا ويخليك فاسد أخلاقيا, ليست هذه فقط.
3: وتحدث عن قضية فكرية روج لها الغرب أنهم من استحدثوها, صراع الحضارات.
2: نعم. صراع الحضارات تكلم عن
3: قبل هنتينجتون وقبل.
2: نعم. نعم. فهو يستدعي الماضي لكي ينتصر من هذه
3: العقدة
2: العقدة الغربية التي ترى أن الشرق ينبغي أن يكون ذنبا
3: أدنى
2: ذنبا. نعم. للغرب. ويقول أنهم صدموا بالشرق, يتكلم للأمانة. يعني أنا لو طلبت مني أن أوصفه فأقل ما أقول عنه كأنه شاعر عباسي.
3: شاعر عباسي. نعم.
2: يعني في أزهى عصور الشعر
3: وبامتياز من العصر العباسي
2: من
3: الأول.
2: العصر العباسي الأول. فيقول يعني تخيل, لكنهم صدموا بالشرق عاصفة تهزهم وسعيرا يقذف اللهب. والله كأني أسمع لبشار بن برد
3: لشاعر عباسي.
2: شاعر بشار. ثم يستدعي فيقول وكم سقى الموت علجا. مصطلح علج هذا مصطلح فصيح.
3: نعم فصيح.
2: وهو تقريبا الخانع والرجل الذي يدعي القوة وهو ضعيف. كم سقى منهم صلاح الدين من ملك وكم سقى الموت علجا. جاوز الأدب يا شعب نصرك قد جلت مكاسبه فلا تضع في مهب العاصفات هبا. دع الخمول فما غير الخمول يد تمحو الحضارات مهما صدرها رحبا. ولا تصخ لدعاة التفرقات فمن أفنى المكارم أحيا العرق والنسب. واحرص على عامل الوقت الثمين فإن أملت ميزانه في كفك الطربة. يعني أشعر تتخيل المعروف عند الشعراء وعند علماء اللغة أن ألف الإطلاق له وقع خاص,
3: وقع خاص
2: ألف الإطلاق. فشاعرنا اختار الباء أولا لأن الباء وجهة نظري, يعني
3: لها دلالة.
2: الباء لها وجهة دلالة أنه أولا بالتقاء الشفتين باء وبعدها فيأتيك الانفجار.
3: الانفجار
2: مثل الانفجار.
3: نعم.
2: فكانت قصيده قوية,
3: يطلق الشحنات الطاقة
2: والباء يطلق طاقة الثورية.
3: الثورية. نعم.
2: أما ألف الإطلاق فهو يجعل القصيد له نغم معين.
3: وهذه تحسب حرفية عالية للشاعر حين
2: أكيد.
3: حين يقتنص القافية المناسبة لموضوعه ويوظف التوظيف الصحيح.
2: تخيل من الجانب الفني لم أجد له كلمة واحدة حشو, كلمة واحدة في القصيدة حشو لم أجد.
3: ومع أن نفسه طويل جدا.
2: نفسه طويل هذا الرجل عظيم, يعني يكتب قصيدة 80 بيت.
3: 80 بيتا 70 بيتا.
2: يعني 80 بيتا 70 بيتا. أقل قصيدة كتبها 30 أو 40 بيتا.
3: نعم. وجدت له قصيدة مرثية في ذكرى رحيل الزعيم العربي جمال عبد الناصر. نفسه طويل جدا فيها وقصيدة جزلة وفخمة جدا.
2: نعم. التي يقول تقصد التي يتكلم عنها, يقول ثباتا على هول الفجيعة يا مصر.
3: نعم.
2: وإن ضاق عنها الذرع وامتنع الصبر ثباتا على عظم المصاب الذي عرى فما من مصاب مثله بعده يعرو. أنا لو أكتب أنا بيتين لأنه القافية والروي صعب جداً وشحيح.
3: نعم.
2: الألفاظ قليلة. نعم. يعني يعرو وهو الراء المضمومة.
3: ومع هذا ترى
2: ومع هذا كتب يعني أقول 20 بيت 30 بيت أكثر. فيقول شباباً, يقول من الشعب ما أغنتهم إذا ثار في أرض العروبة ثائر فأنت له عون يشد به الأزر وأنت له المصباح في ليل دربه تضيء مسار السرب آفاقه الزهر ومنك له أغلى شعار ينصه ومنك سلاح الفتك والعسكر المجر لقد كنت حتى في الهزيمة رائعا تخيل حتى في الهزيمة يعني لقد كنت حتى في الهزيمة رائعا على نحو ما تملي الحفيظة والصبر تحملت أنت الإصر وحدك لم تقل لغيري عقبى سوئها ولي العذر كذا العربي الحر ينفح قومه مغانم ما أزدى ويغرم ما اشتر ألا أيها الغازي وغزوك ثورة ميادينها قلب الجماهير والفكر نداؤك فيها للصراع قضية مصيرية لا النهي فيها ولا الأمر نداء إلى ماضي العروبة شدنا فشق التميم القبر وانتفضت بكر طرت جيوش الاحتلال دليلة يحيط بها عار الهزيمة والذعر يعني تخيل كأني أقرأ شعر جاهلي نعم. كأنه شعر جاهل يعني
3: جزالة
2: كأني أقرأ لزهير هذا الرجل شاعر كبير بمستوى عالي جدا يمتلك ناصية الكلمة ويستطيع أن ينفذها إلى القلوب فتصل إلى الأذهان والعقول فتصنع قناعات وتصنع روحا ثورية ووطنية أحب الوطن فأحبه ولكن ولو أن
3: من
2: ولو أن من حكم الوطن نسوه لكن أبناء اليمن لن ينسوه وفي ذاكرتهم وفي ذاكرة أجيالنا جميعا رحم الله المناضل والثائر والبطل الشاعر والأديب الأستاذ محمد سعيد جريدة رحمة الأبرار وكل الثائرين الشعراء الأحرار
3: إذن صعب جدا أن نختزل مثل هذه الهامات الفكرية في حلقات محدودة الزمن صعب جدا أن نختزل هذه التجارب الكبيرة والعظيمة جدا لكن سنحاول أن نوظف لها برامج أخرى ونتناولها من خلال برامج وحلقات أخرى بإذن الله في نهاية هذه الحلقة جزيل الشكر أستاذ فيصل لما طرحته لنا اليوم بخصوص شاعرنا لهذا اليوم الأديب الراحل الشاعر محمد سعيد جرادة والشكر موصول لكم مستمعينا الأكارم على حسن استماعكم تقبلوا تحيات طاقم البرنامج مني إعدادا وتقديما مسعود عكيزان بصحبة ضيف البرنامج الدائم الأستاذ الشاعر والناقد والخطاط فيصل نهار وهي لكم من الإشراف البرامجي من الأستاذ مبخوت السيفي ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني وهي لكم من المخرج نصر الأقبس ألقاكم في الحلقة القادمة دمتم برعاية الله

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

نشرة 11 ظهرا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، أهلا بكم. الدكتور عبد الله العليمي يلتقي السفير الأمريكي بمناسبة انتهاء فترة عمله. لجنة وزارة الدفاع تباشر مهام الاستلام. قذائف مدفعية حوثية تستهدف منازل مواطنين شمال مدينة تعز. إلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسية الدكتور عبد الله العليمي السفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن، وذلك لتوديع بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الجمهورية اليمنية. وخلال اللقاء أشاد الدكتور عبد الله العليمي بجهود سفير فاجن خلال فترة عمله ودوره في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين ودعم مسار الشراكة القائمة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية وجهود مكافحة الإرهاب. وكما نقل السفير الأمريكي خلال اللقاء تعازي حكومة بلاده بوفاة فخامة الرئيس السابق عبد الرب منصور هادي، معبرا عن المواساة في هذا المصاب، مشيدا بما مثله الفقيد من حضور في مرحلة مهمة من تاريخ البلاد. وعبر عضو مجلس القيادة الرئاسي عن تقدير مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمواقف الولايات المتحدة الداعمة لبلادنا وقيادته الشرعية، مؤكدا أهمية استمرار هذا الدعم في المرحلة المقبلة بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين ودعم جهود الإصلاحات الاقتصادية ومواجهة تهديدات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. باشرت لجنة وزارة الدفاع المكلفة بإتمام الاستلام والتسليم في المنطقة العسكرية الرابعة برئاسة نائب المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن مصفر الحارثي أمس الثلاثاء مهامها الميدانية في محور تعز في إطار استكمال إجراءات استلام قيادة المنطقة الجديدة لمحاور ووحدات المنطقة. وكان في استقبال اللجنة قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل ورئيس أركان المحور اللواء عبد العزيز المجيدي ورئيس العمليات العميد الركن محمد النجار. وبشرت اللجنة مهامها بعقد اجتماع ضم قيادة المحور ورؤساء الشعب جرى خلاله استعراض المهام المطلوب إنجازها وواجبات ورؤساء الشعب إلى جانب مناقشة الجدول الزمني وآلية العمل الخاصة بتنفيذ مهام اللجنة. ونقل رئيس اللجنة اللواء الركن مصفر الحارثي إلى قيادة المحور ورؤساء الشعب تحايا وتهاني القيادة السياسية والعسكرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيدا بصمود محور تعز وبطولات منتسبيه في مواجهة ميليشيا الحوثية الإرهابية، موضحا المهام التي ستتولى اللجنة تنفيذها، مشددا على الدقة في تنفيذ مهام اللجنة وآليات الاستلام والتسليم وفقا للنظم والقانون أو القوانين المنظمة. وبدوره عبر رئيس أركان المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن محضار السعدي عن شكره لقيادة المحور على حفاوة الاستقبال، مستعرضا تفاصيل عمل اللجنة والمهام الموكل بها. ومن جهته رحب قائد محور تعز برئيس وأعضاء اللجنة مستعرضا نطاق مسؤولية المحور وانتشار وحداته والإنجازات التي حققها خلال المرحلة الأولى من العام التدريبي، مؤكدا استعداد قيادة المحور للتعاون الكامل مع اللجنة وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز مهامها في قيادة المحور والوحدات التابعة له. كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن نتائج حملتها الرقابية والتفتيشية المنفذة قبل وبعد عيد الأضحى المبارك في عدد من المحافظات المحررة، مؤكدة ضبط ما لا يقل عن 46 مخالفة تجارية وتموينية في إطار جهودها لحماية المستهلك وضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار. وبحسب التقرير الإعلامي الخاص بالحملات الرقابية، فقد كثفت مكاتب وزارة الصناعة والتجارة في المحافظات حملتها في إطار جهودها الرامية إلى حماية المستهلك وضبط الأسواق ومنع ممارسات احتكارية أو استغلالية قد ترافق المواسم الأعياد، حيث شملت أعمال النزول الميداني محافظات عدن ولحج وتعز وحضرموت والمهرة

سقط والضالع وأبين وشبوة ومأرب، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والنيابات المختصة، مع التركيز على متابعة استقرار الأسواق والتأكد من توفر السلع الأساسية، وإلزام المنشآت التجارية بإشهار الأسعار ورصد المخالفات التموينية والسعرية. وسجلت محافظة عدن أعلى معدل للمخالفات المضبوطة بواقع 23 مخالفة، توزعت بين 13 مخالفة لعدم إشهار الأسعار وست مخالفات تتعلق بالرفع غير المبرر للأسعار ومخالفتين لبيع مواد منتهية الصلاحية، إضافة إلى ضبط مياه معبأة مجهولة المصدر ومخالفة خاصة بأسعار أحد معامل المياه. وفي المقابل أظهرت نتائج الحملات استقرارا نسبيا في عدد من المحافظات دون تسجيل مخالفات مضبوطة، إذ لم تسجل حضرموت والمهرة وأبين وشبوة ومأرب مخالفات مؤكدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. هذا وركزت الحملات في هذه المحافظات على متابعة الأسواق والاستجابة للبلاغات وتأكد من سلامة المنتجات وتوفر السلع الأساسية واستقرار التموين، إضافة إلى مراقبة محطات الغاز والمشتقات النفطية مع استمرار الأعمال الوقائية والرقابية خلال إجازة العيد. وأشار التقرير إلى أن مخالفات عدم إشهار الأسعار جاءت في صدارة التجاوزات المرصودة، تلتها مخالفة الرفع غير المبرر للأسعار، ثم بيع المواد منتهية الصلاحية وتداول المنتجات مجهولة المصدر، وهو ما يعكس الحاجة إلى مزيد من التشدد الرقابي خصوصا خلال المواسم التي يرتفع فيها الطلب على السلع والخدمات. أكد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح أهمية الدور المحوري الذي يطلع به برنامج الأغذية العالمي في التخفيف من معاناة الأسر الأشد احتياجا في ظل التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية والاقتصادية والمعيشية، وما يترتب عليه من اتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي بين النازحين والمجتمع المضيف. جاء ذلك خلال لقائه القائم بأعمال رئيس مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب هابي جود جون لمناقشة الأوضاع الإنسانية بالمحافظة ومستوى التدخلات الإنسانية التي ينفذها البرنامج في مختلف القطاعات. وأشار إلى أن محافظة مأرب ما تزال تستقبل موجات نزوح جديدة بصورة يومية وفقا لتقارير صادرة عن منظمة الهجرة الدولية، الأمر الذي يضاعف حجم الاحتياجات الإنسانية ويزيد من الضغوط الواقعة على السلطة المحلية والخدمات الأساسية، مؤكدا أن هذه المعطيات تفرض ضرورة توسيع نطاق المساعدات الإنسانية والاستجابة بصورة أكثر فعالية للاحتياجات الطارئة والتنموية على حد سواء. ودعا الوكيل مفتاح برنامج الأغذية العالمي وشركاء العمل الإنساني إلى مضاعفة جهودهم وتوسيع تدخلاتهم التشغيلية والتنموية بما يسهم في تعزيز فرص التعافي وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر ضعفا، مجددا تأكيد السلطة المحلية استعدادها لتقديم مختلف أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح البرامج الإنسانية المحافظة، مشددا على أهمية معالجة الفجوات التمويلية التي تواجه البرامج الإنسانية وإعادة النظر في أوضاع الأسر المستحقة التي تم استبعادها خلال عمليات التحقق السابقة بما يضمن وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجا. هذا وأكد الوكيل مفتاح أهمية اعتماد نموذج المطابخ الصحية ضمن برامج التغذية المدرسية في المحافظة باعتباره أحد الحلول الفاعلة لتحسين الوضع الغذائي للأطفال وتعزيز مخرجات التعليم، إلى جانب أهمية استمرار مشاريع دعم سبل العيش لصغار المزارعين بما يعزز فرص الاعتماد على الذات وتحقيق التعافي المستدام. استهدفت الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني مساء أمس بعدد من القذائف المدفعية الأحياء السكنية في حارة القرية بمنطقة عصيفرة شمال مدينة تعز. وقالت مصادر محلية إن القصف الحوثي طال منازل المواطنين في الأحياء السكنية مخلفا أضرارا مادية متفاوتة في الممتلكات وسط استمرار حالة التصعيد والانتهاكات التي تمارسها الميليشيات بحق المدينة
المدنيين، ويأتي هذا الاستهداف ضمن سلسلة الاعتداءات المتكررة التي تشنها الميليشيات الحوثية على الأحياء السكنية والمناطق المأهولة بالسكان في مدينة تعز. مستمعينا، انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. الدكتور عبد الله العليمي يلتقي السفير الأمريكي بمناسبة انتهاء فترة عمله. لجنة وزارة الدفاع تباشر مهام الاستلام والتسليم في محور تعز لقيادة المنطقة الجديدة. وكيل المحافظة يؤكد أهمية دور برنامج الأغذية العالمي في التخفيف من معاناة الأسر. قذائف مدفعية حوثية تستهدف منازل مواطنين شمال مدينة تعز. في ختام نشرتنا، تقبلوا خالص التحايا، كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار طارق مثنى، ومن قراءة النشرة أنا رحمة عبد الله، ومن التنفيذ مباشرة الزميل محمد فرج. في أمان الله.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: مشروع الحوثي ويتأكل من ذاته، يتأكل من داخل حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، هو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك. عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر. أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، سلام يطيب بطيبكم في هذا الشهر الكريم وعقب إجازة عيد الأضحى المبارك. نحن مستمعين الكرام نعود إليكم مجددا في برنامجكم يستفتونك. مستمعين الكرام، في كل عام وفي شهر ذي الحجة وفي 18 منه يعود للواجهة حدث وفكرة طالما زاد الكذب فيها، ألا وهي فكرة الولاية وأكذوبة الوصاية. فكيف جاءت هذه الفكرة، فكرة الولاية وأكذوبة الوصية، وكيف أصبحت اليوم ظاهرة تكاد تعصف بالعقيدة الصحيحة والدين القويم مع فكرة وأحاديث الولاية والوصية ووضعها في الميزان؟ يطيبنا أن نلقاكم اليوم في حديثنا مع ضيفنا الكريم الشيخ فيصل الكامل أستاذ مقاصد الشريعة وعلوم القرآن، فأهلا وسهلا به. شيخ فيصل، في البداية مرحبا بك وأهلا وسهلا، وعيدكم مبارك مؤخرا وكل عام وأنتم بخير.
1: حياكم الله أنتم المستمعون الكرام.
0: مستمعينا الكرام، إذن عن الولاية والوصية، هذه الخرافة ووضع أحاديثها في الميزان، لنعرف ما الذي صح منها وما الذي لم يصح، وما مدى أثر هذه الفكرة الوهمية على العقيدة والدين الإسلامي. نبدأ حديثنا مع ضيفنا الكريم عقب فاصل قصير، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من يستفتونك. نعيش هذه اللحظات لنتحدث إليكم عن خرافة الولاية وفكرة الوصية، هذه الأكذوبة التي طغت على الفكر الشيعي فعصفت بكثير من المفاهيم الإسلامية وحولت الأمة وكأنها جاءت لخدمة شخص وسلالة وذرية معينة. يطيب لنا أن نجدد الترحيب بضيفنا الكريم الشيخ فيصل الكامل، أستاذ مقاصد الشريعة وعلوم القرآن، فأهلا وسهلا به. سهل. شيخ فيصل، في مستهل هذا اللقاء مرحبا بك مجددا.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا.
0: في البداية، ما هو مفهوم الوصية ومفهوم الولاية كمفهوم عام؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، حديث الولاية كما استفتحت واستهللت الكلام بها، هي ليس عندنا في شريعة الإسلام ما يسمى بأحاديث الولاية، وإن صح بعض مقطوعات الأحاديث فتسمى بحديث الولاية بفتح الواو وليس بكسرها. فما ورد مما في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بغدير خم ورجع وفد أهل اليمن بمن فيهم علي بن مطالب، لما أرسله بعد خالد بن الوليد إلى همدان ورجع ببعض الإبل وبعض الغناء يعني وبعض الأموال، فأراد من معه من السرية أن يركبوا الإبل وهي إبل صدقة، فامتنع علي من أن يركب أحدا من أصحاب السرية، فشكوه إلى رسول صلى الله عليه وسلم حينما التقوا برسول صلى الله عليه وسلم في غدير خم. وغدير خم هي مفترق الحقيق بعد عندما يأتي المسافرون من أهل اليمن حينما يمرون ببرك الغمادي ويتعدون حدود مكة إلى منطقة تعتبر مثلث ما بين مفترق طريق أهل المدينة الراجعين من مكة إلى المدينة، وكذلك طريق أهل اليمن المسافرين عبر الطائف إلى المدينة. فهذا المثلث اللي كان فيه سمى يعني عين ماء تسمى غدير خم. في هذا المكان لما التقى الصحابة الوافدين من اليمن بالنبي عليه الصلاة والسلام شكوا عليا بما كان من تصرفاته معهم، منعهم من ركوب الإبل إبل الصدقة، فلما اشتكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال تشكون عليا، فلما سمع شكواهم جميعا فما وجد في شكواهم فيها كبيرة يعني مشكلة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قولته المشهورة، قال من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا الحديث أضاف إليه بعض المتشيعون مقطوعات اللهم والي من والاه وعادي من عاده، هذه الإضافة كلها غير صحيحة، ولكن الذي ثبت في المسند هذا من كنت مولاه، وأيضا ذكره الإمام مسلم في ثانويات أحاديثه، لأن الإمام مسلم له ترتيبات عجيبة في ترتيب الحديث عنده، في الحديث الأول هو حديث الباب عند المسلم، هذا لم يرد عند الإمام مسلم في حديث الباب من فضائل الإمام علي، ولكنه جاء في ترتيبات ثانويات الحديث، وكانت من ثانويات الحديث عند الإمام مسلم في بعض أحيان يحصل فيها يتطرق إليها الضعف سواء كان معلولا في السند أو معلولا في المتن. فعلى كل حال، فلو فرضنا صحة هذه الحديث المقطوع الأولى من كنت مولاه فعلي مولاه، فليس فيها منافع نهائيا كما يزعم الشيعة، لأن الشيعة يزعمون أن هذا حديث اسمه حديث الولاية، وإذا كان بهذا النص، وقد حصلت بيني وبينهم يعني محاورات كثيرة، فقلت لأحدهم وهو من مثقفيهم، قال قلت له اعطني دليلا من القرآن الكريم يثبت أن الولاية لعلي وأبنائه من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في القرآن حديث؟ قال إلا موجود. قلت أين في القرآن؟ قال قول الله سبحانه وتعالى في سورة مائدة 67، قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فقلت ما شاء الله، هذه الآية لو أتينا بطفل عربي يعني يفهم أدنى مفردات اللغة ونتلع عليه هذه الآية، نقول هل تفهم من قريب أو من بعيد أن هذه تقول لنا أن الولاية من بعد رسول الله لعلي وأبنائه؟ ها انظر معي، يا أيها الرسول، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، بلغ ما أنزل إليك، والذي أنزل إليه هو القرآن، لأن ما يعني اسم موصول يفيد العموم، أي بلغ كل الذي أنزل إليك، والذي أنزل إليه هو القرآن، بلغ ما أنزل إليك من ربك. طيب إذا كتمت حرفا أو كلمة أو جملة من آية فكأنك لم تبلغ القرآن كله، فلهذا قال بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني وكتمت حرفا أو آية أو كلمة فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. هذه الآية نزلت بعد وصول النبي عليه الصلاة والسلام من مهاجره من مكة إلى المدينة بعدها بسنة، فنزلت هذه الآية، والعجب أن الشيعة يجيرون هذه الآية أنها تنص على الوصية، فليس فيها نص عن وصية لا من قريب ولا من بعيد، لا بفهم أهل العربية ولا بفهم الأعاجم من يتقنون قليلا من العربية، ليس فيها لا من قريب ولا من بعيد حاجة اسمها الوصية ولا حاجة اسمها الولاية.
0: إذن هنا شيخنا الكريم يريدون أن يجيروا هذه المفاهيم اللغوية إلى مقاصد معينة في مذهبهم، فكما ذكرتم أنهم يقصدون بالولاية ولاية علي رضي الله عنه وذريته من بعده إلى يوم القيامة، ويقصدون بالوصية أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى له كما ورد في بعض هذه الروايات المختلقة. طيب شيخنا الكريم، إذا أتينا أيضا إلى هذه الروايات والزيادات فيها كقولهم إن هذا عليا وليي ووصي من بعدي أحبه، فمن أحبه أحبه الله، ومن إلى غير ذلك من المفردات، من علي من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، أين وردت هذه الزيادات الباطلة؟
1: في الحقيقة الأصل أن لا نحفر في مثل هذه الأشياء، لأن لو حفرنا ما معناه أن ما شينهم على ما يريدون، وإنما نحن نأتي بأصول الإسلام ومبادئ الإسلام. الإسلام أخي الكريم في حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم ووضع فيها أس مبادئ الإسلام والأسس والأصول التي تحفظ دولة الإسلام إلى قيام الساعة. ففي حجة الوداع أنزل الله عز وجل ما يبطل عادات الحمص القرشي، مثلا قال الله عز وجل الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، يعني أهل قريش كان معهم ابتداء بدعاء اسمها الحمص، والحمص مع أنهم تدعو ثلاث أشياء، قالوا نحن أهل البيت، لا يمكن أن يكون من يأتي من غير البيت يعني نكون معه سواء، فهذه البدعة وارثها
0: الحوثيون،
1: فهم يعني لهم موقف مستقل في الحرم، عندما يقف الناس في عرفة هم لا يقفون في عرفة، لأنهم يقولون نحن من أهل البيت لا نقف إلا في الحرم، فلهذا هم يقفون في المشعر الحرام لا يقفون في عرفة. والقرآن أبطل هذا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد بطلان هذا الكلام، قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات، يعني الإفاضة ذكر أن الإفاضة تكون من عرفات، أي من عرفات الموقف، ثم قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني لو أن إنسانا يعني وقف في مزدلفة فيعتبر وقوفه باطل إذا لم يقف في الحل وهو عرفة، لأن مشعر الحرام هو مزدلفة، المشعر الحلال هو عرفة، فإذا لم يقف للناس في المشعر الحلال فحجهم باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حج عرفة، بينها في حجة الوداع. ثم أبطل هذا الحمص الذي ورثه الحوثيون، أن لهم فضلا دون الناس، وأن لهم منصبا دون الناس، وأن لهم شرفا دون الناس، هذا ورثه من أبائهم الجاهلية، من ما ورثته الحوثية من الجاهلية الجهلاء، ورثوا هذه البدع والخرافات. فقال الله عز وجل لقريش، يعني بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإذا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أنتم والناس سواء، ولهذا قال الله عز وجل بالتساوي، في قال الله سبحانه وتعالى الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء، الذي جعلناه للناس سواء، سواء العاكف فيه أي المقيم فيه من أهل الحرم، والباد الذي يأتي من غير الحرم، سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من بظلم نذقه من عذاب أليم. فالإسلام جاء يبطل مسألة التعالي على الناس ويعني كسب شرف دون الناس، الإسلام قال الناس سواسية، ولهذا جعل الحج من مقاصد الحج وهو مشعر تساوي في الإحرام، ولهذا إذا ارتكب إنسانا محظورا من محظورة الإحرام معروف أنه عليه الفدية، وأنه ربما يبطل حجه إذا ارتكب مخالفة، الإسلام جاء يدعو إلى التساوي ويدعو إلى أن الناس كلهم سواء. فنحن لا نؤمن بما يسميه هؤلاء أن لهم حمص دوننا. سنقول هذه عادات الجاهلية وهذه عادة الكفر. أما الإسلام جاء، تصور معي أن في حجة الوداع يقف النبي صلى الله عليه وسلم 140,000 وهو يقرر أصول الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وهي رسالة خاتمة آخر حجة، ما بعدها شهرين وعشر أيام مات صلى الله عليه وسلم. إيش يقول للناس في حجته في يوم عرفة؟ قال: أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن دينكم واحد، وإن أباكم واحد. ها، انظر إلى وحدانية الربوبية، وحدانية النبوة، وحدية النبوة، ثم واحدية الأبوة. ما في تعالي. وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ألا لا فضل لأحمر على أسود. تصور يخطب بالناس 140,000 وأني في أيام التشريق، وهو يخطب النبي صلى الله عليه وسلم ويكررها أيضا في ميناء. بعدها بأربع أيام يخترع لنا عيد الولاية أنه فيه تفاضل. ألغوا خطبة الوداع، وألغوا مبادئ الإسلام، وألغوا كل هذه الأشياء، ويقول لنا بهذه الكذبة أكبر كذبة في التاريخ.
0: بارك الله فيك شيخنا الكريم. مستمعنا الكريم، نذهب إلى فاصل قصير ثم نأتي إلى جزئية أخرى من حلقتنا لهذا اليوم، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام متابعي بث اذاعه مأرب في كل مكان في هذه الحلقه من يستفتونك والتي نسلط الضوء من خلالها على فكره الولايه واكذوبه الوصيه ومدى تناقضها مع الدين الاسلامي ومع الكليات الخمس للاسلام. مستمعينا الكرام مجددا ترحيب بضيفنا الكريم الشيخ فيصل الكامل استاذ مقاصد الشريعه وعلوم القران فاهلا وسهلا به. شيخنا الكريم مرحبا بك مجددا.
1: أهلا وسهلا.
0: ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمهات الدين وذكر كل ما يتعلق بالأمور الرئيسية في دين الإسلام في خطبة حجة الوداع، وهؤلاء يقولون أنه في يوم 18 وعند طريق العودة مع 12 رجلا أو عدد يسور من الصحابة الذين كانوا حولها أعلن لهم هذه القضية التي تعتبر لديهم ركنا من أركان الإيمان ولا يصح الإيمان إلا بها، فمن كفر بولاية علي فقد كفر بمحمد بن عبد الله كما يقولون. شيخنا الكريم، ما مدى تناقض هذه الفكرة أيضا مع أصل أن الدين جاء للبشرية جمعاء وأن الإسلام دين عالمي وليس دينا أسريا؟
1: هو كما ذكرت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مبعوث رحمة للعالمين، ومن رسالته أنه بيّن أصول الرسالة في حجة الوداع آخر خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، هي وضع خطوط عريضة لحفظ هذه الدولة المسلمة ومبادئ هذا الإسلام العريضة. فلما رجع على قول هؤلاء الكاذبين، يعني معنى هذا أن ناقض النبي صلى الله عليه وسلم كلامه في خطبة الوداع بعد 4 أيام، وحاشه صلى الله عليه وسلم من ذلك. وهم يعني بهذا الكلام يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني متناقض في أفعاله وفي أقواله وفي خطبه. النبي عليه الصلاة والسلام يضع خطوط عريضة ويرجع بالأخير ينقض، هذا كلام غير صحيح وغير مقبول. أيهما نقبل رواية 140,000 وهو يحدث الناس بهذه المبادئ العريضة والتي أسسها الإسلام لما قال الله سبحانه وتعالى سواء، يعني الناس فيه سواء العاكف فيه والبدو، أسى مبادئ التساوي بين العالمين بين المسلمين، ولا فضل لعربين على عاجمين بالتقوى. هذا جاء يلغي أنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حدثتكم به بعرفات لا تصدقني فيه، وصدقوني عندما أحدثكم به عن آل البيت. هذا كلام كذب، وهي تعتبر أكبر كذب من التاريخ، وهذا كله احتيال من أجل يصلون إلى السلطة. كيف يصلون إلى السلطة؟ لا يستطيع يصلون إلى السلطة إلا عبر الدين، فافتعلوا هذه الكذبة، نعتبرها أكبر كذبة في التاريخ. ولما تناظرت مع علمائهم فقلت له فرضا أن الله سبحانه وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه، أسألكم سؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم عربي ولا فارسي؟ فقالوا عربي. قلت إذن هو خير نطق من نطق بالضاد، فقوله بالعربية من كنت مولاه ولا بالفارسية؟ قالوا بالعربية. قلت تعالوا نخضع هذا الحديث إلى قواعد العربية، فأتينا إلى ما كلمة من كنت مولاه. مولى في اللغة اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ وجدناها أن اسم مفعول. ما معنى مولى وما جذرها، جذر الكلمة أي أحرفها؟ فوجدنا أن مولى هي أصلها من ولا، جذرها رباعي، واو ألف لام ألف مقصورة، والا يوالي موالاة. إذن والا معناته أحب ونصر وود، هذه معنى المحبة والمودة. إذن من كنت مولاه مأخوذة من والا، إذن اسم مفعول. لكن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد الحكم والسلطة لعلي والوصية لكان هو أفصح من نطق بالضاد، أن يقول كان أولى أن يقول من كنت واليه فعلي واليه، لأن والي مصدرها أصل الكلمة من ولي، واو لام ياء ولي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فولي معناها السلطة، من يلي من أمر هذه الأمة، يعني معناها من السلطة والحكم. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد الحكم لكان يقول إيش، وهو خير من نطق بالضاد، أن يقول من كنت أنا واليه فعلي واليه، لكنه لم يقل ذلك، وإنما قال من كنت مولاه. وفرق بين والي اسم فاعل ومولى اسم مفعول، فوالي جذرها وليا ومولى جذرها والا، فالأمر متضح. فلما كنت أناقشهم بهذا كانوا يسكتون ولا يستطيعوا كلمة.
0: طيب شيخنا الكريم، إذا جئنا إلى نقطة أخرى فيما يتعلق أيضا بهذا الموضوع، تحولت هذه الفكرة من مجرد خدعة يراد بها أن يحشدوا الناس لمناصرة علي في حروبه كما يقولون، تحولت إلى فكرة تعصف بالأمة الإسلامية، وهي اليوم في واقعنا المعاصر وهنا في اليمن تحولت إلى فكرة كخندق بين الإيمان والكفر، ومن اتخذ من علي وليا واعترف بأنه هو الأحق بالخلافة دون غيره ولم يرفض خلافته وكما يقولون يعني لم وكفر بولاية الشيخين فذلك هو المؤمن الذي سيدخل الجنة، ومن كان غير ذلك فهو في النار، كان رئيسا أو مرؤوسا. لعلنا لاحظنا جميعا إحدى التغريدات التي أطلقتها قناة الهوية الحوثية وهي تتحدث عن وفاة الرئيس السابق المشير الركن عبد الرب منصور هادي، فيقول رئيس أو مدير هذه القناة قال لقد ذهب إلى النار.
1: على كل حال أتينا أيضا من منظور آخر، يعني جمعت ما يستدلون به على هذا الكلام، فكان مما استدلوا به قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي حينما خرج إلى تبوك ووشى بعض الناس بكلام معين فلحقه علي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، فكان هذا من ضمن الأدلة يستدلون بها على ولاية علي قول النبي عليه الصلاة والسلام أترضى أن تكون مني بمنزلة. قلت في الحقيقة أنتم لا تؤمنون بالسنة، فكيف لكم الآن تؤمنوا بالسنة لكن لما تكون الأحاديث بصالحكم تؤمنوا، والحقيقة ليست بصالحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعلي هذا الكلام، شوف الرد الإشكال المفهم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعلي بن طالب أترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، السؤال هل هارون مات قبل موسى أم موسى مات قبل هارون؟ لأن الآن مشبه علي بهارون والرسول بموسى صلى الله عليه وسلم، فلما قال أترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى لأنه لا نبي بعدي، هذا حديث صحيح، لكن السؤال التشبه أنتم تستدلون بهذا الحديث على الحكم بعد علي، الحكم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا علي، السؤال من مات السابق، هارون مات قبل موسى ولا موسى قبل؟ معروف أن هارون مات قبل موسى. طيب إذن السؤال علي مات قبل الرسول ولا الرسول مات قبل علي؟ أعرف أن الرسول مات قبل علي، وبالتالي بطلت شبهتهم في هذا الحديث. الأحاديث الثانية التي
0: بمعنى أن المقصد هو أن يخلفه في أهله،
1: أن يخلفه أيها، فعلى كل حال تجد أن كل ما كان يستدلون به استدلال كل واهي هي تلفيقات من أجل الوصول والتبسك بالحكم واللعب على عقول الجهل اليمنيين الغوغاء الذين لا يفقهون من الأمور الدين يعني ومن العلم شيئا إلا ما يكذب به هؤلاء ويستدلون به في الدين ويجيشون الناس نحوهم. لكن في مسألة مهمة وهي أن علي رضي الله عنه حارب ودخل في حروب، الصحابة دخلوا فيما بينهم في حروب معينة، السؤال الآن هل علي كفر هؤلاء الناس لو ما اعترفوش بحكمه؟ هل علي كفر بعض الصحابة، كفر بعض الصحابة الذين خالفوه وحاربوه؟ أبدا ما حصل هذا، بل أن الخوارج الذين قال بهم نبدأ سأله أصحابه عن كفرهم قالهم من الكفر فروا، عن استحلال أموالهم قالهم إخواننا بغوا علينا، فكان يتعامل معهم تعامل إسلامي بعلم صراح، فما في عنده هذا النزغات الشيطاني اللي موجودة مع هؤلاء الناس.
0: بارك الله فيك شيخنا الكريم. مستمعينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ثم نأتي لجزئية أخيرة في حلقتنا لهذا اليوم، وإن كان الحديث طويلا وذو شجون إلا أننا نحاول اختصاره في حلقة واحدة، نذهب إلى فاصل ثم نعود.
2: ضياء العقل بالفقه الميسر ودين
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان في هذه الحلقة من يستفتونك، والتي نتحدث فيها عن أكذوبة الولاية وفكرة الوصية وكيف انطلت هذه الخدعة على الناس وما تأثيرها السلبي على الأمة الإسلامية. أجدد الترحيب بضيفنا الكريم الشيخ فيصل الكامل أستاذ مقاصد الشريعة وعلوم القرآن، فأهلا وسهلا به. شيخنا الكريم قبل أن نختم هذه الحلقة في الدقائق المتبقية، ما ضرر وأثر الأثر الخطير لهذه الفكرة وانتشارها في الأمة الإسلامية؟
1: هذه الفكرة كما ذكر علماؤنا أنها بدأت في بعد لم تظهر في عهد الخلفاء الراشدين ولا في القرن الأول من عهد الصحابة، لا في حكم الأمويين ولا في حكم أيضا بداية العباسيين. هذه الفكرة ظلت يعني قرابة القرن الثالث، وفي القرن الثالث بدأت تظهر هذه الفكرة. أول من أظهرها الشيعة البويهيين، ثم يعني استحلها الفاطميين فنقلوها إليهم، ثم جاء حاكم من اليمن من سلالة القاسميين ونقلها إلى اليمن. وأول من أدخلها إلى اليمن بشكل فظيع هو الجارودي، أحمد بن حسن الجارودي، في عام 1053 للهجرة. ومشى بالناس، أول من مشى بهذا العيد من حجور ظليمة في حرس سفيان والمناطق هذه، فمشى بهم بسماء بعيد الغدير. ولعن الشيخين أبا بكر وعمر في جامع الكبير. يعني كانت دخل على اليمن بعد حوالي قرابة ثلاثة قرون، ولم تكن هذه البدعة موجودة. ثم وجدت هذه البدعة واستحسنت من أجل الوصول إلى الحكم والحرص على الحكم، فهي ظهرت مع ظهور بداية حكم السلالة. معروف الهادي يحيى بن حسين في 295، ثم بدأ الحكم إلى توارث من أبنائه مع ظهور هذه البدعة، فاستحسنوها من أجل أن يعني يغالطوا فيها عقول أبناء اليمن، وهي بدعة المنكرة ما أنزل الله بها من سلطان. الإسلام جاء بخطوط عريضة، قال وأمرهم شورى بينهم، وقال وشاورهم في الأمر، فجاء لنا بأسس معينة، ما قال أن الحكم أبدا سيكون لفلان أو لعلان من الناس.
0: طيب، في هذه الفكرة أيضا هناك ما يشير إلى أن الحرب الدائرة اليوم التي يشعلونها في كل دول العالم الإسلامي يراد بها أيضا ترسيخ هذه الفكرة بشكل آخر، فهم يوهمون أتباعهم أنهم يقاتلون أنصار من قاتلوا عليا ووقفوا ضده ورفضوا إمامته وكفروا بولايته. كيف يرد على مثل هذه الشبهات؟
1: أولا، الإمام علي بن طالب هو حصلت معارك في زمن لا قتلنا نحن في هذا العصر ولا جمل. لسنا نحن الذين قتلنا عليا، ولسنا نحن الذين يعني قاتلنا مع معاوية، ولسنا نحن الذين هذه كما يقول أهل العلم تلك عصور سلمت منها أسلحتنا فلتسلم منها ألسنتنا. نحن بعدهم بعقورين متأخرة. ثانيا، أن عليا لم يؤسس حينما استقر حكمه، لم يؤسس لمثل هذه البدع ولا لمثل هذه الخرافات، ولا أبناؤه من بعده،
0: ولا اعتبر هذا اليوم يوم
1: ولا اعتبر هذا اليوم يوم عيد. نعم. وثالثا وهو الأهم، أن الإمام علي بن أبي طالب لو هو موجود الآن بين ظهرانينا لكان أول مقاتلا لهؤلاء الناس ببدعهم، كان أول من يقاتلهم. لأن الإمام علي كان ممن عاصر الوحي، من عصر النبوة، وهو أقرب إلى مقاصد الوحي ومقاصد النبوة، فكيف يعني يرضى لمثل هذه البدع أن تكون؟ نحن الآن يعني ممن ينصر عليا في الدفاع عنه في لصق هذه التهم والخرافات إلى الإمام علي رضي الله عنه، ونحن ممن يحب عليا، ونحن ما عندنا بالنسبة لنا أهل السنة، نحن من معتقداتنا وجوب محبة الإمام علي، والذي يعني يبغض الإمام علي عندنا منافق كما هو معلوم. فنحن عندما نناصره بنفي التهم والإلصاق التهم هذه كلها، هذه مناصرة للإمام علي ومناصرة لمنهج الإمام علي. والذي يأتون بمنهج الإمام علي في مثل هذه الأشياء يأتون لنا بالدليل والبرهان، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، ما في هذا الكلام.
0: طيب شيخنا الكريم، في الأخير تسربت هذه الأفكار وغزا الحوثيون بها حتى المناهج الدراسية، بل وعموم الشيعة أيضا صنعوا لذلك القنوات الإعلامية ووسائل التواصل وغيرها التي يخترقون من خلالها حتى الأطفال عبر مسلسلات الكرتون والتي تحكي لهم قصة الغدير والولاية، وأن هذا اليوم هو يوم عيد، وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رفع بيد علي أمام الناس ثم أعلن له هذا الحق في الولاية للأمة جمعاء. كيف نستطيع حماية أبنائنا من هذه الأفكار الدخيلة؟
1: مثل ما ذكرت لك، لو ثبت أن هذا الحديث صحيح وقد ذكرنا سناده من كنت مولاه، فهو يوم الولاية وليست الولاية. فالولاية معناها الحكم والسلطة، وقد شرحته بالترجمة. والولاية معناها المحبة. فمن من السنة يعني يبغض الإمام علي؟ ما أحد. فهذا يوم المحبة، كلنا نحب الإمام علي وهو من مهاجنا وندرسه أبناءنا ونرضعه أبناءنا هذا الكلام. فهذا يعني في إعلان للمحبة والنصرة للإمام أبي طالب للإمام علي رضي الله تعالى عنه. وهذه المحبة والنصرة كان من ضمن منهجه عليه السلام، هو أنه ناصر أبا بكر وناصر عمر وناصر، ائتمر بأمرهم. يعني تصوره لم يبايع قبل أن يبايع علي وهو يقود جيش بأمر أبي بكر، قبل أن يبايع أبا بكر ويقود جيش ويؤمره الإمام يعني أبو بكر أمير المؤمنين على أبي جيش.

0: مع أدنى منهج علمي تسقط كل هذه الشبهات. وقد ذكرت لك مثال ذلك، كانوا كل ما نارتهم فيه الرجوع إلى العلم العربي يسكتون ويخرسون ولا يستطيعون أن يتكلمون. فهذه إن شاء الله ستمحى إذا كانت هناك مناهج وأسس علمية للحوار، بعدين بالزول هذه كلها في أدنى، لأنهم بنوا أسسهم على بناء هش.
1: بارك الله فيك شيخنا الكريم. إذا المستمعين الكرام، كما سمعتم لا شك ولا ريب أن من واجب الأمة الإسلامية جمعاء محاربة مثل هذه الفكرة وتأسيس وترسيخ الفكر السليم لدى النشء والشباب. ولعلنا في القريب العاجل سنفتتح في محافظة مأرب وفي بقية المحافظات المحررة الكثير من المراكز الصيفية لإقامة الدورات العلمية والتربية أو التنشئة الدينية والفكرية والوطنية والشبابية للنشء والشباب وتنمية عقولهم بالفكر الصحيح والسليم وبالمواهب والمهارات وإحياء جوانبهم الثقافية والرياضية والفنية بعيدا عن هذه الأفكار والخزعبلات والخرافيات. إذن لا صحة لأكذوبة الوصية ولا حقيقة لخرافة الولاية، فكل ذلك من بواطل هؤلاء المبطلين. في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم ضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ فيصل الكامل أستاذ مقاصد الشريعة وعلوم القرآن والذي أطل علينا في هذه الحلقة، كما أشكركم أنتم لحسن المتابعة والإصغاء. كان معكم من الإعداد والتقديم أحمد الجبري ومن الإخراج مجاهد بن سليم. كما هي لكم أيضا تحية من التسجيل ياسر البيحاني ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله وحتى الملتقى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: الحمد لله الذي وسع كل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الكبير اللطيف الخبير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، النبي المصطفى والرسول المجتبى، الداعي إلى أكمل الدين والهدى، صاحب المقام المحمود والحوض المورود، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم من محراب النبوة. وحديثنا اليوم إن شاء الله سيكون عن عبادة من أهم العبادات، وواجب من أعظم الواجبات، وقربة من أحسن القرباء من أحسن القربات، ألا وهي مراقبة الله. فبالمراقبة تصلح حياة الخلق مع الله، وتصلح حياتهم فيما بينهم، وبالمراقبة تمنع النفس هواها، وتؤدى الواجبات والحقوق والأمانات. فمن حاسب نفسه قبل أن يحاسبه غيره خف يوم القيامة حسابه، وحضر له عند السؤال جوابه، وحسن منقلبه ومآبه. ومن لم يحاسب نفسه دامت حسراته، وطالت في ساحة القيامة وقفاته. ولقد كان من أهم القيم التي غرسها محمد صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه وربى عليها أتباعه، هي مراقبة الله والخوف منه واستشعار عظمته والوقوف عند أمره ونهيه. ها هو صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس رضي الله عنهما وهو غلام صغير هذه المبادئ والقيم العظيمة، فقال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام ورفعت الصحف، رواه الترمذي. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد لصحابته على مقام المراقبة ليغرسه في قلوبهم. ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رواه البخاري ومسلم. أيها المستمعون الكرام، وإذا نظرنا إلى هؤلاء السبعة نجد أن الشيء المشترك بينهم والوصف الذي تحقق فيهم على اختلاف أعمالهم هو تقوى الله ومراقبته في خلواتهم. فتأملوا معي: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يا ترى ما الذي جعله يكون بهذه المثابة؟ إلا مراقبة الله، فالناس لا يرونه ولا يراه إلا من شق سمعه وبصره. ومنهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فما أجمل رده حينما قال لها: إني أخاف الله، فاستشعر عظمته. ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا رجل قد راقب الله عز وجل. وإلا فإن المال شيء محبب إلى النفس، فكيف بهذا الذي أنفق ماله في سبيل الله فأخفى صدقته إلى هذا الحد حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه؟ ومنهم شاب نشأ في طاعة الله مع قوة النوازع وتوقد الغرائز، يا ترى ما الذي منعه من ذلك؟ إلا مراقبة الله جل وعلا. بل وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربتها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، الآية. ثم أدبر فقال: ردوه، فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال ابن منظور رحمه الله: فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان حين سأله جبريل فقال: هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أراد بالإحسان الإشارة إلى المراقبة وحسن الطاعة، فإن من راقب الله أحسن عمله. وقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم حالة توجل منها القلوب وتذرف منها الدموع حين قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، صححه الألباني. فإذا كان ثوبان رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف أن يكون من جملة من سمعتم حالهم في يوم القيامة، فماذا نقول عن أنفسنا؟ وماذا سنقول والتقصير قد ملأ حياتنا؟ نسأل الله أن يعفو عنا. قال أبو الدرداء: ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر، يخلو بمعاصي الله فيلقي الله عليه البغض في قلوب المؤمنين. فينبغي أن يراقب الإنسان نفسه قبل العمل، وفي العمل هل يحركه عليه هوى النفس أو المحرك هو الله تعالى خاصة؟ فإذا كان الله تعالى أمضاه وإلا تركه، وهذا هو الإخلاص. فمراقبة الله جل وعلا هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الله تعالى على سره وعلانيته. فمتى عقل المرء هذا الأمر واستيقنه قلبه واستحضر موقفه غدا بين يدي ربه، كان باعثا له على الإكثار من الطاعات ومجانبة المنكرات. فمقام المراقبة جعل الرجل الذي تمكن من المرأة فقالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يقوم ويتركها ويترك المال الذي أعطاها لما ذكرته بتقوى الله عز وجل، فقام وتركها خوفا من الله كما جاء في الحديث الصحيح. والأمثلة في ذلك كثيرة، فقد ضرب سلفنا الصالح أمثلة ناصعة رائعة. فهذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، يقول عنه عبد الله بن دينار: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مكة فعرسنا في بعض الطريق، فانحدر عليه راع من الجبل فقال له: يا راعي، بعني شاة من هذه الغنم. فقال: إني مملوك. فقال: قل لسيدك أكلها الذئب. قال: فأين الله؟ قال: فبكى عمر رضي الله عنه، ثم غدا إلى المملوك فاشتراه من مولاه وأعتقه، وقال: أعتقتك في الدنيا هذه الكلمة، وأرجو أن تعتقك في الآخرة. مستمعي الأكارم، من السهل بمكان أن يحسن الإنسان في الجلوات وأن يتجمل أمام نواظر الناس، لكن أعظم من حفظ الجلوات حفظ الخلوات. وأجمل من الإحسان في الظاهر الإحسان في الباطن، وهذا أمر عظيم وخطب جليل وشيء عزيز بين الناس، بل هو أعز الأشياء، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه ويقول: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. ووصى جميع المؤمنين برعاية خلواتهم وجلواتهم، فقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. وبهذه الوصية كان يوصي السلف بعضهم بعضا. كتب ابن السماك لأخي له: أما بعد، فأوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله منك على بال في كل حال في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك، والسلام. وقال حميد الطويل لسليمان بن علي: عظني. فقال: لئن كنت إذا عصيت خاليا ظننت أنه يراك لقد اجترأت على أمر عظيم، ولئن كنت تظن أنه لا يراك فلقد كفرت. وسئل ذو النون: بما ينال العبد الجنة؟ فقال: بخمس: استقامة ليس فيها روغان، واجتهاد ليس معه سهو، ومراقبة الله تعالى في السر والعلانية، وانتظار الموت بالتأهب له، ومحاسبة نفسك قبل أن تحاسب. فهذا هو مقام المراقبة، وهو أن يكون مخلصا في هذا المقام. ومراقبة الله جل وعلا تكون في الطاعة كما تقدم، وتكون في المعصية، تكون في المعصية بالتوبة والندم والإقلاع، ومراقبته في المباح تكون بمراعاة الأدب والشكر على النعم، فإنه لا يخلو من نعمة لا بد له من الشكر عليها، ولا يخلو من بلية لا بد من الصبر عليها، وكل ذلك من المراقبة. وقيل: من راقب الله في خواطره عصمه في حركاته وجوارحه. وكان الإمام أحمد رحمه الله ينشد: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. أيها المستمعون الكرام، إن من أعظم ثمرات مراقبة الله والخوف منه للأمة هو التمكين والاستخلاف في الأرض وزيادة الإيمان وطمأنينة النفس. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. إذن الخوف من الله ومراقبته يؤدي إلى التمكين والانتصار على الأعداء، فما أحوجنا إلى هذه التربية العظيمة في زمن كثرت فيه الفتن وضعفت فيه العقيدة في قلوب المسلمين. فلنكثر من الطاعات ولنتزود من العبادات، وعلينا كذلك بالعودة إلى القرآن الكريم منهجا للحياة، وعلينا بدراسة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة، وقلوبنا من النفاق والغل والغش والحسد والكبر والعجب، وأعمالنا من الرياء، وبطوننا من الحرام والشبهة، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.

0: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

أعزائي المستمعين، عدنا وإياكم إلى حلقة جديدة من نافذة على القانون، وموضوع حلقتنا اليوم القانون رقم 30 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية رقم 40 لسنة 1997 بشأن قضايا الدولة، حيث يمكننا نبدأ بالآتي: أولا، ما هي قضايا الدولة التي قصدها القانون اليمني؟ ثانيا، من هي الجهة التي خولها القانون لمتابعة قضايا الدولة أمام المحاكم أو التحكيم؟ ثالثا، هناك اختصاصات وأحكام تختص بها الوزارة التي لها الحق في متابعة هذه القضايا. ما هي الإجراءات والقواعد المتعلقة بالمنازعات القضائية؟ ما هو التحكيم الحكومي وأحكامه وإجراءاته وأنواعه؟ أولا، عرف القانون رقم 30 لسنة 1996 واللائحة التنفيذية له في المادة 2 قضايا الدولة هي الحالات والوقائع المتعلقة بخلاف أو نزاع تكون الدولة أو أحد جهاز من أجهزتها طرف في القضية أو النزاع ويحتاج إلى حل. كذلك جاء في نفس المادة 2 الجهة المعنية بمتابعة هذه القضايا أن قطاع قضايا الدولة بوزارة الشؤون القانونية وشؤون مجلسي النواب أو أي إدارة قانونية في الجهة نفسها. أما الجهة المعنية فهي كافة أجهزة الدولة المختلفة بما فيها المؤسسات والهيئات والشركات العامة وأي وحدة اقتصادية تابعة للدولة. ثانيا، الأحكام الأساسية. جاء في الفصل الثاني للائحة باسم الأحكام الأساسية في موادها من المادة 3 وحتى المادة 9، وكذلك في القانون من المادة 3 وحتى المادة 6. فكل المواد سواء في القانون أو اللائحة جعلت وزارة الشؤون القانونية هي النائب عن الدولة بكافة شخصيتها الاعتبارية، سواء كانت مدعية أو مدعى عليها، سواء في المحاكم اليمنية أو الأجنبية أو الإقليمية، مادة 3 من القانون. وأن ما يتبع وزارة الشؤون القانونية كالإدارة العامة في المحافظات أو الإدارة القانونية في أي جهة فهي مقام الوزارة في المحافظات والجهات، مادة 4 من القانون. ووضحت اللائحة أكثر في المادة رقم 3 بقولها: إن وزارة الشؤون القانونية هي صاحبة الاختصاص بكافة قضايا الدولة ومنازعة التحكيم الحكومي ما يرفع منها أو عليها. وفي المادة 9 للائحة أوجبت توثيق كافة هذه القضايا ومنازعة التحكيم في سجلات رسمية وحفظها وتوثيقها وفق النظام. ثالثا، الاختصاصات وأهم الأعمال فيما يخص قضايا الدولة. جاء في المادة 10 من اللائحة وما يقابلها من القانون: على وزارة الشؤون القانونية: 1- تمثيل جهات الدولة أمام المحاكم والجهات القضائية محلية أو أجنبية إقليمية أو دولية. على وزارة الشؤون القانونية مراجعة كافة العقود والاتفاقيات التي تكون الحكومة طرفا فيها. على وزارة الشؤون القانونية حال كافة المنازعات بين الجهات المعنية عن طريق التحكيم الحكومي. على وزارة الشؤون القانونية إصدار الفتاوى القانونية المتعلقة بغموض النصوص القانونية أو تنازع الاختصاصات. على وزارة الشؤون القانونية التصالح في أي قضية ترى عدم جدوى السير فيها بعد التنسيق مع الجهات المعنية. رابعا، الإجراءات والقواعد لحل المنازعات القضائية. جاء في نص المادة 11 وحتى المادة 18 إجراءات، بمعنى أنه لابد من التنسيق وليس الحق لأي فرد موظف بالوزارة يتكلم باسم الحكومة أو يتدخل في قضايا الدولة بأي جهة كانت، بل لابد من إخطار وإشعار الوزارة أن هناك قضية ما تابعة لجهة ما وبكافة القضايا سواء كانت للدولة أو عليها، مع إرفاق كافة الأوليات لأي دعوة أو قضية أو منازعة، مادة 11. ثانيا، الوزارة تعمل على تكليف عضو أو محامي قانوني لديها يمثلها هذه الجهة أمام المحكمة المحلية أو الأجنبية، شريطة أن يكون هناك توكيل رسمي صادر من الوزارة محدد تحديد ينفي الجهالة. إذا كانت القضية أو المنازعات خارج الوطن يصدر التوكيل الرسمي من قبل الوزير، إذا كانت القضية أو المنازعة محلية داخل الوطن فالتوكيل من وكيل القطاع في الوزارة أو المدير العام في الجهة أو في المحافظة. وعلى هذا المحامي أن يلتزم بجمع وحفظ كافة الوثائق المتعلقة بالدعوة في ملف خاص، وأن يودع صورة من كافة الأوراق وجلسة المحكمة لدى القطاع، وأن يلتزم بالحضور في كل جلسات المحكمة ورفع التقرير للمدير المباشر عقب كل جلسة بما تم خلال الجلسة، وأن ينسق ويحضر قبل أي جلسة كل ما يلزم، مادة 15 من القانون. وفي المادة 16، على المحامي المكلف من الجهة القانونية أن يدرس القضية قبل البدء فيها من كل جوانبها القانونية، وعليه تحديد جدوى لرفع الدعوى ورفع هذه الدراسة للمدير العام، ف
فإذا ثبت من خلال الدراسة أن القضية تامة وكفيلة بالنجاح المحقق للجهة واصل الدعوى أمام المحكمة. أما إذا رأى أنه لا جدوى من رفع القضية واتخذت الإجراءات القانونية للمصالحة مع الطرف الآخر سواء كان جهة أو فرد أو شخصية اعتبارية. خامسا التحكيم الحكومي. طبعا التحكيم الحكومي مثله كمثل التحكيم الشخصي، لكن هناك تحكيم حكومي كون الحكومة هي طرف والطرف الآخر قد يكون شخص طبيعي أو اعتباري يمني أو أجنبي. مادة 35 من اللائحة التنفيذية. فيبدأ التحكيم عندما يطلبه أحد أطراف النزاع، وعلى كل طرف يعين له محكما، وسيكون هناك لجنة تسمى لجنة التحكيم. مادة 35 الفقرة 2. تشكل لجان التحكيم في أي نزاع بقرار من الوزير تحت رئاسة أحد القانونيين الأكفاء العاملين في وزارة الشؤون القانونية مع عضوية عدد من المحكمين بقدر عدد الخصوم في النزاع، وعلى الطرف الثاني اختيار له محكم خلال أسبوعين من إشعاره بالتحكيم. فإذا انتهت الفترة دون أن يعين له حكما فالوزارة تختار عنه محكما. اختصاصات هذه اللجنة: الفصل في المنازعات الناشئة بين الجهات المشمولة في أحكام هذا القانون وبين الغير، ويكون التحكيم ملزما إذا وافق الطرف الآخر على هذه التحكيم. مادة 37 من اللائحة التنفيذية. مع العلم لابد من توضيح تحت مسمى طلبات، وأن يكون فيه البيان التالية: اسم مقدم الطلب وصفته ولقبه وعنوانه وعرض موجز للنزاع وقيمة الدعوة وتاريخ النزاع وتحديد أسماء المحكمين المختارين وتحديد اسم المحامي وعنوانه الذي سيترافع أمام لجنة التحكيم. مادة 38. وبعدما تأكد الوزارة من كافة البيانات وصحتها يتم تحديد المواعيد والإجراءات الجلسات وإعلان جميع الأوراق والإخطار المتعلقة بالتحكيم بالطرق الرسمية. بعد هذا تبدأ الإجراءات التحكيم في عقد الجلسات، وأن يتم التعامل مع طرفي النزاع بالمساواة، وأن تعطى الفرصة الكافية للطرفين لعرض قضيته وطلباته ودفاعه. مادة 39 الفقرة 2 و3. شريطة أن يرفع كافة الوثائق والمستندات وكافة الطلبات في أول جلسة، علما بأن كافة الجلسات سرية ولا يجوز أن يحضرها ممن ليس له علاقة بالموضوع، ويتف فيها سماع الشهود وإجراءات التحقيق والمعاينة، وهناك مرافعة ختامية من خلالها يتم اختارهم بالمواعيد وتقديمها بوقت كافي وبحساب الجدول الزمني. المادة 39 الفقرة 14. حكم التحكيم. يصدر حكم التحكيم الحكومي بعد المداولة بالأغلبية، ولا بد أن يكون مكتوبا وموقع عليه من المحكمين جميعا، وأن يذكر كافة الأسباب في حالة عدم التوقيع من أي محكم، ولا بد أن يكون الحكم شامل لملخص الدعوة والردود وأقوال الخصوم والطلبات والمستندات وتقارير الخبراء، ومسبب تسبيب كافيا ينفي الجهالة، وأن يتبعه المنطوق ومكان وتاريخ صدور الحكم وتوقيع رئيس وأعضاء اللجنة وأمين السر. المادة 40 الفقرة 2 و3 و4 من اللائحة. مع العلم بأن هناك هذه الأحكام غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن، ولا يجوز نشر الحكم أو جزء منه إلا بموافقة كتابية خطية من الأطراف المعنية. أنواع التحكيم. التحكيم الاختياري كما وضحته المادة 40 من اللائحة يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين يمنيين وأجانب الغير مشمولين بأحكام هذا القانون إذا كانوا يرغبون ويوافقون على التحكيم لدى الوزارة في أي منازعة، فعليهم أن يتقدموا بطلبات التحكيم للوزارة ويوقعوا عليها من أطراف النزاع. هناك إجراءات قواعد فيما يخص المشاريع والعقود والاتفاقيات التي تكون الحكومة في طرفا فيها، وترتب التزامات مالية على خزينة الدولة، فعلى وزارة الشؤون القانونية مراجعتها وتحدد الصلاحيات المخولة لها للوزير ولرئيس الجهة. مادة 43 بشرط أن يرفق كافة الوثائق والطلبات والأوليات المتعلقة بأي مشروع أو عقد اتفاق، وفي جميع الأحوال لا يجوز التوقيع على أي عقد أو اتفاقية تكون الحكومة طرفا فيها أو أحد جهاتها ما لم يرفق ما يثبت أنه تم مراجعتها من الوزارة. مادة 44 والمادة 45 من اللائحة. هناك التزامات وشروط يجب مراعاتها في أي عقد أو اتفاق يكون الحكومة طرفا فيها. واحد، لابد أن يشمل المشروع على مقومات العقد وأركانه القانونية: التأكد من سلامة العقد وخلوه من أسباب البطلان، التأكد من سلامة المشروع وخلوه من شروط وأحكام تمس السيادة الوطنية أو النظام العام، التأكد من كون
الطرف الثاني المتعاقد معه قادرا على تنفيذ العقد والوفاء به بكافة الالتزامات المترتبة على هذا العقد. الحرص على صياغة المشروع صياغة دقيقة بحيث تكون نصوصه واضحة المعنى والدلالة. التأكد من عدم وجود ثغرات تمس حقوق الأطراف المتعاقدة أو يثير خلافات ومنازعات مستقبلية. مادة 46. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، شاكرين لكم طيب الإصغاء والاستماع، ونتمنى أن نكون قد وفقنا إلى إيصال الفكرة بطريقة سهلة ومبسطة، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: تقدم عرش النساء، برنامج من إعداد وتقديم غادة الحسيني وأمل خالد. عرش النساء من إخراج نصر الأغبس.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا في كل مكان، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج عرش النساء، وحديثنا اليوم عن الملكة خنت كاوس الملكة المصرية.
2: الملكة خنت كاوس، من المرجح أن الملكة خنت كاوس الأولى قد تكون حكمت مصر في نهاية عصر الأسرة الرابعة، وقد تعد الملكة الحاكمة الثانية بعد الملكة ميريتنيت التي حكمت غالبا مصر في عصر الأسرة الأولى نيابة عن طفلها الصغير، ويعنى اسم الملكة خنت كاوس الأولى مقدمة أرواحها. خنت كاوس ملكة مصر القديمة التي تربعت على عرش مصر في عهد الأسرة الرابعة، وهناك أبرز معلومات عنها أنها اتخذت لنفسها ألقابا عديدة مثل ملكة مصر العليا والسفلى وأم ملك مصر العليا والسفلى. لقبها الملكي موت نيسون، أي بيتي نيسون، وكانت الوارثة الشرعية للعرش، ومن ثم نقلت هذه الشرعية إلى الأسرة الخامسة. هي أيضا بنت معبد في هضبة الجيزة شمال طريق المعبد الجنائزي لمنقرة، وهي أيضا أول ملكة كتبت على باب هرمها ملك الوجهين البحري والقبلي والأم الملكية وبنت الإله.
1: والملكة خنت كاوس الأولى هي أغلب الظن ابنة الملك مانكورع صاحب الهرم الثالث بهضبة الجيزة، وكانت ربما زوجة للملك شيبسكاف من عصر الأسرة الرابعة، ثم زوجة للملك أوسيركاف، وأما للملك ساحورع، وأما للملك نفرئير كارع كاكاي من ملوك الأسرة اللاحقة الأسرة الخامسة. وهناك من يعتقد أن الملك ساهورع من ملوك الأسرة الخامسة كان ابنا للملك أوسيركاف من زوجته الملكة حاتب نفرئيس. وربما كانت الملكة خنت كاوس الأولى أما ووصية على ابنها الملك جادف بتاح الذي ذكره المؤرخ مانتون السوماندي في قوائم ملوك مصر، من أواخر ملوك الأسرة الرابعة الذي ربما حكم فترة قصيرة ما بين 2 و9 سنوات، فضلا عن كونها أما للملك نفرئير كارع كاكا من ملوك الأسرة الخامسة. ومن المرجح أنها حكمت مصر فضلا عن وصايتها على حكم ابنها، وتزوجها أوسيركاف بعد وفاة زوجها كي يضمن الوصول إلى عرش مصر وتأسيس أسرة جديدة هي الأسرة الخامسة. لذا كانت الملكة خنت كاوس هي همزة الوصل بين الأسرتين الرابعة والخامسة، ونالت هذه الملكة قداسة وتوقيرا واحتراما كبيرا في عصر الأسرة الخامسة، لدرجة أنها تسمت إحدى ملكات هذه الأسرة باسمها وعرفت باسم خنت كاوس الثانية زوجة ابنها الملك نفرئير كارع كاكا.
2: ومن الجدير بالذكر أن هناك بردية مصرية قديمة تدعى بردية وستكار، محفوظة في متحف برلين، وجاء اسمها نسبة للمغامر البريطاني هنري وستكار الذي اكتشف البردية أثناء أحد رحلاته إلى مصر. وتسرد نصوص هذه البردية قصة خوفو والسحرة، أو قصة بلاط الملك خوفو، وذلك العمل الأدبي الشهير الذي استخدم أحداثه كاتبنا الأكبر الأستاذ نجيب محفوظ في تشييد البناء الروائي في روايته الفرعونية المعروفة عبث الأقدار. وتتناول تلك البردية نهاية حكم الأسرة الرابعة، وتبشر بحكم ملوك الشمس القادمين من صلب إله الشمس رع ملوك الأسرة الخامسة، كنوع من أنواع الدعاية السياسية لأسرة لم تكن تجري في عروقها الدم الملكي، فادعت انتسابها لإله الشمس رع حتى تضفي على حكمها الشرعية.
1: وفي هذا العمل الأدبي الخيالي يمكن اعتبار الملكة خنت كاوس الأولى هي السيدة روجيرتا التي أنجبت أول 3 ملوك من عصر الأسرة الخامسة، وهم الملك أوسيركاف والملك ساهورع والملك نفرئير كارع كاكا، كما يذكر ذلك العمل الأدبي المدهش. وعلى الرغم من أنه تم تصوير الملكة ترتدي زيا نسائيا داخل مقبرتها بالجيزة، تم تمثيلها في هيئة رجالية تماما مثلها مثل الملوك، فنراها جالسة على العرش وتضع لحية مستعارة والصلة الملكي ثعبان الكوبرا، وتمسك في يدها الصولجان الملكي كدلالة على حكمها للبلاد.
2: هذه هي الملكة خنت كاوس الأولى التي بنت مقبرة كبيرة مجاورة لأهرام الجيزة العظيمة، والتي كانت نقطة الانتقال في الحكم بين الأسرة الرابعة، حيث أهرام الجيزة والأسرة الخامسة التي بنت أهرامها مهمة في منطقتي أبو سير وسقارة إلى الجنوب من أهرام الجيزة. لقبها الملكي لخنت كاوس الأولى هو موت سونو تجي، الذي يمكن تفسيره بطريقتين: أم ملكي مصر العليا والسفلى، أو أم ملك مصر العليا والسفلى وملكة مصر العليا. والتفسير الأخير يقترح أنها حكمت مصر في نهاية الأسرة الرابعة.
1: وكل علماء المصريات الذين درسوا دورها في قصة الدولة القديمة يقولون أنها كانت زوجة تشيبسيس كاف، أو على الأقل ذات قرابة به، وأنها كانت أصل الأسرة الخامسة. أما الدور الأهم للملكة خنت كاوس فهو حفاظها على العرش ونقل السلطة سلميا بين أسرتين، وقد أدى هذا إلى ترويج دعاية دينية سياسية لنشأة ملوك الأسرة الخامسة الذين لا ينحدرون من أصل غير ملكي، بل كان أولهم وسر كاف كاهنا لرع، فدعا هو وأبناؤه أنهم أبناء الآلهة رع من كاهنه رع المدعوة رود جيدت، التي يرى أغلب الثريين أنها هي نفسها الملكة خنت كاوس. لكن هذه القصة لم تدون كتابة إلا في نهاية عصر الأسرة الثانية عشرة، أي حوالي 700 عام من بداية الأسرة الخامسة.
2: ماتت خنت كاوس ودفنت في قبرها الفخم بالجيزة، والذي يقع إلى جوار الطريق الصاعد لهرم أبيها الملك من كوارع، وقد بني على نتوء طبيعي من الصخر، بحيث بدأ كأنه مركب من مبنيين وكأنه هرم ملكي ذو درجتين. وعندما توفيت خنت كاوس تم دفنها في الجيزة بهرم داخل حفرة بها قارب، ويعرف قبرها بجي 100 وجي 8400. بهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، نلقاكم غدا في نفس الموعد، إلى اللقاء.
0: كنتم مع عرش النساء من إخراج نصر الأغبس، الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، الإشراف العام علي الحواني.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: ده المحيا.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، أوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

موجز الثاني ثمن إذاعة مأرب، أهلا بكم. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن، وذلك لتوديعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الجمهورية اليمنية. وخلال اللقاء أشاد الدكتور العليمي بجهود السفير فاجن خلال فترة عمله ودوره في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين ودعم مسار الشراكة القائمة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية وجهود مكافحة الإرهاب. كما نقل السفير الأمريكي خلال اللقاء تعازي حكومة بلاده بوفاة فخامة الرئيس السابق عبد الرب منصور هادي، معبرا عن المأساة في هذا المصاب الأليم، مشيدا بما مثله الفقيد من حضور في مرحلة مهمة من تاريخ البلاد. باشرت لجنة وزارة الدفاع المكلفة بإتمام الاستلام والتسليم في المنطقة العسكرية الرابعة برئاسة نائب المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن مسفر الحارثي أمس الثلاثاء مهامه الميدانية في محور تعز في إطار استكمال إجراءات استلام قيادة المنطقة الجديدة لمحور ووحدات المنطقة. وكان في استقبال اللجنة قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل ورئيس أركان المحور اللواء عبد العزيز المجيدي ورئيس العمليات العميد الركن محمد النجار. وبشرت اللجنة مهامها بعقد اجتماع ضم قيادة المحاور ورؤساء الشعب، وجرى خلالها استعراض المهام المطلوبة إنجازها وواجبات رؤساء الشعب، إلى جانب مناقشة الجدول الزمني وآلية العمل الخاضعة بتنفيذ مهام اللجنة. كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن نتائج حملات رقابية وتفتيشية المنفذة قبل وبعد عيد الأضحى المبارك في عدد من المحافظات المحررة، مؤكدة ضبط ما لا يقل عن 46 مخالفة تجارية، وفي إطار جهودها لحماية المستهلك وضبط الأسواق والحفاظ على الاستقرار للأسعار. وبحسب التقرير الإعلامي الخاص بالحملة الرقابية، فقد كثف مكتب الصناعة والتجارة في المحافظات حملاتها في إطار جهودها الرامية إلى حماية المستهلك وضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية قد ترافق المواسم والأعياد، حيث شملت أعمال النزول الميداني للمحافظات المحررة عدن واللحج وتعز وحضرموت والمهرة وسقطرة والضالع وأبيان وشبوة ومأرب، وذلك بالتنسيق مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والنيابات المختصة، مع التركيز على متابعة استقرار الأسواق والتأكد من توفير السلع الأساسية وإلزام المنشآت التجارية بإشهار الأسعار ورصد المخالفات التموينية والسعرية. استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني مساء أمس بعدد من القذائف المدفعية والأحياء السكنية في حارة القرية بمنطقة عصفيرة شمال مدينة تعز. وقالت مصادر محلية أن القصف الحوثي طال منازل المواطنين في الأحياء السكنية مخلفا أضرارا مادية متفاوتة في الممتلكات وسط استمرار حالة التصعيد والانتهاكات التي تمارسها الميليشيا بحق المدنيين. ويأتي هذا الاستهداف ضمن سلسلة الاعتداءات المتكررة التي تنشأها الميليشيا الحوثي على الأحياء السكنية والمناطق المأهولة بالسكان في مدينة تعز. انتهى الموجز في أمان.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.
2: إن الحمد لله، نحمده ونشكره ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي الأمي إمام الشاكرين وقدوة الصالحين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من استنى بسنته وسلك مسلكه ونهج نهجه إلى يوم الدين. والإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من خواطر تزكوية. حديثنا معكم في هذا اليوم حول مفهوم مهم جدا، مهم في تزكية النفس، وهو ما نحتاج أن نمارسه في كل لحظاتنا، لأننا في كل لحظاتنا نسبح في بحار نعم الله عز وجل. هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى، وما يقابلها من قبل العبد ينبغي أن يكون الشكر على تلك النعم. وللأسف الشديد نجد أن الناس أو بعض الناس قد ألفوا النعم، تعودوا على النعم، وأصبح ليس هنالك يقظة نحو الشكر لله عز وجل على النعم، ما علمنا منها وما لم نعلم. الشكر يدل على الثناء على الإحسان والمعروف، هو ظهور أثر النعم الإلهية على العبد في قلبه إيمانا ومحبة، وفي لسانه ثناء وذكرا واعترافا، وفي جوارحه انقيادا وطاعة. والشكر صفة من صفات الله عز وجل، واسم من أسمائه سبحانه وتعالى، وهو الشكور. يقول الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. الشكر من أخلاق الأنبياء، يقول الله تبارك وتعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ويقول سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال عن سليمان عليه السلام لما رأى عرش بلقيس مستقرا عنده: فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حينما شعرت ورأت أنه يشق يتعب في قيام الليل، فقال لها صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن فهو خلق من أخلاق المؤمنين أيضا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فإن كنتم تعبدون الله عز وجل فعليكم أن تشكروه على ما أسدى لكم من النعم. ولكن للأسف هو في الناس قليل. النعم في الناس كثيرة والشكر منهم قليل. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ويقول أيضا سبحانه: وقليل من عبادي الشكور. نجد أيضا أن الله سبحانه وتعالى علق المزيد بالشكر، علق مزيدا من النعم بالشكر. إذا شكرتم هنالك زيادة في النعم، بمعنى إذا أقللتم من الشكر سيكون هنالك تقليل من النعم. وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي وفي أمثالها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر؟ إذن فالإنسان لابد أن يشكر الله عز وجل على نعمه وعلى ما أسدى له من خير. هنالك مراتب للشكر. هنالك شكر القلب، فالقلب يشكر الله تعالى. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. إذن كيف يمكن أن أشكر الله بالقلب؟ استحضر نعم الله وحاول عدها، ستعجز عن عدها وإحصائها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. احذر من فتنة الشيطان، فهو يسعى جاهدا أن يصرفك عن الشكر. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لماذا؟ لأنه يأتي من بين اليدين ومن الخلف ومن اليمين ومن الشمال، يسول لك حتى يلهيك عن ذكر الله عز وجل وعن شكره سبحانه وتعالى وطاعته. إذن لابد أن تستحضر نعم الله عز وجل، ثم تستحضر فتنة الشيطان، فقد تكون هذه النعم إذا لم تشكر الله عليها ما هي إلا استدراج من الله عز وجل لك. إذن أولا شكر القلب، ثانيا شكر اللسان. شكر اللسان، هنالك أدعية وأذكار علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها تتعلق بالأحوال، بالأزمنة، بالأمكنة. فإذا انتهى من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، وإذا أفاق قال: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. ويذكر الله في الصباح: اللهم ما أصبح من نعمة من أحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. من قال ذلك حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. وعلمنا سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قاله حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قاله حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. إذن عندنا شكر القلب، وعندنا شكر اللسان، وعندنا أيضا شكر الجوارح، وذلك باستعمال هذه الجوارح فيما خلقت لأجله. هذه الجوارح خلقت لعبادة الله عز وجل. يقول الله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. وفي السنة أن كل آدمي يصبح معافى في بدنه فهو مطالب ب360 صدقة على عدد الأعضاء، وهذه الصدقة كأنها شكر لله عز وجل، أنها شكر لله عز وجل. فمن ذكر الله عز وجل وحمده وهلله وسبح فكان كمن تصدق 360 صدقة. هناك قواعد للشكر، منها خضوع الشاكر للمشكور، فلا يصلح أن يكون الشاكر متكبر عن المشكور، لابد أن يكون خاضعا له، محبا له، معترفا بهذه النعمة. هناك ثناء عليه، لا يستعمل هذه النعمة فيما يكره، كما أن الإنسان ينبغي أن يحرص على أن يستحضر فوائد الشكر، فوائد الشكر كسب رضا الله عز وجل محبته، الشكور قريب من الناس حيب إليهم، دليل على سمو النفس، حصول زيادة النعم، محفز على اعتراف العبد بالنعم. وهكذا فالإسلام يعلمنا أن نشكر الله عز وجل على نعمه، ويعلمنا أيضا أن نشكر من أسدى إلينا نعم، من الجيران ومن الأصدقاء ومن الزملاء، ومن أعطاك شيئا فلا بد أن تشكره، أن تجازيه، فإن لم تجد ما تجازيه فادعو له. فمن لم يشكر الناس لا يشكر الله.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأؤكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: هذا البرنامج برعاية المستشفى اليمني السعودي مأرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حياتنا اليومية نفتح أعيننا مئات المرات دون أن نفكر كثيرا، هل نرى كما ينبغي؟ هل نعتني بهذه النعمة كما تستحق أو تستحق؟ أنا رحمة عبد الله، أرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الصحي عيادة الأثير. حلقة اليوم نخصصها للحديث عن صحة العيون، عن الوقاية والكشف المبكر، وعن أخطاء شائعة قد تؤثر على النظر دون أن نشعر. مستمعينا، يسعدنا ويشرفنا أن تكون معنا اليوم الدكتورة سحر المسمري، المدير الطبي للمستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون. أهلا وسهلا بك دكتورة سحر، أنرتي عيادة الأثير.
1: أهلا بك وبمستمعينك الكرام، وسعيدة جدا أن أكون معكم اليوم إن شاء الله.
0: حياك الله دكتورة سحر. لنبدأ مع مستمعينا، بداية، لماذا تعد صحة العيون جزءا أساسيا من جودة حياة الإنسان وليس مجرد قدرة على الرؤية فقط؟
1: إذا تحدثنا عن صحة الإنسان بشكل عام، غالبا ما نركز على أمراض كبيرة، يعني القلب، السكر، الضغط، لكن صحة العيون هي لا تقل أهمية عن أي عضو آخر. هي بالحقيقة أكثر الحواس اللي يعتمد عليها الإنسان في حياته اليومية. 80% أو ثلثي نشاط الإنسان اليومي يعتمد على الرؤية، سواء في التعلم، في العمل، في القيادة، أو حتى أبسط تفاصيل الحياة مثل يعني استخدام الهاتف، التعرف على الوجوه. فضعف النظر لا يؤثر فقط على الرؤية، بل قد يسبب مشاكل أخرى، صداع مستمر، توتر نفسي، ضعف بالتركيز، أحياناً عزلة اجتماعية خاصة عند الأطفال أو كبار السن. لذلك الاهتمام بصحة العين ليس رفاهية، ليس أبداً شيء من الرفاهية، بل ضرورة للحفاظ على جودة الحياة والاستقلالية، ولتمكين الإنسان من ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي وآمن.
0: نعم دكتورة، من خلال خبرتك، كثير من الناس لا يرجعون لطبيب العيون إلا عند الشعور بالألم، ما أهمية الفحص الدوري للعيون حتى في حال عدم وجود أي أعراض؟
1: صحيح، الكثير من الناس لا يزورون طبيب العيون إلا عند حدوث مشكلة واضحة. هذا من الأخطاء الشائعة. الحقيقة هناك أمراض بالعيون خطيرة تتطور بصمت دون أي ألم أو أي أعراض واضحة، مثل الجلوكوما، اختلال الشبكية السكري، وقد يكتشفها المريض للأسف بعد حدوث تلف لا يمكن إصلاحه أو عمى لا يمكن معالجته. لذلك الفحص الدوري لا يعني فقط قياس نظر أو تغيير نظارة، لا، يشمل فحص عند طبيب مع قياس ضغط عين، مع فحص العصب البصري والشبكية وعدسة العين. الفحص يساعدنا على اكتشاف المشكلات في مراحلها الأولى ومعالجتها في المراحل الأولى، فيكون العلاج أكثر فعالية وأقل تعقيداً. لذلك الفحص المنتظم لكل الأعمار، خاصة السكري والضغط يعني، نعم، والأطفال، مهم جدا.
0: نعم. دكتورة سحر، من خلال خبرتك الطبية، ما أكثر أمراض العيون انتشارا بين الناس، وما هي أبرز الأسباب التي تؤدي للإصابة بها؟
1: أكثر المشاكل شيوعا هي المعروفة، اللي عيوب الإبصار أو ضعف النظر، لقصر النظر، طول النظر، الأستيغماتيزم، أو مريض يعني يحتاج إلى ارتداء نظارة طبية. غالبا ما تظهر هي سنها مبكر، ممكن تكون وراثية، ممكن مرتبطة بعادات معينة، استخدام العين لفترات طويلة، حك العين بصورة مستمرة، وممكن تظهر عفويا يعني بدون أي سبب واضح. في أمراض مرتبطة بالتقدم بالعمر، مثل الماء الأبيض يؤدي إلى تشويش تدريجي في الرؤية وخاصة للبعيد، اللي المريض ممكن يظنه ضعف نظر عادي. المياه الزرقاء هي الأخطر، لأنها تؤثر بشكل مباشر على العصب البصري وتؤدي إلى فقدان دائم للبصر لا يعالج إذا لم يتم كشفه مبكرا. والمياه الزرقاء غالبا لا يوجد لها أي أعراض إلا في المراحل المتأخرة. طبعا في الأمراض الشائعة جدا اللي هي يومية، زي التهابات العين، عدوى، حساسية، سوء استخدام للعدسات اللاصقة، أو سوء لنقول بالنظافة الشخصية. لذلك التشخيص الصحيح طبعا أساسي للعلاج المناسب.
0: دكتورة، نعيش اليوم في عالم مليء بالشاشات، كيف أثر الاستخدام الطويل للهواتف الذكية والأجهزة الرقمية على صحة العيون، ومتى يتحول هذا الاستخدام إلى خطر حقيقي؟
1: طبعا أثر التكنولوجيا، استخدام الهاتف الذكي والأجهزة اللوحية هو أمر لا مفر منه، يعني لا نستطيع إيقاف
2: أو
1: لنقل طرح الموضوع بطريقة إيقاف استخدامه بشكل نهائي سواء للكبار أو للأطفال. لكن الاستخدام المطول للشاشات يؤدي إلى إجهاد العين وإلى مرض حقيقة نوصف باسم إجهاد العين الرقمي. هو عبارة عن مجموعة من الأعراض تشمل الصداع، جفاف العين، تشوش رؤية مؤقت، طبعا آلام بالرقبة مع الكتفين. والسبب الرئيسي هو استخدام المطول للأجهزة الرقمية يؤدي إلى قلة في عدد البلينكينج أو الرمش أو رف العين أثناء التركيز على الشاشة، بالإضافة إلى قرب المسافة. ورغم أن الشاشات لا تسبب ضعف نظر دائم بحد ذاتها، لكن الإهمال في تنظيم استخدامها قد يؤدي إلى مشاكل مزمنة. لذلك كما ذكرت بالبداية لا نستطيع إيقاف الاستخدام لأنها أصبحت جزء هام من حياتنا، سواء كعمل أو ليس فقط كترفيه. ننصح دائما ببعض النصائح التي تساعد على التقليل من إجهاد العين، بأخذ فواصل منتظمة أثناء استخدام الشاشات، ضبط الإضاءة، إبعاد الشاشة مسافات مناسبة، إضاءة الغرفة تكون جيدة، ومنع الأطفال خاصة في الأعمار تحت السنتين من استخدام الشاشات بشكل نهائي.
0: نعم دكتورة، هنا نسمع كثير عن جفاف العين، ما هي الأسباب والأعراض وكيف يمكن العلاج أو التخفيف من هذا المرض؟
1: صحيح، هو جفاف العين من أكثر الشكاوى التي نسمعها في العيادات. جفاف العين ببساطة يحدث عندما لا تفرز العين كمية كافية من الدموع، إما أن الدموع تتبخر بسرعة، فطبقة الفيلم الدمعي أو الدمعة في العين هي طبقة مهمة جدا كمزلق من أجل المحافظة على وظيفة رف العين بطريقة يعني ملائمة أو ناعمة أو سموث، يعني كترجمة أنه تكون العين الجفن ينغلق على العين بسهولة دون إحداث أي خدش أو ألم، زائد وظيفة تغذوية هامة، زائد وظيفة دفاعية. فمن الأسباب الشائعة هي كما ذكرنا كثرة استخدام الشاشات، طبيعة الجو الجاف، التقدم في العمر، بعض الأدوية. هنا المريض يشتكي بحرقة دائمة، حكة، إحساس برمل داخل العين، قد تسوء الرؤية خاصة في نهاية اليوم. لذلك علاج جفاف العين لا يقتصر على القطرات فقط، بل يشمل تعديل لنمط حياة الشخص، شرب الماء بكثرة، تقليل استخدام الشاشات، التغذية الجيدة، استخدام نظارات ملائمة، وأحيانا علاج الأسباب الالتهابية طبعا تحت إشراف طبيب العيون.
0: نعم دكتورة، بالنسبة لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، كيف تؤثر هذه الأمراض على صحة العيون، ولماذا يعد الكشف المبكر في هذه الحالات ضروريا؟
1: الأمراض المزمنة لها تأثير مباشر وخطير على العين. مرض السكري كما ذكرتي يؤدي إلى تلف في الأوعية الدموية في شبكية العين، قد لا يشعر المريض بأي أعراض حتى مراحل متقدمة، ودخول العين في حالة من ضعف نظر يصعب جدا معالجته أو إرجاع النظر لما كان عليه. ارتفاع ضغط الدم أيضا يؤثر على أوعية الشبكية، ممكن يسبب نزيف حاد أو صائق أو ضعف في الرؤية. حتى بعض الأمراض اللي نقول غير شائعة مثل أمراض الغدة الدرقية ممكن تؤدي إلى جحوظ في العين ومشاكل بصرية. الالتهابات المفصلية ممكن تؤدي إلى جفاف مزمن وكثير من الالتهابات داخل العين. ذلك التحكم الجيد في المرض الأساسي مع الفحص الدوري للعين هو أفضل وسيلة للوقاية من هذه المضاعفات.
0: دكتورة، ننتقل إلى الأطفال، ما أبرز المشكلات البصرية التي قد تصيبهم وكيف يمكن للأهل اكتشافها في وقت مبكر؟
1: عيون الأطفال تحتاج إلى اهتمام خاص، لأن الجهاز البصري عكس ما شائع لدى الناس هو لا يزال في مرحلة نمو. أغلب الفكرة العامة لدى الناس جميعا أن الطفل يلد بالنظر الصحيح أو هو النظر كالبالغ، وهذا غير صحيح تماما. الطفل عندما يلد نظره يكتسب ويتطور بالذات خلال أول 6 شهور، ثم من 6 شهور إلى السنتين الأولى من الحياة. لذلك أي عائق خلال هذه المدة يؤدي إلى ضعف نظر شديد جداً يصعب معالجته فيما بعد، وقد تدخل العين فيما يسمى بكسل العين. كسل العين أي أن العين وظيفياً صحيحة لكنها لا تستطيع الرؤية لأنها حرمت من التطور الصحيح خلال المرحلة الأولى من العمر. هناك أيضاً مشاكل مثل الحول. كسل العين طبعاً لا يكون واضح للأهل، ويظنون أن الطفل يرى بشكل طبيعي بالذات عندما يكون أحادي الجانب، فالطفل يعتمد على عين واحدة وتمشي حياته بصورة وبنمط طبيعي مثله مثل أي طفل آخر. إذا لم تكتشف هذه المشكلات في عمر مناسب كما ذكرنا يؤدي إلى ضعف دائم في النظر لا يمكن علاجه في مراحل لاحقة، يعني بعد عمر 7 أو 8 سنين قد لا نستطيع معالجة هذا الضعف. لذلك فحص عيون الأطفال في سن مبكرة خاصة قبل المدرسة بدون أي شكوى يساعد على اكتشاف الحالات وعلاجها في الوقت المناسب مما يضمن تطور بصري سليم.
0: نعم. طيب دكتورة، هل للتغذية السليمة دور في الحفاظ على صحة العيون؟
1: التغذية الصحية هي تلعب دور في الوقاية من كل الأمراض، كمان من ضمنها أمراض العيون خاصة مع التقدم في العمر. فيتامين A مهم للرؤية الليلية، مضادات الأكسدة تحمي لنا الشبكية من التلف، أشياء زي الأوميجا 3 تساعد في تقليل جفاف العين. لكن دائما نختار تغذية أو أخذ هذه المعيضات أو أخذ هذه الفيتامينات عن طريق الغذاء الجيد، الاعتماد على الخضروات الورقية، على الفواكه، الأسماك. يجب أن تكون لنا حصة يومية من هذه الأشياء أو حصة أسبوعية، يعزز من صحة العين بشكل عام. ومع ذلك يجب التأكيد على أن أحيانا التغذية وحدها لا تعالج أمراض العين، لكنها عامل وقائي هام جدا وداعم للعلاج الطبي.
0: دكتورة، هناك خرافات معتقدات شائعة حول أمراض العيون، ما أخطر هذه المفاهيم الخاطئة؟
1: كثيرة المفاهيم الخاطئة للأسف منتشرة بشكل كبير جدا خاصة في مجتمعنا. لعل أكثر المفاهيم الخاطئة هي ارتداء النظارة يضعف النظر، أو أن الوصفات الشعبية آمنة للعين مثلا. ففي الحقيقة النظارة هي تستخدم لتصحيح الرؤية فقط، لا تسبب ضعف نظر. النظارة هي عبارة عن عدسة مصنعة بطريقة خاصة وظيفتها تجميع الضوء إلى نقطة معينة في الشبكية هي المسؤولة عن الرؤية الواضحة، اللي مركز الإبصار أو اللطخ الصفراء. فموضوع أن النظارة ستؤدي إلى تدهور النظر هذا غير صحيح ولا تسبب أي ضعف. استخدام مواد غير طبية داخل العين، بعض المعالجات الشائعة أحيانا يؤدي إلى التهابات خطيرة جدا أو فقدان للنظر. لذلك من المهم توعية بأن العين هو عضو حساس جدا، وأي علاج يجب أن يكون مبني على تشخيص طبي صحيح وبإشراف طبيب العيون.
0: نعم دكتورة، بالنسبة للمراجعة الطبية، متى يجب مراجعة طبيب العيون فورا دون تأخير؟ هل هناك أعراض لا يجب على المستمع أنه يتجاهلها؟
1: صحيح، هناك حالات لا تحتمل الانتظار أو حالات طارئة لنقول. الحالات الطارئة في العيون هي فقد مفاجئ للرؤية، الألم الشديد في العين، إصابة مباشرة زي إحمرار شديد مع تشوش بالرؤية، ظهور ومضاد ضوئية مفاجئة. هذه الأعراض كلها قد تدل على مشاكل خطيرة، انفصال شبكية، التهاب شديد، ارتفاع في ضغط العين. لذلك أي طارئ حدث إلى العين أو تغير مفاجئ حدث لدى المريض يلزم تدخل مبكر من أجل التشخيص والعلاج.
0: دكتورة، كثير من الناس يلاحظون تغير في النظر مع الوقت مثل صعوبة القراءة القريبة أو تشوش الرؤية في المساء، يتساءلون هل هذا أمر طبيعي أم يحتاج إلى مراجعة الطبيب؟
1: في الواقع بعض التغيرات البصرية تكون طبيعية مثل ضعف النظر للقريب بعد سن 40. الحقيقة ضعف النظر للقريب بعد سن 40 هو ليس مرض، هو يسمى مد بصر شيخي أو مد بصر متعلق بالعمر، يأتي نتيجة لتغيرات طبيعية في عدسة العين مع الزمن. مع الوقت تصبح غير قادرة على التركيز أو الرؤية الواضحة للقريب، ويمكن تصحيحها ببساطة بارتداء نظارة وقت استخدام القرب أو وقت القراءة. أنا دائماً أوصف للمرضى أو أربط للمرضى القلقين من موضوع تدني الرؤية بعد 40 للقرب بموضوع الشيب، الشيب بالشعر أو تغير لون الشعر اللون الأبيض هو أمر فيزيولوجي أو تغير متوقع بعد سن معينة، فهو ليس بحد ذاته مرض. كذلك القرب أيضا ليس بحد ذاته مرض، يصحح بسهولة بارتداء النظارة، ونتوقع أنه مع ازدياد العمر يزداد الحاجة لتكبير قوة النظارة أو زيادة قيم النظارة. لكن في المقابل هناك الحقيقة تغيرات لا يجب تجاهلها، مثل ضعف النظر المفاجئ أو تشوش الرؤية في عين واحدة والعين الأخرى سليمة، أو تدهور سريع في النظر خلال فترة قصيرة كما ذكرنا، هو أحيانا بالذات مدى البصر يمتد على مدار سنوات. هذه الأعراض كلها تشير أحياناً إلى مشاكل خطيرة قد تصيب الشبكية أو العصب البصري، والوعي بفارق ما بين التغير الطبيعي والتغير المرضي يساعد الناس على الطمأنينة من جهة، وعلى اختيار الوقت المناسب لطلب المساعدة الطبية من جهة أخرى. فالرسالة الأساسية هي أنه ليس كل ضعف نظر خطير، لكن أيضاً تجاهل بعض الأعراض قد يكون خطير.
0: بالضبط. دكتورة، في ختام هذه الحلقة، ما الرسالة التوعوية التي تحبين توجيهها للمستمعين للحفاظ على صحة عيونهم؟
1: بالختام ننصح الجميع بعدم إهمال أي تغير في النظر، الالتزام كما ذكرنا بالفحص الدوري. بالنسبة للأطفال، الفحص الدوري قبل عمر السنة ولو لمرة واحدة أمر ضروري جداً، تكرار الفحص قبل الدخول إلى المدرسة. بالنسبة للشباب، فحص دوري ولو مرة واحدة خلال فترة الشباب. بالنسبة للكبار بالعمر بعد عمر 40 يجب فحص العين على الأقل مرة سنويا أو كل سنتين، مريض السكر كل 6 أشهر إلى سنة وغيره. عدم استخدام القطرات أو الأدوية دون استشارة طبية موضوع هام جدا وننصح فيه. الاهتمام بصحة العيون ونظافة عيون خاصة الأطفال، تنظيم استخدام الشاشات كما ذكرنا، والوعي الصحي بشكل عام، كلها خطوات بسيطة لكن تحمي لنا نعمة كبيرة وهي نعمة البصر. فالعين أمانة والعناية بها هي مسؤولية مستمرة على مدار العمر، والوقاية دائما خير من العلاج.
0: إذن نتمنى أن تكون رسالتك وصلت لكل المستمعين. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج عيادة الأثير. نشكر ضيفتنا الكريمة الدكتورة سحر المسمري، المدير الطبي للمستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون، على كل ما قدمته من معلومات ونصائح قيمة وإثرائها لهذه الحلقة. كما نشكركم أنتم مستمعين الأعزاء على حسن الاستماع والمتابعة، وكما نذكركم أنه يتجدد موعدنا معكم الحلقة الرئيسية تبث يوم الاثنين في 10:30 صباحا، وإعادة الحلقة يوم الثلاثاء في 12:30 ظهرا، وإعادة أخرى يوم السبت في 4:30 عصرا. كنت معكم من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله، ومن الإخراج نصر الأغبس، والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة وموضوع صحي جديد، نترككم في أمان الله ورعايته، ودمتم بخير.
2: هذا البرنامج برعاية المستشفى اليمني السعودي مأرب.

0: منارات، برنامج يسلط الضوء على مكانة ودور المساجد في التاريخ الإسلامي. منارات قيم إسلامية تعلي من شأن الإنسان والدين والوطن. منارات برنامج من إعداد وتقديم عبد الله المرهبي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج منارات. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم تأسيس دولة إسلامية على نهجه بتأييد من الله ووحيه، كانت أول لبنة وركيزة وضعها في هذا البناء هي المسجد الذي شيده فور هجرته من مكة ووصوله إلى المدينة، ليعلم فيه الناس دينهم ويذكرهم ويفتيهم ويستقبل فيه الوفود، ويكرم فيه الفقراء ويعقد فيه الزواج ويقضي بين الناس ويجمعهم للشورى وينادي فيهم الصلاة جامعة، ليخطب فيهم كلما جد جديد على الأمة، ليصبح هذا المسجد هو المدرسة التي أثمرت عظماء وعلماء وفوارس وأبطال التاريخ، ويصبح هذا هو الجيل الذي رباه المسجد من الصحابة الذين رفعوا راية الإسلام في شتى بقاع الأرض بعد ذلك. ثم يأتي عهد الخلفاء الراشدين لتكون بيعة الناس لكل حاكم منهم في المسجد، ويعتلي كل منهم المنبر ليوضح للناس منهجه وطريقته في خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

المستمعون الأكارم، قيم إسلامية مع فضيلة الدكتور محمود أبو هدعش، أستاذ وأكاديمي في جامعة إقليم السبأ.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مستمعي الأكارم، وحياكم الله في قيمة من القيم العظيمة التي جاء بها الإسلام. هذه القيمة هي قيمة التواضع، وما أدراكم ما التواضع؟ القيمة التي هي مضادة لها وهي الكبر، والكبر هو من أخطر الأمراض التي حرمها الإسلام. ليس هناك أمان للمتكبر لا في الدنيا ولا في الآخرة. لماذا؟ لأن الكبر من أخلاق إبليس، ولهذا جعل الله جل وعلا المتكبر يوم القيامة كالذرة يدوسه الناس، كما ورد في الحديث أن هناك أناس يكونون كالذر يطأهم الناس بنعالهم يوم القيامة. من هم؟ المتكبرون الذين يتعالون على الناس ويتكبرون عليهم. ولهذا الإسلام حرم الكبر وحذرنا منه، وبين عاقبة المتكبرين أنهم لا يدخلون الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. أعوذ بالله. نعم، الكبر هو الذي منع إبليس من السجود لآدم عندما قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الكبر هو الذي منع قارون أن يستمع لنصيحة الناصحين الأخيار الذين نصحوه بنصائح طيبة فلم يقبلها. هذا هو تعريف الكبر. الكبر هو غمط الناس واحتقارهم ورد الحق وعدم قبوله، ولهذا حرم الله الكبر وجعله سبب من أسباب الدمار. قارون عندما تكبر كانت نهايته ذلك الكبر، ودمره الله جل وعلا. قال: فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. نعم، بعدما خسف به: فخسفنا به وبداره الأرض. الذين يتكبرون هؤلاء لا يرون الحق، ولا يمكن أن يعرفوا الحق، ويحرمهم من معرفة الحق، بل هم ممن يدخل النار والعياذ بالله بسبب كبرهم. قال الله جل وعلا في وصف أهل النار أنهم يدخلون النار بكبرهم، فقال: فبئس مثوى المتكبرين. يعني النار، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، فبئس مثوى المتكبرين. وقال جل وعلا: وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما. فالكبر يبعد الإنسان عن الحق ويبعده عن خيار الناس. كم نكره الكبر؟ الكل منا يكره المتكبر. المتكبر منبوذ عند الناس وفي المجتمع، لا أحد يحب المتكبر، لكن الناس يحبون المتواضع الهين اللين السهل. ومعنى الهين وهو الذي هو قريب من الناس، فقد بيّن النبي في الحديث أن المسلم هين لين، أي قريب من الناس، يألف ويؤلف. النبي صلى الله عليه وسلم عودنا التواضع في أخلاقه وفي تعامله، فقد كان يأتي الأعرابي لا يعرف من هو النبي، لم يكن له لبس محدد ولا لبس يعني يختص به عن الناس، كما نرى اليوم بعض الناس يتفاخر في الملابس ويجعل أغلى ما فيه هو لباسه. كان يأتي الأعرابي فيقول: أيكم محمد؟ لأنه لا يعرفه، ليس متميزا لا بلباس خاص، وإنما كان من ضمن أصحابه أو يلبس لباس التواضع. وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في قلوب الصحابة ويتغلغل في قلوبهم حتى أحبوه، كما قال الله جل وعلا في وصفه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أي بتلك الرحمة وبذلك التواضع كان له تلك المكانة. نعم أيها الأخيار، الصحابة رضوان الله عليهم ضربوا نموذج رائع في التواضع، فها هو عمر بن الخطاب الذي كانت تخاف منه حتى الشياطين، وهو الذي دمر الإمبراطوريتين فارس والروم، يحمل أغراضه على ظهره ويذهب في السوق ويأخذ يعني مثل ما يقول المقاضي على ظهره ويعود وهو خليفة المسلمين. وها هو عمر بن عبد العزيز ينطفئ السراج فيقوم ويصلحه ولا يوقظ الغلام، فيقول له من بجواره: يا أمير المؤمنين لو أيقظت الغلام ليخدمك.
فقال: ما ضرني، قمت وأنا عمر وقعدت وأنا عمر، ما نقص مني شيء. الله أكبر، إنه التواضع أيها الأخيار. بعض الناس يتكبر بنسبه أو بقبيلته أو بعشيرته أو بمكانته أو بعلمه، وهذه كلها لا ينبغي أن يتكبر بها الإنسان أبدا، وإنما تزده تواضع. علي بن الحسين زين العابدين وجدوه متعلق بأستار الكعبة وهو يبكي، فقال له رجل: أنت وأنت، يريد أن يمدحه. قال: ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون؟ نعم، إنه التواضع أيها الأخيار. المتواضع تجده يخدم الناس، يسمع للناس، يخالط الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الأمة وهي الجارية الصغيرة فتأخذ بيده ويتذهب به في شوارع المدينة ليقضي لها حاجتها ويحقق لها مطلبها، وكان متواضعا صلى الله عليه وسلم، وهذا من التواضع. كيف أعرف أني متواضع أو متكبر؟ كيف؟ إذا لم تقبل النصيحة ولم تقبل الحق وأنفت نفسك فأنت متكبر. إذا أنت ترى في خدمة الناس مشقة عليك ومخالطة الضعفاء والمساكين صعبة عليك ففيك من الكبر. أيضا إذا أحببت أن يقوم لك الناس ويمشون خلفك ففيك نفخة الكبر. أيضا عندما يدعوك الضعفاء لا تستجيب لهم، وعندما يدعوك الأغنياء والكبراء تستجيب لهم، فهذا من الكبر أيضا. أما التواضع فهو أن تكون سهل قريب من الناس، تقبل الحق ولو كان من أضعف الناس أو من الصغير أو من الكبير أو من الرجل أو المرأة. التواضع أن تكون متواضعا في كلامك مع أقاربك مع الناس، أن تعرف حقوق الناس وتؤديها، لا تكون مغرورا ولا متكبرا. قال صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. نعم، وقال في الحديث الآخر: ما تواضع عبد لله إلا رفعه، عندما قال: ثلاث أقسم عليهن. لا تظن أن التواضع سيجعلك تفقد مكانتك، بالعكس، الناس يحبون المتواضع ويألفونه ويحبونه، وهذا هو الخلق الذي جاء به الإسلام، وهذه قيمة التواضع. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المتواضعين، وأن يغرس هذا الخلق في قلوبنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.

مساجد تاريخية. المسجد الإبراهيمي أو الحرم الإبراهيمي الشريف، وهو عند اليهود باسم كهف البطاركة، يعتبر أقدم بناء مقدس مستخدم حتى اليوم دون انقطاع تقريبا، وهو رابع الأماكن المقدسة عند المسلمين. جاءت قدسيته كونه بني فوق مغارة مدفون فيها كل من النبي إبراهيم وزوجته سارة وولدهما إسحاق وولده يعقوب وزوجتيهما رفقة ولؤية. يقع في البلدة القديمة لمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية في فلسطين، وهو يشبه في بنائه المسجد الأقصى، ويحيط بالمسجد سور عظيم مبني من حجارة ضخمة يصل طول بعضها لسبعة أمتار، ترجع أساساته لعهد هيرودس الأول في فترة حكمه للمدينة 37 قبل الميلاد. بعدها قام الرومان ببناء كنيسة في مكانه، ثم هدمت بعد أقل من 100 عام على يد الفرس، لتتحول بعدها إلى مسجد في العصور الإسلامية الأولى. ومع احتلال الصليبيين للمنطقة بني مكان المسجد كنيسة كاتدرائية، ما لبثت أن تحولت مرة أخرى لمسجد بعد تحرير صلاح الدين الأيوبي لفلسطين عام 1187 للميلاد. اليوم يقع المسجد تحت الاحتلال الإسرائيلي، ونظرا للأهمية الدينية للمسجد عند كل من المسلمين واليهود، فإنه يعتبر مركزا للصراعات الجارية بين الفلسطينيين واليهود في مدينة الخليل، وبالتالي تم تقسيمه إلى مسجد للمسلمين وكنيس لليهود، وتم وضعه تحت حراسة أمنية مشددة. يعود تاريخ المكان الذي بني عليه المسجد إلى عهد النبي إبراهيم عليه السلام، والذي ولد في زمن النمرود سنة 1813 قبل الميلاد. شهد المسجد أعمال إصلاحات وترميم في عهد الدولة الأموية والدولة العباسية. استطاع القائد صلاح الدين الأيوبي أن يعيد مدن فلسطين كلها إلى حظيرة المسلمين في عهد الدولة الأيوبية، وذلك بعد معركة حطين عام 1187 للميلاد، لينهي بذلك الوجود الصليبي في الخليل والمنطقة. ومع استعادة المسجد الإبراهيمي من الصليبيين، تم تحويل الكنيسة إلى مسجد من جديد دون تغيير جذري للمبنى، وتمت إزالة المظاهر الصليبية في المسجد، ومن أهمها المذبح والصور الموجودة داخل المبنى، كما قام بوضع منبر مميز من خشب في العام 1191 للميلاد، كان قد أخذه من عسقلان. وفي العهد المملوكي ازدهرت الحركة المعمارية في مدينة الخليل عامة وما يتعلق بالمسجد الإبراهيمي خاصة، فقام الظاهر بيبرس بتجديد القبة الرئيسية للمسجد في العام 1268، كما رتب الأخشاب والمقاصير والأبواب ودهن ما يحتاج منها إلى الدهان، وجدد مشاهد الأنبياء، كما أصلح أماكن الوضوء، كما منع اليهود والمسيحيين من الدخول إلى ضريح إبراهيم حيث كانوا يدخلون إليه لقاء أجر على ذلك. وفي عام 1287 أمر السلطان المنصور قلاوون بتجديد المسجد، وذلك بتغطية أجزاء واسعة منه بالرخام، ورخم حجرة النبي إبراهيم التي فيها مقامه، كما قام بعمارة أحد أبواب المسجد. وفي عهد الدولة العثمانية دخلت الخليل تحت سيطرة العثمانيين بعد معركة مرج دابغ في العام 1516، فانتشر في عهدهم العلم والعلماء في المسجد الإبراهيمي، وتم في عهدهم تزيين المسجد بالكتابات والآيات بالإضافة للشبابيك والقناديل والمزهريات المعدنية والشمعدانات.
منذ بدأ الاحتلال عامل اليهود على تقسيم المسجد الإبراهيمي والاستئثار بمساحات متعددة وتخصيصها لصلاة اليهود، وقد بدأ ذلك يوم 12 من يناير في العام 1972 حيث تم الاستيلاء على الحضرة الإبراهيمية واعتبارها كنيسا يهوديا، حيث كان اليهود يصلون فيها بشكل متقطع. وفي يوم 31 من أكتوبر في العام 1972 قرر الحاكم العسكري ضم اليعقوبية لتكون مكانا للصلاة بالإضافة للإبراهيمية، كما سقف صحن المسجد وهو الساحة الواقعة بين الإبراهيمية واليعقوبية ووضع أثاثا في هذين المكانين، ورفق ذلك منع الزائرين من دخول هذه الأماكن أثناء تواجد اليهود فيها، كما قرر بالسماح لليهود باستخدام جميع أجزاء المسجد في أعياد اليهود الرسمية، وسمح لهم بدخول المسجد أيام الجمعة. وكان لتقرير لجنة التحقيق الإسرائيلية شمغار الأثر الأكبر على أوضاع مدينة الخليل عامة وعلى أوضاع المسجد الإبراهيمي خاصة، فقد خرجت لجنة شمغار بتوصيات عديدة عقب أحداث مذبحة الحرم الإبراهيمي تبنتها الحكومة الإسرائيلية، كان أهمها وأخطرها هو تقسيم الحرم الإبراهيمي بين المسلمين واليهود. وطبقت ذلك في 29 من أغسطس من العام نفسه، حيث تم تقسيم المسجد الإبراهيمي وتحويل جزء منه إلى كنيس يهودي بشكل رسمي لأول مرة في تاريخه، فأصبح 60% من مساحته لليهود، وهي الحضرة اليعقوبية والإبراهيمية واليوسفية، وهو الجزء الذي يضم قبر إبراهيم وزوجته سارة وقبر يعقوب وزوجته رفقة وقبر يوسف، إضافة إلى صحن المسجد وهي المنطقة المكشوفة فيه. وأما باقي المسجد فبقي للمسلمين وهي القاعة الإسحاقية، وهو الجزء الذي يضم قبر إسحاق وزوجته لائية، كما بقي للمسلمين مصلى الجاولية. وقاموا بفصل هذين الجزئين بحواجز وبوابات حديدية محكمة، ووضعوا فيها سكنات عسكرية للإشراف والمراقبة، كما سمح لليهود باستخدام كامل المسجد 10 أيام في السنة هي أيام أعيادهم، وكذلك 10 أيام في السنة للمسلمين. كما قامت إسرائيل بتركيب بوابات حديدية ضخمة وأجهزة تفتيش، وأغلقت معظم الطرق المؤدية إليه، ووضعت كاميرات مراقبة داخل المسجد لمنع حدوث أي اتصال بين المسلمين واليهود.

0: إلى هنا مستمعين الأكارم نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج منارات، في أمان الله.
1: كنتم مع منارات من إخراج مجاهد بن سليم.

نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية من مأرب، ونبدأها بالعناوين. عضو مجلس القيادة سلطان العرادة يلتقي السفير الأمريكي. عضو مجلس القيادة محمود الصبيحي يستقبل في عدن السفير الروسي. اجتماع بعدن يناقش تطور قاعدة بيانات المنشآت الصناعية والتجارية. وزير الدفاع الكويتي مسيرات معادية استهدفت مبنى الركاب تيوان بمطار الكويت الدولي. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة اليوم السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن لبحث مسجدة الأوضاع وتوديعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية. واستعرض اللقاء جملة من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التحديات التي تواجه اليمن في ظل استمرار الأزمات وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الإنسانية والتموينية في محافظة مأرب التي تضيف وتستضيف 62% من النازحين من مختلف محافظات الجمهورية، وما يتطلب ذلك من جهود مضاعفة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في القطاعات الخدمية والبنية التحتية. وخلال اللقاء أكد اللواء العرادة أهمية مضاعفة الدعم الدولي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع الإنسانية والتموينية، مشددا على ضرورية توحيد الجهود الإقليمية والدولية في مساندة الحكومة وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة على القيام بواجباتها. وأوضح العرادة أن استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في تصعيد وتعنيفها المستمر يفاقم معاناة المواطنين ويقوض الجهود الأممية في مختلف المسارات. وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى حماية الممرات المائية وتأمين الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية لما في ذلك من أهمية في الحفاظ على استقرار المنطقة، لافتا إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن يمثل عاملا محوريا في تعزيز الأمن الإقليمي وحماية المصالح الدولية. كما أشاد العرادة بالدور الذي تطلع به الولايات المتحدة في دعم اليمن ومواقفها المساندة للجهود السياسية والاقتصادية ودعمها للبرامج والمشاريع التي تستهدف تحسين الظروف المعيشية والتخفيف من معاناة المواطنين، معربا عن تقديره لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم لجهود السفير ستيفن فاجن ودوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودعمه لمختلف المساعي والجهود، متمنين له التوفيق في مهامه المستقبلية. من جانبه أكد السفير الأمريكي حرص بلاده على تعزيز الشراكة والتنسيق المشترك مع مجلس القيادة الرئاسي لمواجهة التحديات الراهنة، مجددا التزام الولايات المتحدة ومواصلتها العمل والتعاون مع الحكومة والشركاء الدوليين في المجالات الاقتصادية والإنسانية والتموينية. كما عرب السفير الفرنسي أو السفير فاجن عن تقديره وامتنانه العميق للتعاون الذي حظي به من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة طيلة فترة عمله، ما أسهم بشكل فعال في تسهيل مهامه وتطوير شراكة القائمة بين البلدين. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي اليوم في قصر معشيق بالعاصمة المؤقتة عدن سفير روسيا الاتحادية لدى اليمن الدكتور يفغيني كوردروف والوفد المرافق له، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. ورحب الفريق الركن الصبيحي بالسفير الروسي مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، مؤكدا حرص قيادة السياسية على تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أهمية توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي، ولا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل وتشجيع الاستثمارات المشتركة
وتفعيل آلية التعاون الفني والتبادل التجاري، مشيدا بمواقف الروسية الداعمة للجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا حرص اليمن على مواصلة التنسيق والتشاور مع الأصدقاء والشركاء الدوليين بما يساهم في دعم مسارة السلام والتنمية. وتبادل الجانبين وجهات نظر حول عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى التأكيد على أهمية التنسيق المواقف بين قيادتي البلدين وتعزيز التعاون في مجالات التنموية والعلمية والفنية بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص التنمية والاستقرار. من جانبه أعرب السفير الروسي عن شكره وتقديره لعضو مجلس القيادة الفريق الركن محمود الصبيحي، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز علاقتها مع اليمن وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، مجددا دعم روسيا للمسارات السياسية السلمية باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن والمنطقة. وأعلن السفير الروسي أن بلاده تعتز بافتتاح مكتب لسفارتها في العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المقبلة، موضحا أن أعمال الترميم والتجهيز لمبنى السفارة ستبدأ قريبا لاستئناف نشاطها، مؤكدة استمرار بلاده في استقبال الطلاب اليمنيين ضمن برنامج المنح الدراسية وفي مختلف التخصصات العلمية والأكاديمية، والعمل على تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والثقافية الموقعة بين البلدين بما يعزز التعاون الثنائي ويفتح آفاقا أوسع للشراكة والتنمية المشتركة. بحث وزير المالية مروان بن غانم اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي مع السفير الإيطالي لدى اليمن كارلو بادوتشي تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والمالية، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادية الشاملة. وجرى خلال اللقاء الذي جاء بالتزامن مع مرور 100 عام على العلاقة اليمنية الإيطالية وتطرق اللقاء إلى آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية والتحديات الكبيرة التي تواجه المال العام وحشد موارد الدولة وتحقيق الاستقرار والاقتصاد وتعزيز الانضباط المالي، إضافة إلى تقديم دعم إيطالي لجهود الحكومة ووزارة المالية في المجالات أتمتت الإجراءات الضريبية ومكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة. وجدد الوزير بن غانم دعوته إلى الدولة الشقيقة والصديقة والمانحين لمواصلة تقديم كافة أوجه الدعم للحكومة ومؤسسات الدولة لإسناد جهودها في مختلف التحديات الاقتصادية الكبيرة في هذه المرحلة الصعبة الراهنة، كما جدد تأكيده حرص الحكومة على الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الشاملة الهادفة إلى تعزيز الموارد العامة للدولة وتحقيق الاستقرار والتحسين الاقتصادي وتحسين الأوضاع العامة ولا سيما الخدمية وتخفيف معاناة الإنسانية. من جانبه أكد السفير الإيطالي حرص بلاده على دعم جهود الحكومة في مواجهة التحديات التي تواجهها وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وحشد موارد الدولة وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية للمواطنين، وكذلك دعم جهود تحقيق السلام الشامل والدائم والتنمية الشاملة. ناقش وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الدكتورة صفا معطي تطوير وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت الصناعية والتجارية بما يساهم في دعم التخطيط الاقتصادي وتحسين جودة المعلومة الإحصائية. وناقش اللقاء آلية توحيد الجهود المؤسسية في جمع وتحديث البيانات المتعلقة بالحسابات الختامية الخاصة بالشركات والمنشآت المسجلة والمجددة لدى الوزارة، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات وتطوير قواعد البيانات بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية ويدعم بناء مؤشرات دقيقة للقطاعين الصناعي والتجاري. وأكد الوزير الأشول أهمية التكامل بين الجهة الحكومية المعنية بإنتاج البيانات والإحصاءات، مشيرا إلى أن تطوير
نظام المعلومات الاقتصادية يمثل ركيزة أساسية لصنع القرار ورسم السياسات التموينية والاستثمارية المبنية على بيانات موثقة وحديثة. ومشيرا إلى حرص وزارة الصناعة والتجارة على توسيع مجالات التعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي ويرسخ منظومة معلومات متكاملة تساهم في متابعة الأداء الاقتصادي وتقييم الأنشطة الصناعية والتجارية على أسس علمية دقيقة. من جانبه أكدت السفيرة الصفاء التزام الجهاز المركزي للإحصاء بتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية لتطوير قطاع وقاعدة بيانات وطنية شاملة ومحدثة، لافتة إلى أن الإحصائيات الدقيقة تمثل حجر الزاوية في التخطيط والتنموي الرشيد وصيانة أو صياغة السياسات الاقتصادية الفعالة. أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم أن عددا من الطائرات المسيرة المعادية استهدفت مبنى الركاب تي 1 بمطار الكويت الدولي نتيجة العدوان الإيراني الآثم، وما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المبنى وإصابة عدد من الأشخاص حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة العقيد ركن سعود العطوون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية كونا أن القوات المسلحة تتابع الموقع والمواقف بالتنسيق مع الجهة المعنية وهي في حالة جاهزية تامة للتعاون مع أي مستجدات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن البلادي واستقرارها. انتهت النشرة ونذكر بالعناوين. عضو مجلس القيادة سلطان العرادة يلتقي السفير الأمريكي. عضو مجلس القيادة محمود الصباحي يستقبل في عدن السفير الروسي. اجتماع بعدن يناقش تطور قاعدة بيانة المنشآت الصناعية والتجارية. وزارة الدفاع الكويتية مسيرات معادية استهدفت مبنى الركاب تي 1 بمطار الكويت الدولي. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار طارق مثنى، ومن التقديم تسنيم حميد، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم ودام الوطن بخير. إلى اللقاء.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة، وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
3: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

مستمعين الأكارم عبر أثير إذاعة مارب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد الود وينشرح الصدر بلقائكم في هذه المحطة الطيبة

مرحبا بكم من جديد. فطرت النفوس البشرية على التطلع الدائم لنيل السعادة والاستزادة من مسرات الحياة والبحث الدؤوب عن سبل الطمأنينة، ومن عظيم فضل الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده أن جعل لهم الأعياد محطات واحة يستجمون فيها وتبتهج بها أرواحهم. وحين يحل العيد في دنيانا فإنه يبت في مفاصل الزمان والمكان أثيرا عذبا وساحرا تشرق به الأنفس، وعلاوة على الفرحة يمنحون العيد فرصة ثمينة للتأمل والوقوف مع الذات. نتأمل تقلبات النفس الإنسانية وكيف يعقب حزنها سرور ويأتي بعد الضيق فرج، وينقلب الجوع شبعا ويرتوي الضامئ بعد العطش. إنها دعوة صامتة لنتفكر في حقيقة هذه الدار وكيف صاغها مدبرها على سنة التبدل وتحول الأحوال، وهي مواساة وتصبيرا للنفوس بأن هموم الدنيا مكاره لا تدوم وأن فجر الفرح قادم لا محالة. أريج العيد. عيد وقصيد. مرحبا بكم مستمعين الكرام في فقرتنا عيد وقصيد. أيها الأحبة، على الرغم من أن العيد يظل في أصله رمزا ساطعا للابتهاج والحبور، إلى أنه في بعض الأحيان قد يتحول في قوافي الشعراء إلى بكائيات حزينة تعزف ألحان الشجن، فتأتي الأبيات متخنة بالجراح والآهات. فالواقع يخبرنا أن أيام العيد لا تخلو أحيانا من بعض المنغصات والآلام التي يكتوي بها الشاعر في شخصه أو في محيط عائلته. وقد جادت قرائح المتقدمين والمتأخرين بوصف هذا التباين، ولعل أشهر من صاغ هذا الشجن ببراعة وفلسفة هو أبو الطيب المتنبي في داليته الخالدة التي يتساءل فيها بمرارة: عيد بأية حال عدت يا عيد؟ بما مضى أم بأمر فيك تجديد؟ أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دونك بيدا دونها بيد. واستمرار الشاعر لمشاعر هذه الشكوى المعتمد بن عباد بعد زوال ملكه وحبسه في أغمات بخفية على أي متصفح لكتب الأدب العربي، حين قال وهو يرى بناته جائعات عاريات حافيات في يوم العيد: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورة، وكان عيدك باللذات معمورة، وكنت تحسب أن العيد مسعدة، فساءك العيد في أغمات مأسورة، ترى بناتك في الأطمار جائعة، في لبسهن رأيت الفقر مسطورة، معاشهن بعيد العز ممتهن، يغزن للناس لا يملكن قطميرة. أما الشاعر عمر أبو الريشة فهو من جرح القدس، يتساءل كيف يمكنه أن يطلق زغاريد العيد: يا عيد ما أفطر طور المجد يا عيد، فكيف تلقاك بالبشر الزغاريد؟ يا عيد كم في رواب القدس من كبد، لها على الرفرف العلوي تعيد، سينجلي ليلنا عن فجر معترك، ونحن في فمه المشبوب تغريد. أما الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان فحالها ليس بأحسن بالمتنبي ولا بالمعتمد ابن عباد مع أخواتها اللاجئات الفلسطينيات بين الخيام لتصور مأساتهن وما يعانيه من آلام التشرد واللجوء في يوم العيد، فتقول: أخته هذا العيد رفسناه في روح الوجود، وأشع في قلب الحياة بشاشة الفجر السعيد، وأراك ما بين الخيام قبعت تمثالا شقيا، متهالكا يطوي وراء جموده ألما عتيا، يرنو إلى ألا شيء منصرحا مع الأفق البعيد.
أختاه ما لك؟ إن نظرت إلى جموع العابرين ولمحت أسراب صبايا من بنات المترفين، من كل راقصة الخطى كادت بنشوتها تطير، العيد يضحك في محياها ويلتمع السرور. أطرقت واجمة كأنك صورة الألم الدفين. وتذكر الشاعرة وأخواتها بالعيد أيام الطفولة، حيث المرح واللهو الطفولي في يافا وغيرها من مدن فلسطين. أترى ذكرت مباهج الأعياد في يافا الجميلة؟ أهفت بقلبك ذكريات العيد أيام الطفولة، إذ أنت كالحصون تنطلقين في زهو غرير، والعقدة الحمراء قد رفت على الرأس الصغير، والشعر منسدل على الكتفين محلول الجديلة، إذ أنت تنطلقين بين ملاعب البلد الحبيب، تتراكضين مع اللذات بموكب فرح طروب، طورا إلى أرجوحة نصبت هناك على الرمال، طورا إلى ظل المغارس في كنوز البرتقال. والعيد يملأ جوكنا بروحه المرح اللعوب. مستمعين الأفاضل، تظل هذه الأبيات مرآة تعكس الوجع الإنساني، وتبرز كيف يرى المحزونون العيد من زاوية الشوق والذكريات الراحلة. مستمعينا الكرام، لازلنا وإياكم في فقرة عيد وقصيد. الآن ننتقل إلى الجزء الشعبي من هذه الفقرة، وهي كلمات في ذات سياق الشاعر صبر بن صبر، الذي يعتذر عن الفرح بهذا العيد بسبب جرح غزة ومعاناة القدس. يقول الشاعر: المعذرة والعفو يا عيد الأضحى، ما حد بذكر العيد سالي ومرتاح، أبطال غزة بين قتلى وجرحى، والقدس والضفة مع آنات وجراح، مشهد يحول قاسي الصخر بطحى، ويشب ثورة ضد ظالم وسفاح، الصمت مطبق والخيانات واضحة، وأمة المليار ما صاح صياح، خذلان قادات العرب صعب يمحى، أمام غزة والمطاليق الأقحاح، ذي ما صحى لليوم لاجع ليصحى، ما الله أراده كان والحق صداح، الحرب ميز بين قرنا وجمحة، وظلمة الليل انطوت والشفق لاح، حي العمل والبذل والسعي كدحة، والتضحية والعزم للنصر مفتاح. أما الشاعر قاسم صالح موسى الكتمي نظم أبياته بمناسبة قدوم عيد الأضحى في استقراء هموم وأشجان الطفولة، تكاليف واحتياجات العيد، قائلا: يا عيد الأضحى أمانة ليش مستعجل، والجيب فاضي وما عندي كيس الجهال، والثور غالي وسعره باليمن يوصل 2 مليون وانته شل يا شلال، والثوب والشال والمعوز مع الصندل 200 دولار غير الكوت والدسمال، الأسعار بالنار في مطلع وفي منزل، والشعب مسكين ما يوجد لرأس المال، هذا كلامي وخير الهرج ما قد قل، واسأل من الله يرزقنا كسى الجهال. هذا شاعر آخر يقول: يا عيد مرحب بك على شعب انطوى عمره ألم، وارحب على حسرة وطن تتزاحم أيامه ظروف، والضيق من كون المسرة ينثر أحلامك ندم، والقهر حرق طرف عينه بالمدامع والصروف، كيف أقنعك يا عيد وضلاعي من أوجاعي حمم، كيف أشرح أوضاعي وأنا فيني تجاعيد الوصوف، حتى الكدر يقنص مطاريد الفرح من كل يم، وانجى القمر في ظلمة الحسرة يداعب الخسوف، يا عيد وش نستقبلك وظروفنا ما تبتسم، من بعد ما ضاعت ملفات السعادة والكشوف، لكن مهما الوضع حاصرنا وطوق بالغم، والجوع يشنق فاقة الأحشاء ما بين النجوف، وانت يا أهلا وسهلا عيدنا عيد القيم، نستقبلك بهجة ونتقدم لترحيبك صفوف،
وفيك نتسامح ونتخاوى على كبش الغنم، وفيك على الأرحام يا عيد المحبة بان طوف.

أريج العيد. نافذة على الهوية. مستمعين الكرام، إن التنوع في العادات والتقاليد بين البيئات المختلفة يعد مظهرا من مظاهر الثراء الثقافي في مأرب. في فقرتنا نافذة على الهوية اليوم سنبحر معكم في لقطة من هذا الثراء لنتحدث عن النشاط الاقتصادي والتجاري الشامخ لمحافظة مأرب قديما وحديثا. وظلت مأرب على مر العصور محافظة على دورها الاقتصادي المهم. سابقا كانت محط قوافل التجار من مختلف المحافظات الأخرى، وقد كان هناك خط تجاري للقوافل بينها وبين محافظة حضرموت، وكان يتم تبادل السلع التجارية. ومن أهم ما كانت تنتجه مأرب الملح المستخرج من منطقة صافر الصريف، كما كان يمارس السكان نشاطات اقتصادية أخرى مثل تربية المواشي والتي يعتمدون في تربيتها على الرعي، فشكلت هذه المواشي ثروة اقتصادية يعتمد عليها. وحاليا تكتسب محافظة مأرب أهمية كبيرة، تعتبر من المناطق الانتاجية لاحتوائها على منابع النفط في منطقة صافر الموجودة في مديرية مأرب الوادي. وقد قامت الدولة بالاستكشافات النفطية في المنطقة خلال العقود الأخيرة من القرن المنصرم، وتم الاستعانة بشركات أجنبية وقامت بحفر الآبار، وتم استخراج النفط وتصديره إلى الخارج لتدخل اليمن بشكل عام في مصافي الدول المصدرة للنفط. وقد ساعد ذلك على تعزيز اقتصاد البلد وأحدث نقلة نوعية في الحياة اليمنية بشكل عام. أما فيما يخص الجانب التجاري فمنذ القدم ومأرب تحتل مكانة تجارية بحكم الحضارة التي نشأت على أرضها، فكانت قبلة للقوافل التجارية، وكان هناك نوع من التبادل التجاري بينها وبين المناطق المجاورة لها بل والبعيدة، حيث كانت تصل قوافلها إلى حضرموت وإلى محافظات أخرى مثل إب وذمار وغيرها. ومما ساعد على ازدهار تجارتها قديما استغلال الأراضي الزراعية التي تروى بمياه السد، وكذلك وجود مناجم للملح الصخري مثل الصليف، كما كان السكان ينتجون بعض المنتجات التي تصنع في البيوت مثل صناعة المنسوجات وبعض الصناعات اليدوية الأخرى.

نتمنى أن تنال رضاكم استحسانكم وترسم الابتسامة على شفاهكم. أورد صاحب كتاب مفيد العلوم أن رجلا أوصى امرأته بذبح الديك في العيد لرقة حاله أي فقره، فانقلب الديك يصيح من جدار إلى جدار، فكسر لجار له قارورة وراق لجار آخر سمنا، فسألوا المرأة عن قضيتها فأخبرتهم بها فقالوا والله لا نرضى أن يكون حاله كذا، فبعث واحد شاة وآخر بقرة وآخر ذهبا، فرجع فإذا بيته مملوء نعمة، فأخبرته فامتلأ سرورا وقال لامرأته احتفظي بهذا الديك النفيس وأكرمي مثواه فإنه أكرم على الله من فدية إسماعيل. قالت وكيف؟ قال لأن الله لم يفده إلا بذبح واحد، وفد هذا الديك بهذه الشاة والبقرة. قيل لأشعب لو أنك حفظت الحديث حفظك هذه النوادر لكان أولى بك، قال قد فعلت. قالوا فما حفظت من الحديث؟ قال حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان فيه خصلتان كتب عند الله خالصا مخلصا. قالوا إن هذا حديث حسن فما هاتان الخصلتان؟ قال نسي نافع واحدة ونسيت أنا الأخرى. قيل لأعرابي بخيل والجبان ما يمنعك أن تغزو في سبيل الله؟ فقال والله إني لأبغض الموت على فراشي فكيف أمضي إليه راكضا. طالب في اختبارات المرحلة الثانوية يقول لماذا لا يكتبون في أعلى ورقة اختبار اللغة الإنجليزية بسم الله الرحمن الرحيم حتى يتسنى لنا على الأقل معرفة رأس الورقة من أسفلها؟ بينما كان الشاعر البردوني متكئا في مجلسه إذ جاءه رجل يدعى الشعر وقال له إني أكتب الشعر، فقال البردوني فأسمعني شيئا. فلما انتهى من قصيدته قال له البردوني إن فيك صفة من صفات الرسول، ففرح الرجل وقال ما هي؟ فقال البردوني وما علمناه الشعر وما ينبغي له. روى البردوني في مذكراته القصة التي جاء منها مثل شعبي اشتهر حينها في بعض مناطق اليمن، حيث تقول القصة والطرف أن قبيليا أراد أن يستعير حمار السيد لكي ينقل زوجته المريضة عليه، فما كان من السيد إلا أن اعتذر قائلا له بأن حماره في المدينة مع قبيلي سبقه واستعاره. لكن بينما كان السيد يتعذر أو يعتذر سمع القبيلي وزوجته المريضة الحمار ينهق من الداخل. نظر الزوجين إلى بعضهما البعض تعبيرا عن الدهشة. اتخذ هذا السيد موقف دفاعي لحماية نفسه من الحرج فقال العبارة الشهيرة ما عاد باش السلام يصدق الحمار وما يصدق السيد، فذهبت مثلا. خاطرة مستمعينا الكرام، نصل إلى محطتنا الأخيرة والدافئة خاطرة التي نصوغها اليوم كباقة شكر وتهنئة تفيض بالامتنان. هنيئا ومليار مبروك لكل مسؤول مخلص ولكل أب مرب ولكل كاتب حر أو رجل إعلام يحمل أمانة الكلمة. هنيئا لكل داعية ناصح أو مصلح يسعى بالخير، ولكل إمام يجمع الناس في محراب المسجد على التقوى. هنيئا لهؤلاء الأوفياء جميعا، أولئك الذين جعلوا من العيد فرصة لجمع شمل الأحبة والأصدقاء بعد الشتات، وبذروا في دروب الحياة بذور التواصل والتلاقي والوئام. لقد باتوا ليلهم ويقظتهم وهمهم الأكبر هو تآلف القلوب، تقارب الأرواح، وشغلهم الشاغل هو كيف يثمر هذا الاجتماع عطاء وإصلاح وانشراح في الصدور. ولأجل هذا الصنيع النبيل تلمح العيد يبتسم لهم بعبيره الفواح ونوره الإلهي.
بأيديهم.

غضتي حملوا الهدايا والمنح المتواضعة، وفي سويداء قلوبهم حملوا المعاني والنيات الإنسانية الرائعة، وفي عقولهم توقدت الأمان الصادعة، أمان غالية تروم إسعاد البشر وصلاح أحوال الناس ليعيشوا في طمأنينة وأمان. بل إن خطواتهم المباركة في الخير والإصلاح امتدت لتؤلف بين الأرواح المتناثرة التي أحرقتها لهيب الخصومات ومزقتها نار العداوات. هنا تحديدا هنا تكمن الصورة وتتوج الفرحة الحقيقية، حين ننجح في إزالة أثقال الكراهية والشحناء عن كاهل القلوب، وننظف أفئدتنا من ركام وجفاء السنين، لندع العيد يمر طاهرا نقيا، فيرحل عنا وقد تركنا أفضل مما كنا عليه. إلى هنا مستمعين الأفاضل نكون قد وصلنا معكم إلى مسك الختام وطباعة الورقة الأخيرة من برنامجكم العادي أريج العيد الذي رافقناكم فيه عبر أثير إذاعة مأرب. أتمنى أن نكون قد وفقنا في إدخال البهجة والسرور إلى قلوبكم وإطراء أيامكم بالمتعة والفائدة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم في مواسم برامجية قادمة بإذن الله. لكم منا كل الحب، ودمتم في أمان الله ورعايته، وكل عام وأنتم بخير. تقبلوا في الختام خالص تحيات فريق عمل البرنامج من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت الصيفي، ومن التقديم أنا رحمة عبد الله، ومن الإخراج نصر الأغبس، وعيدكم مبارك سعيد.

0: ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر، ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: الحمد لله الذي وسع كل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الكبير اللطيف الخبير الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، النبي المصطفى والرسول المجتبى، الداعي إلى أكمل الدين والهدى، صاحب المقام المحمود والحوض المورود، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم من محراب النبوة. وحديثنا اليوم إن شاء الله سيكون عن عبادة من أهم العبادات، وواجب من أعظم الواجبات، وقربة من أحسن القرباء من أحسن القربات، ألا وهي مراقبة الله. فبالمراقبة تصلح حياة الخلق مع الله، وتصلح حياتهم فيما بينهم. وبالمراقبة تمنع النفس هواها، وتؤدى الواجبات والحقوق والأمانات. فمن حاسب نفسه قبل أن يحاسبه غيره خف يوم القيامة حسابه، وحضر له عند السؤال جوابه، وحسن منقلبه ومآبه. ومن لم يحاسب نفسه دامت حسراته، وطالت في ساحة القيامة وقفاته. ولقد كان من أهم القيم التي غرسها محمد صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه وربى عليها أتباعه، هي مراقبة الله والخوف منه واستشعار عظمته والوقوف عند أمره ونهيه. ها هو صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس رضي الله عنهما وهو غلام صغير هذه المبادئ والقيم العظيمة، فقال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام ورفعت الصحف، رواه الترمذي. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد لصحابته على مقام المراقبة ليغرسه في قلوبهم. ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رواه البخاري ومسلم. أيها المستمعون الكرام، وإذا نظرنا إلى هؤلاء السبعة نجد أن الشيء المشترك بينهم والوصف الذي تحقق فيهم على اختلاف أعمالهم هو تقوى الله ومراقبته في خلواتهم. فتأملوا معي: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يا ترى ما الذي جعله يكون بهذه المثابة؟ إلا مراقبة الله، فالناس لا يرونه ولا يراه إلا من شق سمعه وبصره. ومنهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فما أجمل رده حينما قال لها: إني أخاف الله، فاستشعر عظمته. ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا رجل قد راقب الله عز وجل. وإلا فإن المال شيء محبب إلى النفس، فكيف بهذا الذي أنفق ماله في سبيل الله فأخفى صدقته إلى هذا الحد حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه؟ ومنهم شاب نشأ في طاعة الله مع قوة النوازع وتوقد الغرائز، يا ترى ما الذي منعه من ذلك؟ إلا مراقبة الله جل وعلا. بل وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربتها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، الآية. ثم أدبر فقال: ردوه، فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال ابن منظور رحمه الله: فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان حين سأله جبريل فقال: هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أراد بالإحسان الإشارة إلى المراقبة وحسن الطاعة، فإن من راقب الله أحسن عمله. وقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم حالة توجل منها القلوب وتذرف منها الدموع حين قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، صححه الألباني. فإذا كان ثوبان رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف أن يكون من جملة من سمعتم حالهم في يوم القيامة، فماذا نقول عن أنفسنا؟ وماذا سنقول والتقصير قد ملأ حياتنا؟ نسأل الله أن يعفو عنا. قال أبو الدرداء: ليتقي أحدكم أن تلعنه القلوب المؤمنين وهو لا يشعر، يخلو بمعاصي الله فيلقي الله عليه البغض في قلوب المؤمنين. فينبغي أن يراقب الإنسان نفسه قبل العمل وفي العمل، هل يحركه عليه هوى النفس أو المحرك هو الله تعالى خاصة؟ فإذا كان الله تعالى أمضاه وإلا تركه، وهذا هو الإخلاص. فمراقبة الله جل وعلا هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الله تعالى على سره وعلانيته. فمتى عقل المرء هذا الأمر واستيقنه قلبه واستحضر موقفه غدا بين يدي ربه، كان باعثا له على الإكثار من الطاعات ومجانبة المنكرات. فمقام المراقبة جعل الرجل الذي تمكن من المرأة فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه يقوم ويتركها ويترك المال الذي أعطاها، لما ذكرته بتقوى الله عز وجل فقام وتركها خوفا من الله، كما جاء في الحديث الصحيح. والأمثلة في ذلك كثيرة، فقد ضرب سلفنا الصالح أمثلة ناصعة رائعة. فهذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، يقول عنه عبد الله بن دينار: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مكة فعرسنا في بعض الطريق، فانحدر عليه راع من الجبل فقال له: يا راعي، بعني شاة من هذه الغنم. فقال: إني مملوك. فقال: قل لسيدك أكلها الذئب. قال: فأين الله؟ قال: فبكى عمر رضي الله عنه، ثم غدا إلى المملوك فاشتراه من مولاه وأعتقه، وقال: أعتقتك في الدنيا هذه الكلمة، وأرجو أن تعتقك في الآخرة. مستمعي الأكارم، من السهل بمكان أن يحسن الإنسان في الجلوات وأن يتجمل أمام نواظر الناس، لكن أعظم من حفظ الجلوات حفظ الخلوات. وأجمل من الإحسان في الظاهر الإحسان في الباطن، وهذا أمر عظيم وخطب جليل وشيء عزيز بين الناس، بل هو أعز الأشياء، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه ويقول: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. ووصى جميع المؤمنين برعاية خلواتهم وجلواتهم، فقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. وبهذه الوصية كان يوصي السلف بعضهم بعضا. كتب ابن السماك لأخي له: أما بعد، فأوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله منك على بال في كل حال في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك، والسلام. وقال حميد الطويل لسليمان بن علي: عظني. فقال: لئن كنت إذا عصيت خاليا ظننت أنه يراك لقد اجترأت على أمر عظيم، ولئن كنت تظن أنه لا يراك فلقد كفرت. وسئل ذو النون: بما ينال العبد الجنة؟ فقال: بخمس: استقامة ليس فيها روغان، واجتهاد ليس معه سهو، ومراقبة الله تعالى في السر والعلانية، وانتظار الموت بالتأهب له، ومحاسبة نفسك قبل أن تحاسب. فهذا هو مقام المراقبة، وهو أن يكون مخلصا في هذا المقام. ومراقبة الله جل وعلا تكون في الطاعة كما تقدم، وتكون في المعصية بالتوبة والندم والإقلاع، ومراقبته في المباح تكون بمراعاة الأدب والشكر على النعم، فإنه لا يخلو من نعمة لا بد له من الشكر عليها، ولا يخلو من بلية لا بد من الصبر عليها، وكل ذلك من المراقبة. وقيل: من راقب الله في خواطره عصمه في حركاته وجوارحه. وكان الإمام أحمد رحمه الله ينشد: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. أيها المستمعون الكرام، إن من أعظم ثمرات مراقبة الله والخوف منه للأمة هو التمكين والاستخلاف في الأرض وزيادة الإيمان وطمأنينة النفس. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. إذن الخوف من الله ومراقبته يؤدي إلى التمكين والانتصار على الأعداء، فما أحوجنا إلى هذه التربية العظيمة في زمن كثرت فيه الفتن وضعفت فيه العقيدة في قلوب المسلمين. فلنكثر من الطاعات ولنتزود من العبادات، وعلينا كذلك بالعودة إلى القرآن الكريم منهجا للحياة، وعلينا بدراسة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة، وقلوبنا من النفاق والغل والغش والحسد والكبر والعجب، وأعمالنا من الرياء، وبطوننا من الحرام والشبهة، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.

أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرة

نهائية. يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبعة مساء
1: من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظي مأرب اللواء سلطان العرادة اليوم سفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن لبحث مستجدات الأوضاع وتوديعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية. واستعرض اللقاء جملة من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التحديات التي تواجه اليمن في ظل استمرار الأزمات وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الإنسانية والتنموية في محافظة مأرب التي تستضيف 62% من النازحين من مختلف محافظات الجمهورية، وما يتطلبه ذلك من جهود لمضاعفة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في قطاعات الخدمات والبنية التحتية. وخلال اللقاء أكد اللواء العرادة أهمية مضاعفة الدعم الدولي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع الإنسانية والتنموية، مشددا على ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية في مساندة الحكومة وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة على القيام بواجباتها. من جانبه أكد السفير الأمريكي حرص بلاده على تعزيز الشراكة والتنسيق المشترك مع مجلس القيادة الرئاسي لمواجهة التحديات الراهنة، مجددا التزام الولايات المتحدة لمواصلة العمل والتعاون مع الحكومة والشركاء الدوليين في المجالات الاقتصادية والإنسانية والتنموية. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي اليوم في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن سفير روسيا الاتحادية لدى اليمن الدكتور يفغيني كوردوف والوفد المرافق له، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. ورحب الفريق الركن الصبيحي بسفير الروسي مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، مؤكدا حرص القيادة السياسية على تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. وأعلن السفير الروسي أن بلاده تعتزم افتتاح مكتب لسفارتها في العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المقبلة، موضحا أن عمل الترميم والتجهيز لمبنى السفارة ستبدأ قريبا تمهيدا لاستئناف نشاطها، مؤكدا استمرار بلاده في استقبال الطلاب اليمنيين ضمن برامج المنح الدراسية وفي مختلف التخصصات العلمية والأكاديمية، والعمل على تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والثقافية الموقعة بين البلدين بما يعزز التعاون الثنائي ويفتح آفاقا أوسع للشراكة والتنمية المشتركة. بحث وزير المالية مروان بن غانم اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي مع السفير الإيطالي لدى اليمن كارلو بالدوتشي تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والمالية، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة. وجرى خلال اللقاء الذي جاء بالتزامن مع مرور 100 عام على العلاقات اليمنية الإيطالية تطرق إلى آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية والتحديات الكبيرة التي تواجه المالية العامة وحشد موارد الدولة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي، إضافة إلى تقديم دعم إيطالي لجهود الحكومة ووزارة المالية في مجالات أتمتة الإجراءات الضريبية ومكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة. ناقش وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الدكتورة صفاء معطي تطوير وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت الصناعية والتجارية بما يسهم في دعم التخطيط الاقتصادي وتحسين جودة المعلومات الإحصائية. وناقش اللقاء آلية توحيد الجهود المؤسسية في جمع وتحديث البيانات المتعلقة بالحسابات الختامية الخاصة بالشركات والمنشآت المسجلة والمجددة لدى الوزارة، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات وتطوير قواعد البيانات بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية ويدعم بناء مؤشرات دقيقة للقطاعين الصناعي والتجاري. أكد الوزير الأشول أيضا أهمية التكامل بين الجهات الحكومية المعنية بإنتاج البيانات والإحصاءات، مشيرا إلى أن تطوير نظم المعلومات الاقتصادية يمثل ركيزة أساسية لصنع القرار ورسم السياسات التنموية والاستثمارية المبنية على بيانات موثوقة وحديثة، مشيرا إلى حرص وزارة الصناعة والتجارة على توسيع مجالات التعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي ويرسخ منظومة معلومات متكاملة تسهم في متابعة الأداء الاقتصادي وتقييم الأنشطة الصناعية والتجارية على أسس علمية دقيقة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: نطوف في الميدان لنلامس حياة البسطاء من ذوي المهن البسيطة خلال أيام شهر رمضان المبارك، نعيش تفاصيل يومهم وأنماط حياتهم، نتعرف على كفاحهم وتغلبهم على مصاعب الحياة، لنتعلم منهم الدروس ونشاركهم اللحظات في برنامج حياة البسطاء. برنامج حياة البسطاء من إعداد وتقديم بشرى الجرادي، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: أسعد الله أوقاتكم الأعزاء المستمعين، مستمعين إذاعة مأرب وبرنامج حياة البسطاء الذي نستهدف فيه ذوي المهن الحرة أو الأشخاص الذين الباعة المتجولون هنا في محافظة مأرب. لدينا في هذه الحلقة ضيف جديد وصاحب مهنة حرة، هنا سوف يعرفنا على اسمه. عرفنا باسمك.
3: أنا اسمي علي صالح مسالم.
1: علي صالح من وين يا علي صالح؟
3: من مصاب الساغل. ايوه نعم.
1: اشوف معك معاوز.
3: معاوز نصنعهم داخل كذا وحياكه، ونخرج نبيع بالشارع للناس معاوز، يعني الشغل فاتر اليوم، بس نخرج نبيع معاوز، يعني صنعه كل شغل يدوي، يعني نشتري الخياط ونشتري ذا ونخرج صنع البيوت.
1: انت بتخيط؟
3: ايوه انا خيط بالبيوت، يعني نشتري خياط ونصلح المعاوز بالبيوت. انا كل هنا اصاب عندنا معاوز، يعني شغلنا. بس جابوا لنا صيني الان، تعبونا بالبضاعه الصينيه هذه، دمر حقنا الشغلة.
1: خسرتوا يعني؟
3: ايوه خسرنا معاطر.
1: انت يعني معك ماكينيه في البيت؟ أيوة. او ولا معمل ولا ايش؟
3: انا ماكينه في البيت بس نصلح كذا لحالي، ما انك التجار مع معنا، معانا ماكينه فرديه، يعني نشتغل بالبيوت ونخرج نبيع بالمصاريفنا، نشتري خيط ونشتري ذا ونروح نصنع.
1: كم لك في بيع المعاوز؟
3: والله في بيع المعاوز لي فتره، انا يعني مارب لي حوالي سنتين او سنه، وكل عن بلاد، يعني نتنقلنا والله كل ساعه بلاد، أنا لا شغال فاترة ما في شغل، يعني بوروبنا بتصيني. أيوة نعم.
1: يعني في مأرب لك سنة؟
3: في مأرب حوالي لي سنة أنا أقول. أيوه والله.
1: من قبل؟
3: من قبل كل عام، روح عدن، روح المكلا، روح يعني كل عام بلاد صنعاء، كل عام بلاد نطب الله، يعني ما شغل ميز. أنا شغلنا يعني محرج، أنا صنع بالبيت ونخرج نبيع.
1: كم عمرك حاليا؟
3: عمري حوالي 40 أنا أقول. 40 سنة. أيوة.
1: من متى بدأت تشتغل في الحياة؟
3: بالحياة هذه لي حوالي 20 سنة أنا أقول، يعني وأنا شغلي معاوز، وأنا معاوز نصنع ونخرج نبيع، هذا شغلنا ما فيش معانا غيره.
1: طيب لو تكلمنا عن أنواع المعاوز، بما أنك بتعمل المعاوز أكيد عندك خبرة في أنواع المعاوز.
3: في خبرة بأنواع المعاوز عندنا خبرة، بس دمرنا بالصيني هذا، ولا الخبرة موجودة يعني ما فيش عندنا كفاءة.
1: طيب كلمني عن انواع المعاوز، قل لي بعض.
3: بيضاني، لحجي، دبعي، مزجات، 9 مزاج، 10 مزاج، بطن 10 مزاج، يعني مهن كثيره. وكم من معاوز نجلس به حوالي اسبوع يشتغلوا من 12 مزاج، عامل يجلس به اسبوع اقل حاجه يشتغلوا، يعني داخل قاعد يخرج يبيعوا ولا
1: ايش النوع هذا اللي بتظل فيه؟
3: مزجات يكون 9 10 مزجات، يفهموا اللي هو لباس اللي هو عارف الشغله هذه، يعني 9 مزاج هذا 1 2 3 4 5 كذا، 15 مزاج، يكون شغله صعيب، شغله صعب مرة. يعني
1: إيش أغلى أنواع المعاوز؟
3: أغلى أنواع المعاوز هو اللي هو 15 مزاج اللي قلنا لك، والبيضاني. أيوة نعم، هذا اللي هو غالي، بس هذا ما تبتاع إلا في المحلات، إحنا في السوق ما يشلو مننا الحاجة الرخيص، الغالي ما يشتروش.
1: يعني لما تخرج بأشياء غالية في الشارع ما بيشتروش منك، إيش السبب؟
3: لأنه غالي يقتنع يشتري الزبون من المعرض، أما إحنا بالشارع أقول لك اشتري حاجة رخيصة، أنت تبيع أكيد حاجة رخيصة.
1: يعني سبحان الله.
3: حاجة أقول لك تقول له بخمسين ألف بربعين ألف، أقول لك أنا هبلك معرض. لما تقول له بربعين ألف بخمسين هبلك معرض، أقول لك كيف تبيع حاجة يعني بخمسين ألف بالشارع؟ أقول له يا غير طالبين الله، ما معناش معارض، معناش حق معرض إيجار ولا معنا ضمار نضمر المعرض. نطلب الله أنا بالحاجات اللي هي رخيصة.
1: يعني الناس اللي ما عندهمش دخل كثير ما بيتوجهوش للمحلات، بيتوجهوا للأشخاص زيكم. أيوة يعني الباعة المتجولين.
3: أيوة المتجول، أما اللي معه فلوس كثير يدخل المعرض يشتري ب 100,000 80,000 70,000، لكن اللي معه 10,000 15,000 يجي عندنا يشتري رخيص، نكسب 500,000 ريال بعد المعاوز نبيع. أنا ما طلبت معه كثير، ولا قمنا طلبت معه كثير ما نقدر نبيعه.
1: كيف تعلمت هذا المهنة؟
3: والله هذه عندنا في أصاب كلهم يشتغلوا معاوز، يعني تعلم مع معلمين كذا، تجلس داخل تعلموا خياطة وصناعة وكذا، ونرجع نشتغل لحالنا، نشتري خيط ونصنع لحالنا.
1: بس من اللي علمك في البداية؟ يعني أول شخص علمك؟
3: علمنا واحد البلاد، واحد أصابين من أصحابنا بني عمي.
1: كم كان عمرك لما تعلم؟
3: تعلم بوي عندنا يتعلموا عادي عمره ما بين 10 سنة 9 سنة 11 12 مقدم بيصنعوا معاوز، لانه الناس ضباحه ما فيش معاهم اعمال، اللي معاه 3 عيال 4 عيال عندنا يشغلهم مصانع معاوز.
1: ابوك كان يعمل في المعاوز؟
3: ابي لا لا من اول كان ما فيش، ابي من اول كان ما هليش المعاوز هذه بايام، هم كانوا يقتربوا السعوديه، احنا لقينا وقت الامور طايره، كانوا الاولين كلهم يقتربوا السعوديه ما يصنعوش معاوز، بس الان كل الناس الصغار والكبار عندنا يشتغلوا معاوز، يعني ما فيش عمل غير المعاوز. بس الصيني زاد ضربتهم معناته حطم السوق تماما.
1: بس ايش اللي خلاك تتعلم تعمل المعاوز في سن مبكر يعني وانت صغير؟
3: فاقر ما فيش عمل معانا، ما فيش عمل، بدون وظائف لا اعمال ولا دراسه ولا في عندنا، عادي احنا على العصر الحجري، انت عندنا ما فيش تعليم، احنا براس الجبال بوصاب تعليم عندنا ما فيش مدارس عندنا بالمره، اكثرهم اللي يشتي يتعلم يروح يخرج من البلاد يروح يتعلم، أما عندنا ما فيش تعليم. احنا
1: ليش انتوا في اي مكان؟
3: ها
1: في اي مكان في البلاد؟
3: وصاب السافل، وصاب السافل، احنا من وصاب السافل يعني قوير، من قوير احنا يعني القريه حقنا اسمها قوير، هذه القريه حقنا.
1: ما فيش فيها مدارس خالص؟
3: ما فيش عندنا مدرسه، في مدرسه بعيد تنزل من الجبال، لو يشتي الطالب يدرس يوصل هناك وقت الفسحه، لو يشتي ينزل من بيته بينزل وقت الفسحه، يعني بيقدر الناس بنيدوا المدرسه بيوصل المدرسه عندنا. اللي يشتري دروس بعضهم عندنا اللي معاه فلوس اللي معاه مال يخرج يعزل من القريه يروح يتعلم دروس يسكن مكان ثاني، اما عندنا ما تعلموش ولا في مدارس ولا مره، حتى طريق جابوا لنا طريق الان قدام فتره مخربانه ما صلحوا ولا ما فيش معاه، ما حد يوصل بيني ولا حد يقدر يطلع عندنا جبال مره وعيره.
1: حتى لحد الان ما فيش مدارس؟
3: ما فيش لحد الان والله ما في، ما دحين قابلنا دول المدارس كلهم حتى اليوم فاتحين.
1: ليش؟
3: الدنيا تغيرت، ما كيف ليش؟ المدارس الان كل التعليم قدول عندنا هشه، مع دروس الانادر اللي معهم مسؤولين اليوم شبعان تجار يروحوا يدرسوا على مدارس اهليه، ما مدارس ما فيش رواتب،
1: يعني خارج خارج القريه هذه،
3: خارج القريه يدرسوا الناس الا في تعليم، اما عندنا بالقريه ما فيش الا اللي يخرج يعزل يدرس، اللي يعزل من القريه يروح يدرس يتعلم يكتب.
1: يعني أهل القرية كلهم في وصاب السافل محرومين من الدراسة؟
3: محرومين من المدارس، أكثرهم عندنا بالدائرة عندنا قوير هذه محرومين من المدارس، من المشاريع كلها، المستشفيات، يعني من كل المصالح، ما ليش مصالح ما فيش ولا زي ما طرحنا الإمام بالنسبة للقرية حقنا، في أماكن زي بني حطام زي بني سلامة ناس يعني في وصاب كبير مش صاير، في ناس مطورين معهم شبعانين معهم مسؤولين بلادهم يصلحوا بلادهم، معنا عندنا كل ناس قرويين ما فيش معهم ولا شيء. هذا ما أكون أقوله.
1: طيب يعني بدأت قلت لي من عمر 9 سنوات، إيش يعني إيش الحافز اللي خلاك تتعلم من 9 سنوات؟
3: حافز تتعلم إنه ما فيش دخل معهم، أقول لك ما فيش معهم أعمال ولا في معهم غير المعاوز،
1: يعني كانت الأسرة محتاجة إنك تشتغل،
3: محتاجة إلى شغل، محتاجين إلى أعمال، محتاجين إلى يعني دخل، ما فيش معهم من يشقى عليهم، ما فيش أعمال، ما فيش كذا، تعلم صناعة حتى لو إنه يدخل بيومه 1000 ريال يسدبوا مصاريفه ولا يجلس معطل افضل، يعني شوف احسن من ان نروح ما فيش اعمال.
1: ايش ابرز الصعوبات اللي واجهتك اول بدات تتعلم؟
3: والله صعوبات انه تعب والشغل هذا مش انه سبير تجلس اول نظرك واصل، اذا غلطت في المعوز يعني تعتبر المعوز خربان وتقرح خيوط، اول مره تجلس تعلم تضيع عليك ضمار، تستلى تجي حوالي ما تعلم صنع وما تعلم كذا بدون ما تخرب ضروري تخسر تخسر مع شراء خيوط وسرعة تخسر بضاعة معناته إنه طلع خربانة إنك متعلم على ما تنباع لما تتعلم ترجع تشتغل تمام
1: ما فكرتش مثلا إنك تشتغل وتبيع للمحلات
3: ما المحلات يشتوا لك ضمار قوي توزع لهم تبيع ما شارك ضمار تبيع دين وتتخلص لكن احنا ما في معنا ضمار يا الله تشتغل مصاريفك مصاريفك
1: يعني ما تقدرش تشتغل عدد كبير
3: لا عدد كبير ما فيش ضمار ما فيش منه لك لا زي الضمار هذا الشيء تبيع للمحلات معك ضمار تكون تصنع ومعك عمال تشتري منهم تحرك توزع
1: طيب ما فكرتش مثلا تعرض فكرتك على واحد من المحلات انك تشتغل لهم خياطة وهم يوفروا لك كل شيء
3: المحلات هم قدم معهم موزعين تجار يوزعوا لهم على فكرة في معهم تجار يجي يوزعوا لهم بعلو دين وتخلصوهم خلاص لكن احنا ما تكون ما فيش معاك حتى لو قال لك تشتري بضاعة ما تقدرش تبيع له لانه ما فيش ما يديلكش بيس بنفس الوقت ما فيش معاك ضمار تدعمه وتنزل البضاعة هذا هو واللي معاه فلوس معاه ضمار يشتغل يوزع يبيع جملة المحلات ورجع تخلص واللي ما مش معاه بقالوا شاغي ايش طايل يخرج يبيع ولا ايش طايل له بالايجار ولا زي كذا هذه شغلات المعاوز كذا
1: بدات تعلم حد من اولادك طيب
3: ما هذا الان عادهم صار في الان واحد يتعلم عاده بدايه عاده
1: كم عمره
3: عمره 11 يمكن حوالي
1: بدات تتعلمه يعني
3: ايوه تعلم يصنع معاوز الحين عاده بدايه من السنه هذه عاده على الله
1: كيف تشوفه تعلم
3: هذا بيتعلم بالسنة هذه لأنه دحين في رمضان معطلين اللي علموهم موقفين السنة بعد العيد يعني
1: طيب أنت مش هو بيدرس؟
3: ما فيش قلنا مدارس عندنا ما حد يدرس عندنا اللي يشتي يدرس يخرج من القرية عندنا
1: يعني ابنك عادوا في أولادك في القرية؟
3: في القرية بس نشتي نعزل ما قدرناش لأنه قريب قلنا نشتي نعزل عشان ندرسهم هذا الأمور مش سابر الوضع عندنا مش سابر هذا هو ما التعليم عندنا ما فيش أكثرهم ماشيين لا تعليم ولا أميين كلهم
1: طيب خلال السنة هنا في مأرب يعني ما قدرتش إنك تجمع نفسك تجيب أولادك هنا تسكن أنت وهم
3: ودي حنا نقدر بس عاد الأمور ما نقدرش لأنه الوضع الإيجار ما نقدرش نتحمل إيجار بيت ونتحمل لأنه ما شاء الله معروم لأنه لو قمنا نستأجر بيت 100,000 80,000 ما خارج ما شاطيش ولا ودي حنا نحن نجلس بمأرب علم عيالنا ونتشتغل لكن ما تكون إيجار ومصاري وانت شغلك دخلك محدود ما تقدرش هذا اللي هو كان موجود
1: كم تخيط مثلا في الشهر معاوز؟
3: والله على حسب احنا هذه البضاعة اللي نشتغل بسوقي تقدر تقبل اليوم معاوز لأنه تخرج تبيع رخيص وأما اللي بضاعة غالية هذه ما نشتغل ليش لأنه ما تقدرش تبيعها بالشارع نشتغل من البضاعة الرخيصة على بال انه حتى عندنا النسوان يشتغلوا معاوز زي كذا ترى النسوان عندنا يتعلموا يشتغلوا معاوز اللي ما بيش معي أسرة ولا في معي تعلمت صنعل عشان تشتغل على نفسي
1: إيش الأنواع المعاوز اللي تقدر يعني إنك تسويها
3: أول بداية المقلمات أبو مزجين وترجع دلدلة ترجع بيضاني وبعضه يتطور 10 مزجات
1: إيش أنت الأنواع اللي تقدر تسويها أنت
3: نصلح 5 مزاج 4 مزاج 3 مزاج بيضاني نصلح بس الآن الطلب اللي يمشي معنا إحنا أكثر من البضاعة الرخيص هذه البضاعة المليح لازم تكون تبتاع للمعرض
1: بس اقول لك يعني هل تقدر تسوي من المعاوز الغاليه هذه اللي وانواع اخرى غير البيضان
3: في معانا دعم مثل ليك وفي معاه ضمار وعاد يقدر يصلح كيف يقدر يبيع للمحلات يقدر يجبر يقدر لكن ما تكون ما
1: يعني لو لقيت مثلا حد يقول لك تعال اشتغل في محلي وانا بوفر لك كل شيء
3: انا اشتغل لو في كذا لكن ما تكون صاحب المحل معاوز يعني عميل يوزع له يبيع له دين ما احتاج انه يدور له عاد المالوش لانه في معه تاجر يجي ينفذ له بضاعه بعلدين تمشي اموره
1: طيب تقدر تسوي معاوز غير البيضاني اللحجي وال
3: المزجات الدبعي انواع المعاوز نقدر نصلحها نقدر نصلح كل حاجه المعاوز لو في بس دعم معناته نقدر نسوي كل شيء لو في خيط ضمار وفي من يدعمك بخيط دينك تقدر تصلح وتخرج تبيع له هذا اللي شيء دعمك هذا هو
1: طيب ايش رسالتك للتجار رسالتك للتجار للاشخاص اللي معهم محلات يعني نصيحتك لهم كيف يتعاملوا معاكم
3: انا رسالتي قبل كل حاجه انهم يمنعوا الصيني عشان يد العامله هذه تحطموني الصيني التوريد هذا ممنوع عشان لان هذه من هنا يعتبر تخدم الشعب الان حطموا اكثر الناس بقفوا بندوا محلات ما يقدروا يشتغلوا لانه رخيص وصيني من 8 من 10 يجيبوا من الصين واحنا عندنا المعاوز يكلف خيط 8,000 ما يقدر عاد يبيعه ما يطلع إيجاره العامل يشتغله.
1: كيف الشغلة الصيني هذا قصدك بيجي؟
3: الصيني شو البضاعة هذه يروح بالصيني يطبعوا له نفس البضاعة هذه صيني طبعا.
1: قصدك الـ الـ الخيط ولا
3: الشغل نفسه مكاين ونفسه في الصيني.
1: مكاين.
3: على كهرباء آلات.
1: يعني يشتغلوا معاوز في الصين؟
3: أيوة الصين يشتغلوا معاوز مصانع مليان يستوردوا بضاعة من الصين الآن. عشان يحطم الشغلة حقنا.
1: معاوز يمنية؟
3: مش هم يردوا إلى اليمن. معاوز صيني يطبعوا طباعة هناك بالصين ويردوا إلى اليمن التجار.
4: معاوز
3: يسووا نفسه. يبدوا لهم سنبل من حقنا ويسووا نفسه بضاعة صيني. شغل على الكهرباء. ما هو الشغل يد. هذا اللي حطموا الشغل.
1: هذا بيسبب لكم يعني؟
3: سبب يعني خسارة كبيرة للعمال واليد العاملة لأنه عندنا بيصاب بينو عدد سكانه حوالي شقي 3 مليون يعني كلهم معتمدين على المعاوز ولا في معهم شغله يعني
1: يشتغلوا كلهم
3: معاوز عندنا في وصاب هي طول اليمن كامل بس اجى الصيني هذا دمرهم الان كثرهم جلوز كثرهم طوروا طور باليد العامله ما التاجر وقدوا تاجر لكن اليد العامله اللي اشتغل دخل طور مع خارج يشتغل الا اللي شقرق يبيع مشي حاله هذا اللي هو الخبر.
1: طيب حصلت لك مواقف في حياتك صعبة؟ اذكر لي أصعب موقف في حياتك كنت يعني كنت تظن أنك ما بتقدر تتجاوز وبعدين تجاوزته.
3: والله كم يا مصاعب وكم يعني نجلس بعض أوقات
1: في موقف الواحد ما بيقدرش ينساه في حياته.
3: والله كم حديك يا مواقف مواقف روحنا بعد الحرب كنا بتعاد نجلس هناك حدنا طلعنا لما قال الحرب روحنا معناته ما فيش معنا عمل ولا يبتعوا المعاوز جلسنا سنة حوالي ما معناش ولا داخل ولا ريال. هذا أكبر مصعب أكبر موقف معناته كنا بنقول جلوس.
1: طيب وأحسن موقف حصل في حياتك يعني كذا
3: مارب تمام إن شاء الله نقول إنه بيكون خير يعني في عمل كذا في ناس يعني لا بس
1: يعني أنت متفائل في مارب
3: متفائلين في بوم إنه في عمل في عمل هذا هو والسلام ختام.
1: أعزائنا المستمعين الكرام كنا مع العم علي صالح. نعم لديه بعض المعاوز التي يقوم ببيعها وخياطتها بيديه. طبعا هو يعرف يخيط أنواع المعاوز اللحجي البيضاني الشحري والحديدي ما شاء الله والحليسي كل الأنواع يعرف يسويها. يعني من الجميل لو الأيادي العاملة هذه اللي بتسوي وتصنع بيدها وتحك يعني تخيط أفضل أنواع اللبس التراثي أو العادات أو تحيي عاداتنا وتقاليدنا وتسهر ليالي من أجل أن تحيك هذه القطعة التي يرتديها كثير من اليمنيين. من الجميل لو وجدوا مثل هؤلاء تجار يقومون بإعالة يعني بالاستفادة من عملهم وتشجيعهم وبيع بضاعتهم. نتمنى أن يتفاعل التجار مع مثل هؤلاء الأيادي العاملة خير.
3: آمين آمين. اللهم وفق هذا الإنسان اللي يدعم اليد العاملة ويشجعه بكثر الله خيره وكثر الله من أمثاله اللي يشجع اليد العاملة هذه والمهن. الله يفتح له وتسر الله التوفيق.
2: كنتم مع برنامج حياة البسطاء من إخراج نصر الأغبس.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه، الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي مختصرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأتيه فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بل ائته أنت. فانطلقت، فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حاجتها حاجتي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال رضي الله عنه فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبرهما نحن. قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله بن مسعود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً

0: الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي هي حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. في زحام المسؤوليات تتراجع المساحة الشخصية، نؤجل ما نحب، نؤجل ما يخفف عنا حتى ننسى ما يمنحنا الطاقة. متى تصبح الهواية حاجة نفسية لا وقت لها أو تكون شيء فائض؟ في حلقتنا لهذا اليوم سنناقش الهوايات وأهميتها مع ضيفتي هنا في الاستوديو الدكتورة أفراح مسعود. حياك الله أستاذ.
3: الله يحييكم ويكرمكم يا رب.
2: دكتورة أفراح، لو أتينا نتحدث عن موضوع الهوايات، لماذا الهوايات مهمة وضرورية في حياتنا إحنا كبشر في ظل هذه الزحام المسؤوليات وغيرها؟
3: أولاً، الإنسان بطبيعته مكون من جسد وروح ونفس، وكل جزء من الإنسان يحتاج إلى طاقة معينة، إلى تفريغ معين. إلى وفي زحمة الحياة نرى أن الناس ينشغلون كثيرا بإشباع الجانب الجسدي، سواء كان أكل، شرب، سعي وراء المال لإشباع هذه، وينسى في الزحام أن هناك نفس تحتاج إلى التخفيف عنها، الترويح عنها. وهذا كانت في سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الترويح عن النفس، والأمثلة على ذلك كثيرة. كانت مثال بسيط جدا، عائشة رضي الله عنها لما جاءت أرادت أن تطلع على الأحباش وهم يلعبون بالحراء، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وضع فخذه لها حتى تستطيع أن تنظر إليهم. فهذا لو كان فيه مانع لما سمح الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فالترويح عن النفس في زحام الحياة حقيقة يفرغ الكبت الموجود داخل الإنسان، الطاقة السلبية داخل الإنسان، حتى يستعيد طاقته الجسدية وأيضا الروحية في العبادة، في أمور كثيرة جدا، حتى يستطيع أنه يوازن، يكون في موازنة طبيعية بين النفس والروح والجسد.
2: ممتاز. دكتورة أفراح، لو أتينا التحدث عن الهواية بشكل خاص، ما هو تعريف الهواية للشخص الذي يجهل الهواية وأهميتها؟
3: حقيقة لو عرفناها لا أستطيع أن أعرفها للجمهور تعريف علمي، وإنما من زاوية نظر خاصة. الهواية هي كل شيء أستطيع أن أفعله في وقت فراغي ويمنحني الطاقة والقوة. هذا بالمختصر ممكن أي إنسان يستطيع أنه يستوعب هذه الفكرة. الشيء في الهوايات غالبا أنا لما أعملها في وقت فراغي، مثلا لا أستطيع أن أقول عن الصلاة أنها هواية، لا أستطيع أن أقول عن القراءة مثلا أنها هواية، لا أستطيع أن أقول عن الوظيفة أنها هواية. هذه أمور أساسية في الحياة، لكن ما الذي يشغل بالي خارج هذه المسؤوليات الكبرى؟ تربية الأبناء مثلا ليست هواية. الهواية ما بين تربية الأبناء مثلا، ما بين الصلاة، ما بين الوظيفة، الفراغات، هذه الفراغات بماذا أشغل نفسي؟ ربما تكون الهواية بالنسبة لي مثلا في وقت فراغي أشغلها بأشغال أشغال يدوية، الكروشيه وشيء من هذا القبيل، هذا يجدد عندي الطاقة ولست ملزمة فيه. إن أقمتها فبها ونعمة، وإن لم أقمها فلست مطالبة فيه وليس من واجباتي الأساسية الرسمية.
2: ممتاز. تحدثي على أن القراءة ليست هواية. إذا أتينا للتحدث عن أنواع الهوايات أو تحت أي مجالات ممكن أن ندرجها إذا كانت القراءة ليست هواية، البعض يرى أن القراءة هواية وميول لبعض الأشخاص دونا عن غيرهم، ليست ضرورية. فلو تطرقنا للقراءة أو بالتحديد أنواع الهوايات ونتحدث عن القراءة.
3: من أنواع الهوايات مثلا، في هوايات قد تكون نستطيع أن نسميها بدنية جسمية حركية، رياضية مثلا، الرياضة سواء أيا كانت نوع من أنواع الرياضة، مشي،
2: كرة القدم،
3: الجري السريع، أي رياضة تدخل في هذه الرياضات. أيضا من الأشغال اليدوية التي أستطيع أن نسميها خياطة، حياكة، تطريز، أيا كان من هذه الهوايات التي غالبا تحترفها النساء. في هوايات عقلية مثلاً من الهواية العقلية الألعاب العقلية، ليست الألعاب الإلكترونية اللي طغت على السوق اللي تشغل وقتنا بدون، لا مثلاً الألغاز العلمية،
2: تنمي الذاكرة والذكاء.
3: أيوة بالضبط، حفظ متون معينة، هذه تدخل في أيضاً في الهواية. القراءة أنا دائماً أعترض، وطلابي في الجامعة يعرفون ذلك، فكرة أن أقول أن القراءة هواية، بمعنى معناها أني أعطيها جزء بسيط جداً من حياتي، يعني في أوقات الفراغ ممكن أن أقرأ لأني سميتها هواية. لا، الهواية، وهذا للأسف الشديد خطأ شائع في مدارسنا، أول ما يسأل الطالب ما هي هوايتك يقول بكل فخر القراءة، وهو في هذا الحالة نحن نقتل القراءة، لأنه أول أمر إلهي نزل في القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق. فلو كانت القراءة هواية لما بدأ بها الله عز وجل، أول أمر ربط السماء بالأرض، أول أمر أعطاه الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول له صلي صم اتركوا عبادة الأصنام، لكن قال اقرأ، هي حياة للروح للجسد للقلب للنفس، فيها كل معاني الحياة مختزلة في اقرأ. قد تكون كما قلت هواية لبعض الناس، يمارسها البعض ولا يمارسها البعض الآخر، وهذه هي مشكلتنا حقيقة في الوطن العربي وفي اليمن خاصة، أننا نرى القراءة هواية، يعني إن قرأت فبها ونعمت، وإن لم أقرأ فلست مطالبا بذلك،
2: أو تكون في بعض الأحيان متعلقة في الدراسة فقط، أنا أقرأ إذا كنت باحث، إذا كنت أبحث عن أشياء أقوي دراستي وإلى ذلك،
3: وهذا تكون يعني أفرض من الفريضة، يعني واجب مضاعف لما أكون طالب علم. لكن لما أكون إنسان عادي، وللعلم يعني الإحصاءات العالمية تقول أن أغلب قيادات العالم لا تقل وقت قراءتهم للكتب عن 4 ساعات يوميا،
2: فتخيلي
3: في مجالات كثيرة جدا، يعني رواد الأعمال أو المليونيرات العالمية يقرأوا 4 ساعات وتزيد على 4 ساعات. لو سألتي أي طالب، أي باحث دكتوراه، أي طالب في مدرسة، معلم، أيا كان، كم تقرأ في اليوم؟ صدقا سيكون الإجابة مؤسفة جدا. طلاب الجامعة في مرة من المرات سألت أكثر من مجموعة كم تقرأوا، خرجت بنسبة 5% يقرأون والبقية لا يقرأون، وهذا واضح في عالمنا الإسلامي ما الذي نراه بسبب بعدنا عن القراءة.
2: صحيح، فإذا القراءة أول مرة ذاتيا حتى أنا شخصيا أعرف أنها لا يمكن أن تندرج تحت الهوايات، بل شيء أساسي وروتيني في الحياة. إذا أتينا للتحدث عن الهوايات، لماذا نتخلى عن الهوايات مع كثرة المسؤوليات؟ برأيك إيش ممكن السبب، أو إذا قلنا نعرف إيش هي الأسباب حتى نجد لها معالجات، ما هو السبب الذي يجعل الأشخاص يتركون الهوايات أو حتى يتركون الأشياء الأساسية مثل القراءة وغيرها؟
3: حقيقة الإنسان يبحث عن المثالية، هذا من جانب، ومن جانب آخر يرى أن المسؤولية تحتم عليه أن ينتبه للأمور الأساسية، مثل ما قلنا مثلا إن كانت أم في المنزل تربية أبنائها قبل كل شيء، وإن كان أب مسؤوليته أن يبحث عن مصدر رزقه، وأوضاع الحروب والأزمات التي تمر بها الأمة الإسلامية والشعب اليمني خاصة، هذه كلها يجعل الإنسان يظهر أنه مشغول وهو في الحقيقة غير مشغول. يعني معك 24 ساعة، لو بحثنا في ثناياها في أوقات الفراغ غالبا نمسك الجوالات، يعني لست في دوام رسمي، والدوام عندنا في اليمن حقيقة دوام خفيف جدا، في تونس مثلا وبعض الدول العربية دوامهم من 7:30 إلى 5:00، فوقت طويل جدا، لكن وقتنا قليل جدا إلى الظهر إلى ما بعد الظهر. طيب بقية الأوقات إما تصرف على مجالس القات والعياذ بالله، أو تصرف على مجالس النساء، وهذه الأوقات الطويلة اللي نستنزفها في هذه الأمور ممكن أن ننمي بها مواهب، وليست فقط يا أستاذة نورة مواهب أو مهارات ننميها فقط اعتباطا، هي قد تكون الموهبة، أيوة الموهبة والمهارة هي مصدر دخل، الموهبة والمهارة هي مصدر للارتقاء علميا، أرفع من درجة العلمية مثلا، أكون معي علاقات كبيرة في المجتمع، يعني أستطيع أكسب بها ماديا ومعنويا هذه المهارة. مثلا تعلم لغة، في واحد من طلابي في الجامعة قال لي يا دكتورة كان عندي اللغة فيها صعوبة الآن سنة ثانية في المحاسبة، قال فقررت قرار جازم أني أخصص لي وقت بسيط جدا، كان 10 دقائق فقط في اليوم، وأنا أنصح بهذه الفكرة، 10 دقائق فقط أنصح بها كل من أراد أن يمارس هواية، ابدأ 10 دقائق ثم ستأتي الباقي. قال خلال سنة واحدة صرت متقنا للغة إتقان كامل، اللغة الإنجليزية طبعا. فالأمر ليس بذاك الأمر الصعب، لكن ربما نأتي في ثنايا الكلام إلى نؤكد هذه الفكرة.
2: ممتاز. إذن هل برأيك أنه مثلاً السبب أنه الأشخاص يتنحون عن الهوايات أو يتركوها بسبب الوقت أو شعور بالذنب؟ لماذا هذا الحلقة المتكررة في أنه نأجل أنفسنا أو نأجل هذه المتعة ونشغلها باستمتاع أو تضيع الوقت بشيء آخر؟ يعني
3: كما قلت، القاتل للوقت هو الهاتف. نشعر أننا مشغولون في حين أننا أنه لا يوجد شغل، ملأنا الوقت صحيح، وضيعنا ساعة والساعتين والثلاث الساعات على مقاطع الريلز ولا مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هل لما أخرج بعدها كيف سيكون ضميري؟ هل أنا مرتاحة نفسيا فعلا حقا؟ أما في شعور بتأنيب الضمير، قد يكون شعور بتأنيب الضمير إذا كانت النفس اللوامة اللي ذكرها الله عز وجل في القرآن هي إيجابية، أني أحاسب نفسي حتى أعود وأتوب وأغير من حياتي. لكن في ناس يا أستاذة يوصل بهم تأنيب الضمير إلى مرحلة يعني بعيدة جدا، نستطيع نقول أنهم تضيق بهم الدنيا حتى. يعني توصل إلى مراحل كما قال الله عز وجل في الآية الكريمة، حتى إذا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، يعني يوصل بهم تأنيب الضمير إلى حد أنهم يتركوا العمل، وهذه مشكلة في حد ذاتها. لكن في تأنيب الضمير أؤنب نفسي لأجل الارتقاء، لأجل أن أصل إلى مرحلة، يعني بدل أن أظل ساعة ونصف أو ساعتين أو ثلاث ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلتكن ساعة وساعتين لمهارات أخرى، هوايات أخرى تخفف عني وتنفس عني.
2: ممتاز دكتورة أفراح. إذن بعد هذه عرفنا الأهمية وتعريف الهوايات وأنواعها، لو أتينا ننتقل معا إلى كيف تؤثر هذه الهوايات على الجانب النفسي للشخص وعلى تأثيره وعلى أدواره في بقية المسؤوليات في الحياة. يعني
3: حقيقة في علم النفس في أمور جميلة جدا، والقارئ في علم النفس يجد هذه. فمن الأشياء الصحيحة اللي يمارسها الأطباء في علم النفس، أنا لست متخصصة في علم النفس ولا أدعي ذلك، وإن كان يسمعني أحد أقولها بصراحة، لكن حقيقة في قراءتي لعلم النفس للتخفيف من الأمراض النفسية، غالبا في القلق والاكتئاب وهذه الأمور، غالبا يوجههم توجيه تربوي إلى ممارسة هوايات معينة التي يحبها الإنسان. قد يكون عندي مثلا أحب المشي لمسافات طويلة، إذن أقول له امشي. أحب التطريز أو الأشغال اليدوية، أقول لها اشتغل. وعندي تجربة حقيقة أنا لم أكن أعلم أنها علاج نفسي، كنت في أثناء دراستي للدكتورة في تونس، كانت تمر علي حالات ضغط الغربة وضغط البعد عن الأهل وضغط الدراسة، فتمر علي حالات شديدة جدا، أشعر أني مخنوقة بكل ما تعني الكلمة معنى. فكنت ألجأ أشتري صوف وأبدأ أشتغل أشغال يدوية، أي شيء يطرأ في بالي أشتغل، قبعات على فساتين على. فكنت أحيانا أشتغل 24 ساعة فقط يفصلني النوم والصلاة عن الشغل، 48 ساعة توصل 72 ساعة، أرجع بعدها أشعر أني استعدت كامل طاقتي. هذا أحكيها عن تجربة. فلما عدت إلى اليمن وجدت تربوية في علم النفس، أستاذة في علم النفس، قالت لي أنت كنت تمارسي علاج نفسي دون أن تشعري، مجرد أن تحركي أصابعك بشكل دائم ودوري هذا يمنحك طاقة داخلية ويفرغ الكبت الموجود داخلك. فكنت أمارسها بدون أن أشعر، تيقنت منها بعد أن مارستها.
2: ممتاز. صحيح، حتى في بعض الشركات تفرض المشي تجديد الطاقة، لأنه الإنسان كل ما ابتعد عن مساحة التفكير السلبية انطلق إلى مساحة تفكير إبداعية وصحيح.
3: صحيح صحيح.
2: هل ممكن أنه من بعض الأشياء اللي تؤثر فيها الهوايات على النفس أنه تعيد الطاقة وتؤثر على المزاج؟ هل مثلا ممكن إذا أنا كنت مرتبط بعمل معين أو إنجاز مهمة معينة، هل مثلا التجارب أو أشياء لمسيها أنه فعلا هذه الهوايات تؤثر على جانب المزاج وغيره، غير مثلا الطاقة أو تجديد الطاقة؟
3: نعم، تجدد في النفس أشياء كثيرة، والآن يجري الحديث عن شيء اسمه الكتابة علاج نفسي. بمعنى أنا مكبوتة من شغلي، من زوجي، من أطفالي في المنزل، من عملي، كيف أمارس التفريغ؟ كيف أخرج من دائرة التي أنا فيها؟ أكتب كل ما في قلبك، كل ما في نفسك، سواء كانت على طريقة خواطر، شكوى، بوح، نسميها ما شئنا، فنفرق كل هذه الطاقة، نشعر أننا خرجنا، يعني بدل ما كنت أحمل أشعر أني أحمل أثقال على كاهلي، كأني خففت أحمال كثيرة جدا. إذن الكتابة هي ليست فقط احتراف وليست
2: التزام في هواية قواعد
3: أو التزام مهني أو التزام ثقافي أو التزام، هي تفريغ أكثر مما هي شيء آخر. وهذا درسته لطلابي في الجامعة، وفعلا وجدت أثر كثير كبير جدا، لا سيما عند الفتيات بشكل أخص.
2: ممتازة. لحونا نمسك هذه يعني الهواية اللي هي الكتابة أو القراءة ونتحدث عنها باستفاضة أكثر. هل القراءة والكتابة مثلا كهواية إذا أدخلتها في روتين حياتي اليومي، ما هي الأثر الإيجابية لي كشخص إذا جينا نفصل فيها أكثر يعني وتحدثنا عنها أكثر في أمثلة أو غيره؟
3: أختك مؤسسة لمبادرات كثيرة جدا في القراءة، منها أنت من أمة إقرأ، وحديثا أسسنا نادي، وبالمناسبة هذا إشهار أو جزء من الإشهار للنادي، أنت نادي سبأ للقراءة في جامعة إقليم سبأ. في خلال تجربتي مع أنت من أمة إقرأ على مدى 6 سنوات تقريبا أو 7 سنوات، نحن الآن في السنة السابعة منذ تأسيسها، وفزنا بمراكز عالمية في هذه المبادرة. كانت كلما أسأل أخواتي أو رفيقات دربي في القراءة ماذا أثرت فيك القراءة، كنت أتوقع أن تقول لي زادت معلوماتي، أتوقع أن تقول غيرت مفاهيم معينة بحكم أنها قراءة في الأخير قراءة علمية أو ثقافية لكني كنت أتفاجأ تقول حسنت مزاجي، غيرت نفسيتي، خففت مشاكلي. كنت في مشاكل دائمة مع زوجي ومع أطفالي والصراعات هذه اللي نعاني منها، تقول حياتي لم أعد أنظر إلى العالم أو إلى الحياة بمنظور ضيق أو بمنظور المتأزم نفسيا. عالجتني من الاكتئاب، عالجتني من القلق حقيقة. وأنا أقرأ هذه، أنت لما تقرأي لما تتحدثي عن نفسك شيء، ولما تقرأي ردود فعل الآخرين شيء آخر. واحدة كانت تقول لي أنا كان عندي عدم ثقة بالنفس تماما، لا أستطيع أن أواجه المجتمع، النساء في مناقشة موضوع معين أو فكرة معينة، اتخاذ قرارات معينة. قالت صرت بعد ما قرأت أستطيع أني أواجه، أناقش، أتحدث بطلاقة. هذه بعض مما
2: الآثار
3: اللي تنطبع في قلوب القارئات والقراء. حقيقة اليوم لفت انتباهي، ما أدري هل أسميه موقف مزعج أو أسميه ماذا أسميه، وأنا في طريق العودة إلى المنزل في حافلة النقل، أحد الشباب في تخصص علوم سياسية وهو يقول، أنا زميل له كأنه دكتور أو أستاذ أو شيء من هذا القبيل، يقول له هل تقرأ في العلوم السياسية؟ قال لا، أنا فقط هذه الملزمة وقرأتها بعد منتصف الليل. فنتخيل مستقبل اليمن في ظل هذه الأوضاع، يعني طالب علم ومعه ملزمة بضع وريقات ولا يقرأها، فكيف سيكون مستقبل اليمن؟ بينما تجدي طلاب وجدتهم ورأيتهم موجودين الآن معنا في نادي سبأ للقراءة، يقول لا تكتمل، احيانا امسك الكتاب بعد صلاه العشاء لا انام حتى اكمل الكتاب.
2: صحيح،
3: فالنماذج المشرقه في امتنا موجوده لكن ما زالت بعيده. فانا ادعو كل من يسمعني في هذا المكان، انا لا اقول اقرا كتب كثيره جدا، لا اقول ادخل في القراءه بعمق، لا اقول ضاعف ساعات القراءه، اقول اكتفي بعشر دقائق فقط يوميا بشكل ثابت اقرا فيها، وانت ستجد الاثر. لا داعي ان اتكلم كثيرا وامدح القراءه كثيرا، انت دع نفسك تتحدث عن القراءه بنفسك.
2: يعني ناخذ القراءه من مجال او من زاويه الهوايه الى شيء اساسي في الحياه عبر هذه الخطوات،
3: روتين عاده نسميها. نعم
2: صحيح، لانه كثير مثلا في بعض التجارب الشخصيه صديقات وغيره انه يجدوا حاجز في الخطوه البدايه هذه، انا مش عارف ايش المجال اللي اقرا فيه، إيش أقرأ، أشوف الكتاب كبير، أنا أستغرب أنتم كيف تقرأوا 300 صفحة فما فوق. ففعلاً أنه ممكن قاعدة 10 دقائق تعمل
3: تنفع معهم. نعم، وابدأ من حيث أحببت، أي شيء يقع عليه تقع عليه عينك أو أردت أن تقرأ فيه اقرأ، يكفي أن تبدأ، وبعدها ستأتي الاختيارات والانتقاءات المهم أن لا يكون شيء مخالف للدين أو مخالف للعقيدة أو شيء. صحيح. من هذا القبيل.
2: إذا أتينا الآن بعد أن عرفنا أهمية القراءة وكيف أنها تؤثر على الشخص، إذا أتينا للكتابة، تحدثي عن الكتابة وأثرها. إذا أتينا أيضا تحدث عن الكتابة، أنه أنا كشخص عادي إذا اليوم أخذت قرار أنه أنا بأخذ أوقات الفراغ به بهواية الكتابة بغض النظر عن قواعد اللغة أو عن الشيء اللي بأكتب فيه، فقط كتفريغ ذاتي أو شيء أكتبه خاص فيني ممكن أتلفه بعدين بعد إنهاء الكتابة يعني.
3: نعم، هذه اللي نستطيع نسميها البوح أو نسميها الفضفضة أو نسميها المصطلحات اللي ممكن نسميها المصطلحات العادية، ليست المقالات التي للكتابة. ولو رأينا أستاذة نورة، لو رأينا في مواقع التواصل الاجتماعي ما الذي يكتب؟ يعني يكتب الغث والسمين، يكتب احيانا قد يصل والعياذ بالله الى السباء والشتام وامور كثيره جدا. الا نستطيع ان نحول هذه النوافذ التي تفتح لنا على العالم ان نحولها الى افكار؟ بمعنى انا الان في مشكله معينه، بدل ان ارد على المشكله بمشكله اكبر ومشكله، أخرج من المشكلة هذه أفكر في هذه المشكلة، طيب ما هو الحل من وجهة نظري؟ أضع حل لهذه المشكلة. طيب قد تكون أضعها في مواقع التواصل الاجتماعي، وقد إن لم أملك مواقع التواصل الاجتماعي أكتبها عندي، حلول لمشاكل، مثلا مواقف معينة حدث لي اليوم كذا وكذا وكذا، أكتب من زاوية نظري.
2: يوميات
3: بشكل يوميات، اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم في مرحلة معينة ربما بعد شهر سيختلف كليا قلمي تلقائيا، تتحدث لغتي طبعا، وفي أثناء الكتابة يا ليت وأنا أقرأ
2: معا، صحيح.
3: يكون في كتابة وقراءة. فلما أصل إلى مرحلة معينة، طيب في الشهر الأول ربما لو عدت في اليوم 30 إلى ما كتبته في اليوم الأول أقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لكن بعدها 60 يوم، في 90 يوم، في أكيد سيكون هناك اختلاف جذري. طيب ربما خواطر الناس هذه أو اللي نسميها السيرة الذاتية، ماذا يكتبون في السيرة الذاتية؟ هم يكتبون حياتهم،
2: أحداث
3: عاشوها مروا بها، ليس شرطا أن تكون القائد الفلاني أو الأستاذ الفلاني أو السياسي الفلاني حتى تكتب مذكراتك، يكفي أن تكتب ما يجول في خاطرك بصدق، كطالب، كأستاذ، كأم، كزوجة، كصاحب مهنة معين، صاحب عمل معين، أيا كنت في أي موقع كنت أكتب ما يحلو لك. والآن لم تعد الارتباط فقط بالورقة والقلم، ستقول ممكن يفتح الجوال يعمل له مجموعة خاصة فيه مختارات أو سميها ما شاء في الوس ويشتغل عليها، أو نوتة أو إلكترونية بدون أن، ثم يجمعها فيما بعد، ممكن يعرضها للصياغة لإعادة التدقيق، ممكن فيما بعد تنشر، ما المانع؟
2: ممتازة. إذا أتينا تحدث أنت كدكتورة جامعية، دكتورة أفراح، ما الأثر الذي لمستيه من القراءة في حياة الطالبات؟ ذكرتي في بداية اللقاء أنه في بعض الطالبات فعلا كان أثر الكتابة شيء إيجابي عليهم، فلو أتينا نتحدث عن هذه التجارب لإيضاح أكثر فائدة وأهمية الكتابة، سواء يوميات أو كتابة مشاعرك أو كتابة كيف نظرتك للأحداث من حولك.
3: كان معي مادة اسمها فن الكتابة والتعبير في الجامعة، حقيقة درستها تخصصين، كان أحد التخصصات تخصص اللغة الإنجليزية مستوى ثالث، فكانت أول سؤال سألتهم أول ما دخلت في أول حصة كان سؤال تحفيزي، سؤال دهشة، سؤال فقط كذا حبيت أني أستفزهم،
2: كسر الحاجز
3: أول، فقلت لهم فقط أكتب لي في سطر واحد من أنت فقط، مع أن هذا أعمق سؤال فلسفي على الإطلاق، لا تستطيع أن تكتب من أنت.
2: البعض حتى ما سأل نفسه هذا السؤال،
3: ما نستطيع، لا نتجرأ، لأنه حين أسأل نفسي هذا السؤال معناها سأخوض في العمق كثيرا كثيرا جدا. فمن أحد الردود الأفعال اللي وصلتني في التغذية الراجعة في نهاية الفصل، قالت يا أستاذة كنت احترفت الإنجليزية قراءة وكتابة ونطقا حديثا، قالت فلما رجعتنا في العربي فقلت تلك الرسالة كأنها أيقظت فيني شيء، كأنها صدمة كذا لإحساسي، وكانت ردود أفعالهم عجيبة جدا. تركت لهم مساحات يكتبوا فيها، كان يكتبوا فيها مقالات، يكتبوا فيها أنشطة، أولا لأنها تكاليف، ثانيا لأنها بوحة عن الذات، فكنت أجد حقيقة في صدى أحرفهم كلماتهم، من كتبت عن زوجها الشهيد، من كتبت عن نفسها، من كتبت عن الأمة، عن قيادات الأمة، عن آلام الأمة، عن جراح الأمة، عن آمال، عن طموحات، صدقا كنت أجد في ثنايا هذه الكلمات سلوى لروحي أكثر مما هي تدريس مادة أو شغف علمي، أو بمعنى أن الطالب يحتاج فقط أن تطرق باب قلبه، باب روحه، قبل أن تطرق باب تخصصه. يعني لا يكتفي ربما المادة، لو أعطيتهم تكاليف عامة لخص
2: حتى الإنسان العادي ممكن أنه يأخذ هذه الأسئلة الفلسفية
3: بالضبط. فلو جلست كل إنسان جلس مع نفسه فقط لعشر دقائق، لنصف ساعة جلسة في آخر الليل في هدوء نفسي، فأسأل نفسي من أنا؟ طبعا الله عز وجل كرمنا وجعل منا شيء عظيم جدا، خلفاء في هذه الأرض، لكن لا نستطيع أن نصل إلى هذه المرحلة إلا بأعمال إيمان وعمل صالح. فالفكرة الأساسية قف مع نفسك، من أنت في رصيد هذه الأمة. ستجد أكيد الإجابة في أي نقطة كنت. أنا لا أقول لك كن مثاليا، في أي موقع أنت الآن أنت تستطيع أن تنصر أمتك وأن تنصر ذاتك وأن تجعل من نفسك رقما صعبا، رجل كما يقال الرجل الألف أو المرأة الألف،
2: صح، أو قيمة، أو قيمة ذو أثر، يعني
3: قيمة مضافة للأمة. نعم
2: ممتاز. لو تحدثنا الآن مثلا عن الهوايات، معنا قراءة، كتابة، زي ما تحدثت في في جانب اللغة، في جانب أيضا الهوايات أو الحرف، فعلا في بعض الأشخاص أخذوا من هذه الهوايات وأصبحت هي مصدر دخل رئيسي لهم.
3: نعم.
2: فكيف ممكن أنه أوازن ما بين الهواية أو أوازن ما بين وقتي اللي هو الأساس اللي ذاهب لعملي الأساسي أو غيره، ومتى أستطيع أن أنا أفكر أنه هذه الهواية ممكن أنها تكبر أو أعطيها وقت أكثر وتكون هي مصدر دخل لي؟ وأيضا إذا استعرضنا أيضا تجارب لبعض الأشخاص الذين مروا عليك فأصبحت هواياتهم مصدر دخل لهم.
3: كما ذكرت سابقا، فكرة العشر دقائق حقيقة راقت لي كثيرا، ربما نقول ساعة، ربما نقول نصف ساعة، لكن لو خصصناها بالعشر دقائق فقط، أنا أعتقد أنه الكل بلا استثناء لا يستطيع أن يجد عذرا. فكرة عشر دقائق يوميا، والعشر دقائق هي ستسحب بعدها دقائق كثيرة جدا. مثلا أنا طالب في المحاسبة، هو يقف عشر دقائق، يوقف من وقته عشر دقائق لتعلم هذه الفنون خارج التخصص. طيب أنا طالبة في اللغة العربية، أوقف عشر دقائق للتخصص، تذوق نص أدبي، المطالعة مثلا، القراءة في لسانية الحاسوبية، لسانية المعرفية الإدراكية، أمور كثيرة جدا في هذا التخصص. طيب أنا في كربة بيت أو أم في المنزل، كيف أربي أبنائي؟ هل أكتفي بما أعطتني أمي وأبي في التربية، ما رأيته منهم وانتهى الأمر؟ حقيقة لا نستطيع أن نكتفي. كنت وأنا أربي أبنائي، لا أستطيع أن أقول حتى شغف، نهم على القراءة في تربية الأبناء. فكنت كلما أقرأ كتاب أجد أني صفر في التربية، كلما أقرأ كتاب أجد أني صفر في التربية. كل كتاب يفتح لك آفاق معينة، جوانب نفسية، جوانب جسدية، جوانب روحية، عقلية، لأن الإنسان الذي بين أيدينا، للأسف الشديد البعض آباء وأمهات ينظرون إلى التربية أنها فقط أكل أشرب، هذا تسمى عناية، لا تسمى تربية. أما التربية أن أربي إنسان متزن أخلاقيا، قيميا، نفسيا، روحيا، هذه صعبة، صعبة جدا بكل ما تعنيه الكلمة معنا. لذلك لابد من توجيهات خارجية، لابد من أمور خارجية. وأذكر في نسبة معينة في ماليزيا كان نسبة الطلاق تصل إلى، كتجربة واقعية ومن دولة نهضت من تحت الرماد، كانت نسبة الطلاق تصل إلى 80%. فما الذي فعلوا؟ أقاموا دورة إجبارية للمقبلين على الزواج، يدخلوا في هذه الدورة الإجبارية، يتعلموا مهارات معينة، هوايات معينة، يمارسوها معا، كيف يفهموا بعض. انخفضت نسبة الطلاق من 80% إلى 20%. لأن تعلمنا كيف نتعامل كيف تعامل مع التخصص، كيف تعامل مع المهارات اللي حولي، كيف تعامل مع المواهب، كيف تعامل. لو سألتي خياطة معينة أو عاملة الأخوات اللي يشتغلوا في التجميل أو في صوالين التجميل، أو كيف كانت البداية؟ كانت تأخذ الحامورة حق أمها، ولا قلم الحواجب، ولا الكحل، وتبدأ تشتغل على نفسها،
2: خطوات
3: على
2: صغيرة بدائية،
3: خطوة بسيطة جدا. فتطورت، بدأت تقرأ، بدأت تفتح فيديوهات، بدأت. الآن العالم سهل جدا، نستطيع أنه نطور أنفسنا، يعني نقفز قفزات كبيرة إلى الأمام بخطوات بسيطة جدا، والمنصات موجودة. أذكر مثال بسيط جدا، بالأمس أفتح لولدي منصة اسمها منصة إدراك، تشرف عليها الأستاذة الأميرة زوجة ملك الأردن. المنصة مجانية، فيها كل تخصصات كثيرة جدا. أفتح المنصة وأنا في المنزل أتعلم برمجة، أتعلم كيف أشتغل في الوورد، في الإكسل، في أمور كثيرة جدا، التطريز، الخياطة، ربما لا تكون هي يعني لا أعد السامع أن يخرج بتخصص،
2: صحيح،
3: من هذه المهارات، لكن يتعلم الأساسيات
2: وينطلق.
3: وستأتي بعدها الأبواب تفتح بحول الله عز وجل وقوته. مثلا لو أخذنا الأشغال اليدوية، قلتي لو في تجارب الأشغال اليدوية أو هذه أشغال الكروشيه أو الصوف، قبعات، شرابات، ربطات شعر، ميداليات بسيطة، هي تبدأ خطوة خطوة خطوة لما يصبح مشروع ويبدأ ينتشر. لكن أهم ما في الهوايات يا أستاذة أن يكون لها روح، لها قيمة معينة. يعني أنا أهدف من خلال هذه الفكرة إلى قيمة معينة. معنا أخت موجودة في مأرب، وأحييها من هذا المنبر حقيقة، معها محل، كان معها مشروع حلويات في المنزل. فقالت لي أستاذة ما رأيك أعطيني فكرة لتسع المشروع. قلت لها لماذا لا تكون التورتة هذه اللي تعمليها والكيكة والحلويات ذات قيمة، يعني ما تكونش تورتة بنكهة الشوكولاتة أو بنكهة الفراولة أو بنكهة، إنما بنكهة قيمة معينة، الصدق الأمانة. فالفكرة لما عاد في رأسها قالت، كانت في مجموعتها تنزل صورة الأشغال اللي تعملها أو الحلويات اللي تعملها، قالت فتحولت تنزل صورة التورتة وتكتب تحتها جملة قيمية، عبارة مؤثرة أو شيء. قالت فبدأ العدد بدل ما كان ينسحبوا من المجموعة يدخلوا في المجموعة ويثبتوا في المجموعة. فقالت فلما تسألت قالوا الآن نحن لا نبحث عن التورتة، نبحث عن ما يكتب تحت التورتة. فالشيء الذي يصاغ بحب، الشيء الذي يمارس بحب، لابد أن يصل ولابد أن يثمر ويجد طريقه إلى الحياة وإلى قلوب الناس.
2: صحيح، إذن كما ذكرتي فعلاً الآن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أداة للتعلم أكثر من أنها أداة لضياع الوقت. فعلاً لو شخص مش عارف أي مجال ممكن أنه يبحث عن هوايات ويأخذ يقرب كل الهوايات إلى أن يجد الهواية فعلاً اللي تأخذ بيده إلى الاحتراف إن شاء الله. لو أتينا للتحدث الآن، عرفنا الهوايات أنواعها أهميتها وأثرها على الحياة، حياة الإنسان، كيف ممكن أننا أعيد هذه الهواية إلى حياتي دون ضغط؟ أنا الآن مثلاً جدولي مزحوم في المهام، كيف أستطيع أننا أضيف هذه الهواية إلى حياتي وكيف أستطيع أنه أجد لها وقت فعلاً دون أننا أعمل علي ضغط في حياتي أو في مهام؟
3: هو ممكن نقسم في شيء اسمه المهم وفي شيء اسمه الأهم. فما هو الأهم؟ لو افترضنا أن معي قراءة كتاب ومعي قراءة وردي من القرآن الكريم، أيهما الأهم؟ أكيد قراءة وردي من القرآن الكريم. ما هو المهم؟ قراءة الكتاب الذي بين يدي، سواء كان كتاب تخصصي أو كتاب. طيب أنا في ليلة الاختبار، هل أقرأ مادة الاختبار أو أقرأ مادة أخرى أو أقرأ كتاب آخر؟ هكذا فقط جاء في بالي كتاب معين شد انتباهي فأخذ وأقرأ، أقول لأن الأستاذة قالت ولأن القراءة مهمة ولأن القلاء في هذا ضع حدا وابدأ بماذا؟ بما هو أهم. طيب أنا سأقرأ، هل أقرأ في تربية الأبناء كوني أما أو أقرأ في التعامل مع الزوج كوني زوجة أو أقرأ في أشياء بعيدة عن هذا الجانب؟ فأقرأ فيما هو قريب. طيب الآن في معنا أوقات فراغ، مثلا إذا ثبت العشر دقائق اللي متفقين عليها وثبتنا وقت محدد، بمعنى وقت ثابت أنا سأقرأ عشر دقائق، متى هذه العشر دقائق؟ لا تتركها كذا هملا، يعني إذا الصباح ممكن الصباح ممكن بعد الظهر ممكن ممكن في الليل. ثبت وقت محدد، وقت القراءة ستكون كذا. أنا متى سأشتغل مثلا إذا عندي حرفة معينة؟ سأشتغل مثلا بعد صلاة العصر، بدل أن أجلس في مجالس النساء أو مجالس أطور نفسي في مهارة معينة، فهذا الوقت ربما يكون هو الأنسب. لا، أنا بالنسبة للعصر ليس مناسبا، ربما مشغولة بأمر آخر قبل النوم، قد تكون هذه، لكن يكون ثابت. العقل يبدأ يتبرمج تلقائيا على هذا الوقت، حتى لدرجة أنه هو يعني عقلك يلزمك أن أنت لا يتركك في حالك حتى تقوم بهذه المهمة. ربما البعض يقول قراءة عشر دقائق أو ممارسة مهارة لمدة عشر دقائق ما الذي ستصنع؟ صدقوني ستصنع أثرا كبيرا جدا. إن كانت اليوم عشر دقائق وغدا عشر دقائق متتالية ثابتة، نهاية العام ستجدون عجبا عجابا. إذا جمعت فقط مثلا صناعة محتوى أو مراجعة أو تدقيق لغوي، ربما أبدأ بمشروع مشروعين ثلاثة مشاريع، أصل إلى ماذا؟ إلى العالمية، أصل إلى الشهرة، أصل إلى تكون بدل ما كانت مثلا مهارتي بنسبة 20% لا صارت بنسبة 60%، معناها صارت مطلوب في السوق، صار الناس يقبلون علي، بدل أن يعطوني مثلا على القطعة هذه الكعكة أو اللي كانت ربما تباع بقطعة التورتة ب20,000، ربما بعد فترة ستصير 30,000 40,000 50,000، على حسب ماذا؟ على حسب الجودة والإتقان، وهذا الجودة والإتقان لا تأتي فجأة كذا مفاجأة تنزل. صحيح. من السماء، لابد من ممارسة، أخطاء نقع فيها ثم نمضي. لكن من يريد التميز، وهذه مشكلتنا يا أستاذة حقيقة، مشكلتنا أن نبدأ مثلا في رأس السنة، هذه السنة سأدخل 2026 بنفسية. صحيح. مختلفة، أكتب خطة
2: والخطط
3: السنة الأولى عفوا الشهر الأول الشهر الثاني الشهر الثالث، بعدها أخاف أني أطلع على خطتي. لماذا؟ لأنه فيها فشلا ذريعا، فلذلك أحاول أني أتجنب النظر إليها، أتجنب. لكن فقط يكون معك خطوة واحدة، خطوة في الطريق الصحيح، خطوة إيمانية، خطوة نفسية، خطوة روحية، خطوة تخصصية، خطوة ثقافية، خطوة مهارية، أتعلم مهارة معينة، فقط خطوة واحدة لمدة عشر دقائق ربع ساعة وتدريجيا أبنيها. نحن لا نبني إنجازا، يعني الذي يبحث عن الإنجازات ربما ستكون إنجازات، والبعض في مواقع التواصل يشعر أنه أنجز لكنها بدأ إنجازات، لكن لا نقول أنجز، وإنما نقول اصنع هويتك، كن أنت الذي تريد، أنا المثقف، أنا الأستاذ، أنا المتميز، أنا الخياطة البارعة، أنا مربية الأبناء المتميزة. أنا لا، ليس شرطا أن يشهد لك الناس، يكفي أن يشهد لك الله عز وجل من فوق سبع سماوات.
2: صحيح، ممتاز دكتورة أفراح. فعلا الهوايات ترسم معالم الحياة، ترسم أيضا معالم الشخص وفعالية أدواره المختلفة، سواء إذا اهتم بالجانب الصحة، في جانب الرياضة، في جانب القراءة أو التثقيف، في جانب مجال عمله أساسا، حتى إذا ركز كهوايات يدمجها مع مجال عمله. إذا كان لديك الآن رسالة أخيرة نختم بها هذا اللقاء.
3: رسالة أخيرة حقيقة للاستمرارية، إذا أردت أن تستمر في أي شيء تبدع فيه، نركز على أذكار الصباح والمساء، لأنها الحصن الحصين حقيقة. ربما نحن نأخذها من جانب أنها عبادات أو أنها نفل أو أنها لا، خذها لتستمر فيما أنت عليه. كثرة ذكر الله عز وجل، لأنه الله عز وجل يقول أنا مع الذاكرين، وأيضا من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا من. فأنت مع الله عز وجل ما دمت تذكره، الله عز وجل يذكرك ما دمت تذكره. اجعل لك مع الله عز وجل دعوة خاصة. وأذكر لي شخصية معروفة لا داعي لذكر الاسم، هزتني دعوتها حقيقة. قالت أنا أدعو لثلاث سنوات متتالية أقول اللهم اجعل لي أثرا ممتدا حتى الآخرة. وفعلا الله عز وجل جعل لها أثرا ممتدا كبير جدا. فما المانع أن أدعو بمثل هذه الدعوات؟ أستمر وأربط هذا المشروع البسيط، إذا أردت له الاستمرارية، لا يكون مشروعي الشخصي فقط. أنا أريد لأني أرتقي، لأني فلانة، ولأني فلان، ولأني أو لأني أبو فلان أو أم فلان، لا أنا أريد هذا المشروع لأني عضو فاعل في أمة هي خير أمة أخرجت للناس. كل من يسمعني على هذا الفضاء الراقي أقول له أنت تستطيع أن تكون شيئا مميزا، بل أنت شيء مميز. يكفيك أنك مسلم وأنك من أرض الحضارة ومن أرض اليمن، يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا في 40 حديثا يمدح الشعب اليمني. فماذا سنقول له حين نأتيه في على الحوض؟ ماذا سنقول؟ ماذا فعلنا لأنفسنا ولأمتنا ولأطفالنا؟ نحن وجه مشرق، لكن الظروف التي حالت أو الحروب التي سنتحداها وسنتخطاها، فاصنع من نفسك رقما صعبا تستطيع أن تواجه به الحياة، وأن تلقى الله عز وجل به، وتلقى الحبيب على الحوض، وأنت ثابت على الدرب.
2: إن شاء الله نتمنى بهذه الكلمات أن تكون فعلا مؤثرة، وأن يجد مستمعينا شغفهم في هوايات جديدة، أو يضيفون هوايات جديدة، أو يجددون الشغف في الهوايات القديمة. شكرا لك دكتورة أفراح مسعود، كنت معنا في هذا اللقاء. أستاذة أكاديمية، عفوا دكتورة أكاديمية في جامعة إقليم سبا، شكرا لك.
3: بارك الله فيكم، وأشكركم كثيرا على هذه الاستضافة الرائعة، والشكر أيضا للمستمعين، لمن سيسمع ولمن سيعمل بعد أن يستمع
2: إن شاء الله. إذن أيضا شكرا لكم مستمعينا الكرام. في ختام هذه الحلقة نقول أن الهوايات ليست رفاهية، بل هي مساحة يتنفس فيها الإنسان.
4: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا. خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان،
5: إشراف برامجي مبخوت الصيفي،
4: إشراف عام علي الحواني.
5: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبس.

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: مستمعينا الأكارم، في هذه الليلة نلتقي مع الوالد عبد الله علي المعثوث من جبل مراد، وسيحدثنا عن المهارات والممارسات المرتبطة بالزراعة والمواسم الزراعية ونوع المنتجات ونوع النباتات التي يزرعونها في جبل مراد، وما هي الخبرات المطلوبة لتلك الزراعات. أهلا وسهلا بك في برنامجنا خزانة التراث.
1: حياك الله. والله احنا كنا مرتاحين، البلس موجود والعنب موجود والزراعة موجودة خريف، وكانوا هالجوبة يطلعوا عندنا يختلفوا ويجوا من حريب، وكانت المطارة نعمة وكل شيء نعمة والحمد لله، وكنا كانت الزكاة هي فوق كل شيء، الزكاة كان ندي الزكاة، ولا قد سيارات ولا قد ذه ولا ذه، إلا على الحمير كنا نطلع وننزل عليها والجمال.
0: كنتوا معتمدين في المواصلات على الحمير
1: والجمال والجمال
0: والزراعة تزرعوا بهن،
1: والزراعة نزرع بهن، وكنا مرتاحين، ولا كان حسد ولا كان مشاكل ولا كان حرب ولا كان شيء.
0: والحب والذا كلها من البلاد،
1: كلها من البلاد ماشي، كان ندي من خارج.
0: والسمن والذا من القراش،
1: من القراش، من الغنم ومن البقر ومن كل شيء، نعمة كانت الدنيا.
0: اكتفاء ذاتي،
1: اكتفاء ذاتي، ما كنا نسير
0: ماشي مستورد،
1: ماشي مستورد ابدا، الا لا شيء سكر بس ولا غيره ماشي
0: فقط.
1: والله وكانت الناس طيبين من والى، وقلوبها طيبه ونظيفه. ولما حصلت هذا المشاكل انها عقدت الناس ولعبت بالبلاد،
0: حسبي الله،
1: ولكن الله يخارجنا ويخارج امتنا من هذا المشاكل والمصائب. وكنا نسافر على الجمال، لا انس ولا بلاد الحدا ولا
0: وش تسفروا فوقها،
1: كنا نسفر فوقها ملح.
0: منين تدوه؟
1: نديه من صافر.
0: تطوله لا صافر؟
1: نبطله لا صافر. أنا جاهل كنت أسير معاه حياة أبوي، ونبطن ونحمل الجمال، وإحنا مجموعة ونسافر لا عتمة ولا اليمن ولا ما عاد مننا أرض ومن قفا.
0: سافرت مع أبوك كثير؟
1: سافرت، كنا نسافر رجل، ولكن لا كان مرض ولا كان الذه ولا
0: تصلوا لا عتمة ولا ذمار ولا
1: عتمة ولا ذمار ولا بلاد الحدا ولا ما عاد مننا أرض ومن قفا. يا صاحبي الحمد لله جات السيارات وجات كل شيء، ولكن كثرت المشاكل، كثرت المشاكل، الله لا أبرها مشاكل. وإحنا إن شاء الله وإياكم في خير، ولا علينا أي خلاف إلا قطع الطرق، قطع الطرق ما فيها خير، وذي قطع الطريق الله لا وفقه ولا فتح عليه بحق هذا اليوم.
0: وش كنتوا تزرعوا في, في, في, في الجبل؟
1: كنا نزرع البر ونزرع الذرة ونزرع الشام ونزرع الشعير، زراعة. والعنب هذا كان يقبل لك مثل ايش اقول لك،
0: والبر والذا تعرفوه مواسمه وش كل شيء،
1: مواسم قال 11 يامة لم البر، ام الذرة رابع القيض 11 يامة لم البر.
0: أيوه.
1: وفين في الشتاء،
0: يعني البر موسمه في الشتاء.
1: ايه
0: هذا المقولة قد هي قفل حميد بن منصور.
1: ايه ام الذرة رابع القيض، كل شيء موسم،
0: كل شيء موسم.
1: وكنا نزرع الشام ونزرع كل شيء يجي على وقته،
0: تزرعوا كل شيء على موسمه،
1: على موسمه. لا ما زرعت على موسمه ما بيش معك فايدة،
0: ما يطلعش
1: لأنها مواسم. حين يقول لك موسم والله يا أخي نحنا جزعنا وقت، الحمد لله كانت الناس تمشي على وجهها على الفطرة، ماشي فيها لا حذق ولا نصب ولا ذه ولا أي شيء. أما اليوم كثر النصب وكثر السرق وكثرة المشاكل، وهذا نخبرك به بذي كان يحصل في البلاد.
0: الثمار ذي في الخريف، وش أبرز الثمار ذي كانت ذي كان يزرعها واسمها جبل مراد؟
1: يزرع الذرة والشام والعنب والبلس.
0: هذا النباتات الدائمة، العنب والبلس وال
1: والفرسك والسفرجل. أو هذا هو في السحل وفي الجبل، بالذات الجبل هذا كان مزارع قوية، مزارع قوية والشارد إلى الجبل، ولكن من قفا أتعب.
0: الأشجار هذه قد هي دائمة ثابتة مكانها، ما
1: ثابتة دائما مكانها،
0: ما تحتاج شيء، ما تحتاج شيء قبل تثمر، ولا مثل البلس وال
1: لا لا لا لا لا
0: كل البلس ما يحتاج تلقيح،
1: تلقيح تلقحها تصير تدي اللقاح حقه من بدي تشدد.
0: أيوه ما هو إلا هناك،
1: ما هو إلا هناك. وبعض الأوقات اللي لا ما تلقح ما يدي شيء بلس، ما يدي.
0: وشو اللقاح حقه هذا؟
1: اللقاح عري عري، يقولوا له عري.
0: مين يدوه؟
1: من هناك من بديت شداد ومن عن الساعة.
0: من شجرة بلس ذكر؟
1: ايه من ذكر. كل شيء له ذكر يا أخي.
0: ايوه.
1: وبلا
0: وتعزموا له هناك للبده.
1: والله نحن نعزم له للبده ونلقحه. كنا نلقى شداد حياة عبد الله شداد
0: الله يرحمه،
1: وكان يقول عري عريكم وديها رجل ما بالسيارات، رجل رجل
0: مرجله
1: نسرح من الجبل وناوي هناك الظهر، ما نوقع نجي الظهر في البده.
0: بعدين بعيده البده،
1: بعيد
0: من جبل مراد،
1: بعيده بعيده بعيده. في الاخير يا اخي كانت الامور تمام تمام، والناس قليل والناس قليل، ما قد شيء مثل اليوم. انفجار سكاني،
0: انفجار سكاني، والناس كانت مقله مكتفيه من بلادها.
1: والله يطرح البركه. وكان
0: زراعه موسميه،
1: والزراعه مواسمها مواسم،
0: المطر كل سنه،
1: والمطر كل سنه
0: يديها كل
1: سنه. نعم نعم، من كل السنه. لا قد كان يا اخي حسد ولا كان شيء، ولا كانت الدنيا تمام،
0: البلاد خضراء واصل على مدار السنه،
1: والغنم موجوده والحليب موجود
0: والمراعي ملانه،
1: والدنيا تمام وكل شيء كان تمام يا اخي.
0: والعنب كيف تسوبه؟
1: العنب نقصله ولا ما قصناه، ما يدي العنب.
0: كيف تسوبه؟
1: لما تقصله تلقي ثلاث ركب بس، ثلاث ركب
0: الساق.
1: ايه
0: تلقوا ثلاثه مفاصل،
1: ثلاثه مفاصل بس،
0: كل مفصل يسمى ركبه.
1: ايه ها ويقبل يا ولد، ويقبل زاجي، ولا ما قصلته ما يدي شيء عنب ولا يدي
0: نهائيا.
1: وبعد
0: الموسم يحت ويبقى عيدان،
1: ونحشره
0: على مدار السنه يجلس عيدان.
1: اي نعم،
0: لا قبالة الخريف.
1: اي سبحانه يا اخي، كان ربك
0: يخرج وانه اسود،
1: ويخرج وانه اسود، وتبرك منه ويغرس منه.
0: كيف تبركوا منه؟ وش معنى تبرك منه؟
1: تبرك منه تمد الصيب في الارض،
0: السيقان
1: ويبدي هناك، وانه اي
0: تدفن جزء منها،
1: تفرجزوا منها،
0: خلي راسها.
1: نعم ويقبل يا اخي،
0: وتطلع شجره جديده،
1: وتطلع لك شجره جديده،
0: وتفصلها من امها ولا تلقيها فيها؟
1: لا خلها في امها، وما لو تفصلها باتموت.
0: باتموت.
1: لا ما تزجع،
0: لا ما يطلع لها جذو.
1: المقصود يا
0: لا طلع الجذو، فصلتها من امها.
1: نعم والله يا ابي
0: البلد. القصل كيف قلت لي من القصل؟
1: القصل هذا ما نلقي له ثلاث ركب فقط، ها علشان يقبل زاجي.
0: وممكن اي واحد يقوم بهذه العمليه؟
1: ايه لا ما قصلت العنب ما يقبل شيء، ما يدي شيء،
0: ما تزرع شيء،
1: ولا يدي شيء نهائيا. كل شيء له موسم يا اخي، وهذا من الاولين يا اخي، الاولين ما عاد القول التالي شيء،
0: والمساقي وذا معروفه، كيف في مساقي الشعاب والموزعه الماء،
1: والحدود معروفه، وكل شيء معروف يا اخي.
0: نعم.
1: وعلى
0: إذن الزراعة لها خبره ولها ممارسات ولها
1: خبره، كل شيء له خبره،
0: ومواسم معروفة، إذا زرعت الثمرة في غير موسمها
1: ما تدي شيء،
0: والبلس إذا ما لقحته ما يثمر،
1: شيء لا.
0: والعنب إذا ما قصلته
1: ما يدي شيء.
0: إذن هذه كلها خبرات وممارسات مرتبطة بالزراعة يعني.
1: الدنيا سراحت فينا عليك، كثرة مصائب الدنيا هذه، وعلمنا وسلامتك.
0: إذن مستمعينا الأكارم، في ختام هذه الحلقة نشكر الوالد عبد الله علي المعثوث على ما أفادنا به من الخبرات والممارسات المرتبطة بالزراعة والمواسم الزراعية في مديرية جبل مراد، إحدى مديريات محافظة مأرب. وفي نهاية هذه الحلقة يسرنا أن نقدم له هذه الهدية من راعي البرنامج من جامعة إقليم سبا، شكرا جزيلا لك. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الأكارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة، دمتم برعاية الله.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
3: كنتم مع برنامج خزانة التراث،
4: من إخراج نصر الأغبس.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. عضو مجلس القيادة سلطان العرادة يلتقي السفير الأمريكي. عضو مجلس القيادة محمود الصبيحي يستقبل في عدن السفير الروسي. وكلا محافظة مأرب يتفقدان مصدر الانضباط الوظيفي في عدد من الوحدات الحكومية بمديريتي المدينة والوادي. وزارة الدفاع الكويتية مسيرات المعادية استهدفت مبنى الركاب تي واحد بمطار الكويت الدولي. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي

بضمير باللواء سلطان العرادة اليوم السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن لبحث مستجدات الأوضاع وتوديعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية. واستعرض اللقاء جملة من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التحديات التي تواجه اليمن في ظل استمرار الأزمة وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الإنسانية والتنموية في محافظة مأرب التي تستضيف 62% من النازحين من مختلف محافظات الجمهورية، وما يتطلبه ذلك من جهود مضاعفة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في قطاعات الخدمات والبنية التحتية. وخلال اللقاء أكد اللواء العرادة أهمية مضاعفة الدعم الدولي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع الإنسانية والتنموية، مشددا على ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية في مساندة الحكومة وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة على القيام بواجباتها. وأوضح العرادة أن استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في تصعيدها وتعنتها المستمر يفاقم معاناة المواطنين ويقوض الجهود الأممية في مختلف المسارات. وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى حماية الممرات المائية وتأمين الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية، لما لذلك من أهمية في الحفاظ على استقرار المنطقة، لافتا إلى أن ما تحقق من أمن واستقرار في اليمن يمثل عاملا محوريا في تعزيز الأمن الإقليمي وحماية المصالح الدولية. كما أشاد العرادة بالدور الذي تطلع به الولايات المتحدة الأمريكية في دعم اليمن ومواقفها المساندة للجهود السياسية والاقتصادية ودعمها للبرامج والمشاريع التي تستهدف تحسين الظروف المعيشية والتخفيف من معاناة المواطنين، معربا عن تقدير مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي لجهود السفير ستيفن فاجن ودوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودعمه لمختلف المساعي والجهود، متمنيا له التوفيق في مهامه المستقبلية. من جانبه أكد السفير الأمريكي حرص بلاده على تعزيز الشراكة والتنسيق المشترك مع مجلس القيادة الرئاسي لمواجهة التحديات الراهنة، مجددا التزام الولايات المتحدة مواصلة العمل والتعاون مع الحكومة والشركاء الدوليين في المجالات الاقتصادية والإنسانية والتنموية. كما أعرب السفير فاجن عن شكره وامتنانه العميق للتعاون الذي حظي به من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة طوال فترة عمله، ما أسهم بشكل فعال في تسهيل مهامه وتطوير الشراكة القائمة بين البلدين. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي اليوم في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن سفير روسيا الاتحادية لدى اليمن الدكتور يفغيني كوردوف والوفد المرافق له، حيث جرى بحث العلاقة الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. ورحب الفريق الركن الصبيحي بالسفير الروسي مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، مؤكدا حرص القيادة السياسية على تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أهمية توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل، وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتفعيل آليات التعاون الفنية والتبادل التجاري، مشيدا بالمواقف الروسية الداعمة للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا حرص اليمن على مواصلة التنسيق والتشاور مع الأصدقاء والشركاء الدوليين بما يسهم في دعم مسارات السلام والتنمية. وتبادل الجانبان وجهة النظر حول عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى تأكيد على أهمية تنسيق المواقف بين قيادتي البلدين وتعزيز التعاون في المجالات التنموية والعلمية والفنية بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص التنمية والاستقرار. من جانبه أعرب السفير الروسي عن شكره وتقديره لعضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز علاقاته مع اليمن وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، مجددا دعم روسيا للمسارات السياسية السلمية باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن والمنطقة. وأعلن السفير الروسي أن بلاده تعتزم افتتاح مكتب لسفارتها في العاصمة وقت عدن خلال الفترة المقبلة، موضحا أن أعمال الترميم والتجهيز لمبنى السفارة ستبدأ قريبا تمهيدا لاستئناف نشاطها، مؤكدا استمرار بلاده في استقبال الطلاب اليمنيين ضمن برامج المنح الدراسية وفي مختلف التخصصات العلمية والأكاديمية، والعمل على تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والثقافية الموقعة بين البلدين بما يعزز التعاون الثنائي ويفتح آفاقا أوسع للشراكة والتنمية المشتركة.
بحث وزير التربية والتعليم الدكتور عادل العبادي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع سفير روسيا الاتحادية لدى اليمن الدكتور يفغيني كوردوف القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز مجالات التعاون بين البلدين الصديقين. واستعرض اللقاء أوضاع التعليم في اليمن والتحديات التي تواجه العملية التعليمية في ظل الظروف الراهنة، إلى جانب مناقشة الأوضاع الأمنية والاقتصادية وأثرها على مسار التنمية والاستقرار في البلاد. وأوضح الوزير العبادي أن اليمن بحاجة ماسة إلى تحقيق السلام الدائم والاستقرار الأمني والاقتصادي بما يسهم في تجاوز أثر الحرب التي ألقت بظلالها على مختلف القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاع التعليم. وأكد الوزير العبادي أن جمهورية روسيا الاتحادية كانت من أوائل الدول الداعمة لليمن في مختلف المجالات خصوصا في العمليات التعليمية، معربا عن أمله في استمرار وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين. من جانبه أكد السفير الروسي حرص بلاده على دعم جهود إحلال السلام الشامل في اليمن، مشيرا إلى اهتمام روسيا بمساندة قطاع التعليم وتقديم المزيد من المنح الدراسية للطلاب اليمنيين في الجامعات الروسية. اطلع وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع التحفيظ الشيخ حسن الشيخ والوكيل المساعد عارف البركاني على سير تفويج حجاج اليمن المغادرين من المدينة المنورة إلى أرض الوطن. وودع الوكيلان عددا من أفواج الحجاج الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الأوقاف والإرشاد على ما قد قدم لهم من خدمات وتسهيلات أسهمت في أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وكانت اللجنة قد ناقشت في اجتماع لها آليات تفويج وتوديع حجاج بلادنا إلى مناطقهم والترتيبات المتبعة لضمان انسيابية إجراءات مغادرة الحجاج وعودتهم إلى أرض الوطن بكل يسر وسهولة. تفقدت لجنة من وزارة الدفاع برئاسة نائب المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن مسفر الحارثي اليوم، ومعه رئيس أركان المنطقة العسكرية الرابعة العميد الركن محضار السعيدي ورئيس عمليات محور تعز العميد الركن محمد النجار جبهة الدفاع الجوية شمال غرب مدينة تعز والمنفذ الشرقي للمدينة. وخلال الزيارة نقل اللواء الحارثي لأبطال المقاتلين تحيات القيادة السياسية والعسكرية وتهنئتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيدا بجهود الأبطال وتضحياتهم التي يقدمها المقاتلون في جبهات القتال لمواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية، مطلعا على أوضاعهم والصعوبات التي تواجههم. وعبر نائب المفتش العام عن ارتياحه للانضباط والجاهزية والمعنويات العالية التي يتمتع بها منتسبو محور تعز، مؤكدا اهتمام قيادة وزارة الدفاع وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة بالأبطال المقاتلين والحرص على تطوير قدراتهم وتعزيز جاهزيتهم لمواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستكمال التحرير. تفقد وكيل محافظة مأرب عبد الله البكري ومحمد المعوضي مستوى الانضباط الوظيفي وسير العمل في عدد من المكاتب والوحدات الخدمية بمديريتي المدينة والوادي في ثاني أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك. وخلال الزيارة التي رافقهما مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة سعود اليوسفي، اطلع الوكيلان على مستوى الانضباط الوظيفي بمكتب التربية والتعليم بالمحافظة ومستوى الاستعدادات لإجراء امتحانات إتمام الشهادة الثانوية العامة المقرر انطلاقها الأحد المقبل. وفي مديرية الوادي تفقد الوكيلان ومدير مكتب الخدمة المدنية مستوى الانضباط الوظيفي في مستشفى الحصون ومستشفى الحزمة، واطلعوا على مستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين. كما شملت الزيارة التفقدية مجمع السلطة المحلية بمديرية الوادي، حيث عقد الوكيلان البكري والمعوضي ومدير عام الخدمة المدنية اجتماعا ضم مدير عام المديرية صالح جردان ومدراء المكاتب التنفيذية وأعضاء المجلس المحلي. جرى خلاله مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتعزيز الأداء المؤسسي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها الالتزام والانضباط الوظيفي لمديري الوحدات الإدارية بالمديرية. وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، أكد مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة تحسن نسبة الانضباط الوظيفي في اليوم الثاني من أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مقارنة باليوم الأول، حيث بلغت نسبة الحضور 84% مقابل 82% في اليوم الأول. وأرجع اليوسف هذا التحسن إلى عمليات التفتيش والرقابة الميدانية على مستوى الانضباط الوظيفي في مختلف المكاتب والوحدات الحكومية المحلية والمركزية بالمحافظة التي ينفذها قيادة السلطة المحلية ولجان التفتيش الميدانية التابعة لمكتب الخدمة المدنية. النبو الأخير من دولة الكويت الشقيقة، حيث أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم أن عددا من الطائرات المسيرة المعادية استهدفت مبنى الركاب تي 1 بمطار الكويت الدولي نتيجة العدوان الإيراني الأثم، مما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المبنى وإصابة عدد من الأشخاص حيث تلقوا الرعاية الطبية اللازمة. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة العقيد الركن سعود العطوان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية كونا أن القوات المسلحة تتابع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية وهي في حالة جاهزية تامة
للتعامل مع أي مستجدات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها. نشرتنا انتهت مستمعينا، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة سلطان العرادة يلتقي السفير الأمريكي. عضو مجلس القيادة محمود الصبيحي يستقبل في عدن السفير الروسي. وكلا محافظة مأرب يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في عدد من الوحدات الحكومية بمديريتي المدينة والوادي. وزارة الدفاع الكويتية مسيرات معادية استهدفت مبنى الركاب تيوان بمطار الكويت الدولي. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار طارق مثنى، ومن التنفيذ محمد فرج. كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري. إلى اللقاء.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
3: إذاعة مأرب تقدم
4: أثير المساء. أثير
3: المساء، لنا في قطوف الفكر مرفأ استجمام،
4: وبشذرات الثقافة والفنون متعة وانسجام،
3: حيث الحكمة والتأمل والمعرفة والطرائف ودرر الكلام.
4: أثير المساء،
3: برنامج ثقافي متنوع،
4: فقرات متعددة توازن بين العقل والقلب.
3: إعداد مبخوت السيفي،
4: تقديم رحمة عبد الله،
3: إخراج نصر الأغبس،
4: إشراف برامجي مبخوت السيفي،
3: إشراف عام علي الحواني.
5: مساء الخير والمحبة لكل من يضبط جهازه الآن على ترددنا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أثير المساء. رحلتنا الليلة تبدأ بقوة الإرادة مع أقوى المأثورة، ثم نأخذكم في لفتة روحانية عند شروق الشمس وغروبها، وسنبحر في دقائق معرفية مستمعين الأعزاء لنكتشف عالم البودكاست، ونقف عند ثبات نيوتن في قصة وعبرة. ولا تكتمل ليلتنا دون قالوا ومضوا، لنتعرف على مواعيد عرقوب وبعض الطرائف اللغوية، لنختم بجميل الشعر في درر الكلام.

أهلا بقلوبكم الطموحة مستمعين الأعزاء، نبدأ معكم بكلمات حفرت في التاريخ لتكون وقودا لإرادتكم في نهاية هذا اليوم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقولة واقعية جدا توضح مبدأ السعي العملي: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وفي قول يجسد قوة العقيدة الداخلية في مواجهة الظروف الصعبة، قال الشهيد الثائر الليبي عمر المختار: إنني أؤمن بحقي في الحرية وحق بلادي في الحياة، وهذا الإيمان أقوى من كل سلاح. ويركز ستيف جوبز مؤسس أبل على جودة العمل والشغف به بقوله: العمل سيشغل جانبا كبيرا من حياتك، والسبيل الوحيد للشعور بالرضا هو أن تعتقد أن ما تفعله هو عمل عظيم. ويربط شاعر الحكمة أبو الطيب المتنبي بيت شعر صار مثلا يضرب في ارتباط نتائج بحجم الإرادة، يقول: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. ويختصر الزعيم والمناضل نيلسون مانديلا سنوات الكفاح بقوله: دائما ما يبدو الأمر مستحيلا حتى يتم إنجازه. وأخيرا تزرع الأديبة والناشطة هيلين كيلر الأمل بقولها: إن الثقة هي أساس كل إنجاز. التفاؤل هو الإيمان الذي يؤدي إلى الإنجاز، لا شيء يمكن أن يتم دون أمل وثقة. هذه المقولة مستمعينا قوية جدا، لأنها خرجت من امرأة قهرت ظروف فقدان السمع والبصر لتتعلم وتكتب. مستمعينا الأكارم، كانت هذه جرعة من العزم، لكن ماذا عن صفاء الروح وتأمل ملكوت الله سبحانه وتعالى؟ نكتشف ذلك في لفتة بعد الفاصل. لفتة. مرحبا بكم مجددا أيها المتابعون الأعزاء. لفتة الليلة هي دعوة لاستعادة الهدوء المفقود في صخب الحياة الرقمية. دعونا نتخلى قليلا عن الاختلاء بهواتفنا ليلا وسهر الليالي الطويل الذي يسرق منا بركة الفجر وجمال الشروق. لو استيقظنا باكرا لنلبي نداء الصلاة ثم وقفنا على شرفة منازلنا نتأمل كيف يولج الله النهار في الليل، أو خطفنا لحظة عند الغروب لنرى كيف يغطي الليل النهار، لرأينا جزءا من إعجاز الخالق وتدبيره. عز من قائل: تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وسمعينا نسمات الصباح العليلة والارتباط بالطبيعة في ذروة سكونها يمنحنا طاقة لا توفرها الشاشات الباردة. لو أدركنا فعلا حجم السكينة التي نضيعها بالسهر الطويل لبكينا على تلك اللحظات الضائعة من أعمارنا. إذن مستمعينا، من تأمل الطبيعة ننتقل إلى تأمل آفاق التكنولوجيا الحديثة. انتظرونا في دقائق معرفية بعد هذا الفاصل.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: دقائق معرفية. أهلا بكم يا رفاق المعرفة. في دقائقنا التالية سنسلط الضوء على وسيط صوتي غير وجه الثقافة المعاصرة. البودكاست أو التدوين الصوتي هو مكتبة صوتية متنقلة لمحتويات مختلفة غالبا تثقيفية علمية، بدأت رحلتها في 2004 بعد دمج كلمتين هما بود المشتقة من جهاز آيبود الخاص بشركة أبل المشهورة جدا في ذلك الوقت، وكلمة برودكاست التي تعني البث، مشكلتين كلمة بودكاست، وهو ببساطة نسخة متطورة أو مطورة عن الراديو، حيث لا يحتاج إلى السماع المباشر وقت بث البرامج، بل الحلقات ترفع على خوادم محددة تجعلنا قادرين على سماعها أو تحميلها في أي وقت عن طريق منصات البودكاست العديدة حتى بدون الحاجة للاتصال بالإنترنت. إذا مستمعين، هذا المحتوى حقق انتشارا هائلا لا سيما في الدول الغربية بسبب أنه يمنح المستخدم الاستعمال الأمثل للوقت الضائع كالانتظار وسط الزحام أو أثناء المشي نحو مقر العمل أو حتى أثناء ممارسة التمارين الرياضية للشخص. إضافة إلى ذلك، من أسباب رواج هذا المحتوى الحوارات المهمة الموجودة فيه لكفاءات وأشخاص متميزين في مجالاتهم، بحيث مدة البودكاست التي غالبا تفوق الساعة تمنح المختص الحديث بشكل مفصل أكثر، والمقدم يطرح كل الأسئلة التي تخطر على البال وتمنح المتلقي شرحا أكبر، بالتالي فرصة مهمة للتطور بأقل جهد ممكن، أيضا فرصة للتدريب على أمور جديدة كاللغة وتعلمها، فسماع مقاطع طويلة بعض الشيء بلغة تريد تعلمها يضيف إلى زادك اللغوي الكثير من الكلمات الجديدة. عالميا مستمعينا الأعزاء، يستمع حوالي 40% من الأمريكيين للبودكاست، وقد تجاوزت إيراداته المليار دولار في 2021. وعربيا نعيش اليوم نهضة حقيقية بوجود أكثر من 1000 برنامج متنوع. البودكاست فرصة للتطور والتعلم بأقل جهد ممكن. إذن ننتقل بعد هذا الفاصل الفني لفقرة قصة وعبرة لنرى كيف تعامل نيوتن مع أصعب خسائره.

أثير المساء. أثير المساء. قصة وعبرة. تحية طيبة لكم مستمعين الأكارم، وقصتنا الليلة عن العالم إسحاق نيوتن، عن لحظة اختبار لثباته الانفعالي. يروى عن العالم الشهير إسحاق نيوتن أنه أمضى أكثر من 20 عاما في إجراء أبحاث وتجارب معقدة في علم الضوء والبصريات، وكان يسجل كل ملاحظاته في مخطوطة واحدة فريدة لم يكن لها نسخة ثانية. وفي إحدى الليالي غادر نيوتن غرفته لفترة وجيزة، ترك كلبه الصغير دايموند بجانب الشمعة المشتعلة. لسبب ما قفز الكلب فوق المكتب فقلب الشمعة واشتعلت النيران في المخطوطة التي لخصت جهد 20 عاما من حياته. عندما عاد نيوتن ووجد أبحاثه قد تحولت إلى رماد، لم يصرخ ولم يضرب الكلب ولم يصب بالانهيار. نظر إلى كلبه وقال بهدوء وصبر عجيب: أه يا ديموند، أنت لا تعلم حجم الضرر الذي تسببت به. لم يشتكي لأحد ولم يتوقف، بل بدأ في اليوم التالي مباشرة بإعادة كتابة الأبحاث من الذاكرة ومن الصفر. هذه الواقعة يذكرها المؤرخون كدليل على الجلد والسيطرة المذهلة على الانفعالات. مستمعين الكرام، العبرة مستمعين الكرام هي في كيفية القدرة على النهوض الهادئ بعد الخسائر التي لا يمكن تعويضها. إذن مستمعين الأفاضل، نكتشف حكاية أشهر مخلف للمواعيد في فقرة قالوا ومضوا بعد الفاصل، فابقوا معنا. قالوا ومضوا، مرحبا بكم من جديد في أثيرنا المسائي. هل سمعتم يوما بمواعيد عرقوب؟ إليكم أصل هذا المثل الذي صار رمزا لإخلاف الوعد، حيث يضرب المثل أخلف من عرقوب لمن يكثر الوعود دون تنفيذ. عرقوب هذا رجل من العماليق سكن بالقرب من مدينة المنامة حاليا، وعد أخاه بثمر نخلة، فلما أثمرت جاءه يطلب ثمرها وظل يماطله كلما نضجت بقوله: اتركها تصير بلحا. ولما صارت بلحا حاوده بسؤاله فقال عرقوب: اتركها تصير زهوا. فلما صارت زهوا قال له: اتركها تصير رطبا، ثم اتركها تصير تمرا. لكن عندما صارت تمرا ماذا عمل عرقوب؟ قطفها ليلا ولم يعطي أخاه منها شيئا، وصار فعله مضربا للمثل في خلف الوعد. ومنه قول الشاعر الأشجعي: وعدت وكان الخلف منك سجية، مواعيد عرقوب أخاه بيثرب. وقول شاعر آخر: كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما مواعيده إلا أباطيل. إذا مستمعين الأعزاء، من المواعيد الكاذبة إلى المواقف الساخرة، ننتقل لفقرة الطرائف بعد فاصل فني قصير.

0: Tara F. أهلا بابتسامتك مستمعين الأعزاء، فقرتنا الآن مخصصة لنوادر لغوية ومواقف طريفة من عبق تراث. يحكى أن رجلا كان نفسه أبا الخير وأبا الفخر معا، فلما سئل ألا تكفي واحدة أجاب بدهاء لا، لابد منهما معا، إن ضاعت الأولى نوديت بالثانية. وطرفة أخرى عن عثمان بن دراج الذي مر بجنازة وكان معه ولده. كان في الجنازة امرأة تبكي خلفها وتقول الآن يذهبون بك لبيت لا فراش فيه ولا غطاء ولا وطاء ولا خبز ولا ماء. فقال الولد لأبيه بفزع يا أبتي إلى بيتنا والله ذاهبون. وأخيرا بخل أحد السادة حين أمر خادمه هات الطعام وأغلق الباب، فرد الخادم بل قل أغلق الباب وهات الطعام، فأعتقه سيده فورا. أنت حر لوجه الله، وذلك لمعرفتك بعزم الأمور لا كرما بل لإعجابه بحرص الخادم الشديد. مستمعين الأعزاء، الضحك يغسل الروح والشعر يهذبها. نصل لمحطتنا الأخيرة مع درر الكلام بعد هذا الفاصل، فلا تروحوا بعيدا عنا.
1: أثير المساء، أثير المساء.
0: درر الكلام. مستمعين الكرام، مسك الختام معكم دائما مع عيون الشعر العربي. وفي هذه الفقرة اخترنا لكم أبياتا لبشر الفزاري تتغنى بالكرم وعزة النفس. يقول الشاعر وعاذلة هبت بليل تلومني ولم يغتمرني قبل ذاك عذول، تقول اتئد لا يدعك الناس مملقا وتزرى بمن يا ابن الكرام تعول، فقلت أبت نفس علي كريمة وطارق ليل غير ذاك يقول، ألم تعلمي يا عمرك الله أنني كريم على حين الكرام قليل، وإني لا أخزى إذا قيل مملق سخي وأخزى أن يقال بخيل، فلا تتبع العين الغوية وانظري إلى عنصر الأحساب أين يؤول، إذا كنت في القوم الطوال فضلتهم بعارفة حتى يقال طويل، ولا خير في حسن الجسوم وطولها إذا لم يزن حسن الجسوم عقول، وكائن رأينا من فروع طويلة تموت إذ لم يحطهن أصول، فإن لا يكن جسمي طويلا فإنني له بالفعال صالحات وصول، ولم أرى كالمعروف أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل. إذن مستمعينا، بهذه الحكمة والبيان نصل لختام حلقة الليلة من أثير المساء. أتمنى أن نكون قد تركنا في نفوسكم أثراً جميلاً وكلمة نافعة. تقبلوا خالص تحياتنا من إذاعة مأرب. كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم أنا رحمة عبد الله، ومن الإخراج نصر الأغبس، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم بخير، وإلى لقاء قريب يجمعنا بكم على درب المعرفة والجمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج أثير المساء،
3: حيث الثقافة تضيء المساء.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
3: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
4: قهوة مأربية، يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
5: منى أبو إصبع،
4: محمد عقيل،
6: تسليم حميد،
7: رحمة عبد الله،
4: وينفذها لكم محمد فرج،
8: ونصر الأغبس،
9: ونجلاء القاضي.
4: إشراف برامجي
10: مبخوت السيفي.
4: إشراف عام علي الحواني.
11: أسعد الله صباحكم مستمعين الأعزاء أينما كنتم وحيثما وجدتم في هذا الصباح المتجدد من قهوتكم المأربية. سنرافقكم اليوم من الأعداد والتقديم أنا رحم عبد الله وزميلتي نورة العبسي، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميل محمد فرج. وكما عودناكم دائما مستمعين الأعزاء نستفتح برنامجنا الصباحي بعبارات ملهمة لبداية يومكم.
12: نعم رحمة، مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. في خضم هذه الحياة وتسارع أيامها يمر الإنسان بمحطات مختلفة، بعضها يحمل الفرح النجاح وبعضها الآخر يحمل التحديات والاختبارات، وبين هذا وذاك يبقى التفاؤل واحد من أعظم النعم التي يمكن أن يمتلكها الإنسان، لأنه بمجرد شعور عابر أو كلمات جميلة تقال في المناسبات، بل هو طريقة تفكير وأسلوب حياة ونظرة تجعلنا نرى الفرصة وسط الصعوبات والنور وسط العتمة والأمل حتى في أكثر اللحظات قسوة.
11: نعم نورة ومستمعين الكرام، فالمتفائل لا يعيش في عالم خال من المشكلات ولا يتجاهل الواقع أو يتغافل عن التحديات التي تواجهه، لكنه يختلف عن غيره في طريقة تعامله معها، فهو يدرك أن كل أزمة لها نهاية، وأن بعد العسر يسر، وأن الأيام لا تبقى على حال، ولذلك حين يتعثر لا يستسلم، وحين يفشل لا يتوقف، وحين تضيق به السبل يبحث عن باب جديد يواصل من خلاله المسير.
12: نعم رحمة، ولعل من أجمل ما في التفاؤل أنه يمنح الإنسان طاقة داخلية تساعده على الاستمرار. فكم من شخص بدأ من ظروف صعبة وواجهوا عقبات كبيرة، لكنهم تمسكوا بالأمل وثابروا حتى وصلوا إلى ما كانوا يحلمون به، ولو أنهم استسلموا لليأس عند أول عثرة لما حققوا شيئا مما حققوا.
11: نعم، فالنجاح في كثير من الأحيان مستمعين الأعزاء ليس حليف الأذكى والأقوى فقط، بل حليف من يملك القدرة على الاستمرار رغم الصعوبات. الحياة بطبيعتها مليئة بالتقلبات، وما نراه اليوم مستحيلا قد يصبح غدا واقعا، وما نحسبه نهاية قد يكون في الحقيقة بداية جديدة. لذلك لا ينبغي للإنسان أن يحكم على مستقبله من خلال لحظة ضعف أو موقف عابر أو تجربة لم تكتمل كما أراد. فكم من أمنية تأخرت ثم جاءت في الوقت المناسب، وكم من أمر ظن صاحبه أنه شرا له أو شر له، ثم اكتشف بعد حين أن فيه خيرا كثيرا لم يكن يراه.
12: صحيح أيضا مستمعي الكرام، ومن الأمور المهمة التي تعزز التفاؤل أن يحرص الإنسان على النظر إلى ما يملكه بدل من الانشغال الدائم بما ينقصه. فالشكر والامتنان يجعلان القلب أكثر راحة والنفس أكثر رضا والعقل أكثر قدرة على رؤية الجوانب المضيئة في الحياة. وعندما يعتاد الإنسان أن يرى النعم التي تحيط به يدرك أن لديه أسباب كثيرة تدعوه للاستمرار والعمل والأمل.
11: وكما أن التفاؤل مستمعين لا يعني انتظار التغيير دون بذل جهد، بل يعني أن تعمل وأنت مؤمن بأن لعملك ثمرة، وأن تسعى وأنت واثق بأن الطريق الذي تسلكه سيقودك إلى نتيجة، حتى وإن اجتاح أو احتاج ذلك إلى وقت أطول مما توقعت. فالأشخاص الذين يتركون أثرا جميلا في حياة الآخرين هم غالبا أولئك الذين ينشرون الأمل من حولهم، فهم يدركون أن الكلمة الطيبة قد تربع معنوية شخص يمر بظروف صعبة، وأن الابتسامة الصادقة قد تمنح أحدهم دفعة للاستمرار، وأن التشجيع قد يغير مسار إنسان بالكامل.
12: ولهذا فإن نشر التفاؤل ليس نفعا للنفس فقط، بل هو هدية نقدمها لكل من حولنا. وفي نهاية المطاف تبقى الحياة رحلة مليئة بالدروس والتجارب، ولكن تكون دائما ولن تكون دائما كما نريد، ولكنها تستحق أن نعيشها بقلب مؤمن بالخير وعقل يتطلع إلى المستقبل وروح لا تفقد الأمل مهما تبدلت الظروف. فالتفاؤل ليس وعدا بأن الطريق سيكون سهلا، ولكنه وعد بأننا سنكمل بقوة لمواصلة السير فيه. ما دام في العمر يوم جديد، فهناك فرصة جديدة وحلم جديد وبداية جديدة تستحق أن نمنحها أفضل ما لدينا من إيمان وعمل وأمل.
11: إذن فاجعل التفاؤل رفيقك في كل صباح مستمعين الأعزاء، ويا من تسمعني الآن ثق أن الغد يحمل من الخير ما لا تعلمه. إذن مستمعين الأعزاء هذا ما لدينا في أولى فقراتنا من برنامجكم قهوة مأربية، نذهب إلى استماع فيروز ومن ثم نعود.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، يتجدد اللقاء على عبر أثير إذاعة مأرب. الآن ننتقل معكم مستمعينا الكرام في قهوتنا المأربية إلى الفقرة الصحية. شمع الأذن حارس صامت لا نعرف قيمته. مستمعينا الكرام، دعونا نبدأ بسؤال قد يبدو بسيطا لكنه يحمل معلومات قد تفاجئ الكثير. كم مرة حاولنا تنظيف آذاننا ظنا أن شمع الأذن مادة ضارة يجب التخلص منها؟ الحقيقة أن الدراسات الحديثة تؤكد أن هذه المادة تؤدي وظائف وقائية مهمة جدا، بل أنها جزء أساسي من منظومة الحماية الطبيعية داخل الأذن.
1: نعم، وتشير مراجعة علمية حديثة إلى أن شمع الأذن يساعد على حماية قناة الأذن من الميكروبات، كما يحافظ على مستوى الرطوبة المناسب داخلها بصورة طبيعية، ويوفر بيئة داخلية تحد من نمو البكتيريا والفطريات الضارة، وهو ما يجعله عنصرا مهما في الحفاظ على صحة الأذن.
0: وربما يتساءل بعض مستمعين الآن، كيف تتخلص الأذن من الشمع إذا كان يتجدد باستمرار؟ المثير للاهتمام أن الأذن تملك نظاماً تنظيف ذاتي دقيق وفعال، فشمع الأذن يتكون من إفرازات طبيعية وبقايا خلايا جلدية، ويتحرك تدريجياً إلى الخارج حملاً معه الأوساخ والشوائب والميكروبات.
1: نعم نورة، ومع حركة الفك أثناء الكلام أو المضغ تستمر هذه العملية بصورة تلقائية، كما أنه يساهم نمو الجلد داخل قناة الأذن في دفع الشمع القديم نحو الخارج، وبهذه الطريقة تتخلص الأذن مستمعين الأعزاء من الشوائب دون الحاجة إلى تدخل متكرر، وهو ما يفسر قدرة الأذن على تنظيف نفسها بنفسها.
0: ولهذا مستمعينا الكرام، يؤكد المختصون أن الأذن السليمة لا تحتاج غالبا إلى تنظيف داخلي مستمر، فوجود كمية طبيعية من الشمع دليل على أن الأذن تعمل بصورة طبيعية، كما أنه يشكل حاجزا يمنع وصول الماء والأتربة إلى أعمق الأذن القناة السمعية، ويساعد على حماية الأجزاء الحساسة داخل الأذن.
1: وهنا نصل إلى نقطة مهمة تهم كثير من المستمعين الكرام، فالأطباء يشيرون إلى وجود شعيرات دقيقة داخل قناة الأذن تتحرك بصورة لا إرادية نحو الخارج دافعة الشمع القديم تدريجيا، وهي جزء مهم من نظام الحماية والتنظيف الطبيعي للأذن. لكن المشكلة مستمعينا تبدأ عندما يتحول الحرض على النظافة إلى ممارسات خاطئة، فإدخال الأعواد القطنية أو الأدوات المنزلية داخل الأذن قد يسبب ضررا كبيرا، إذ يمكن أن يدفع الشمع إلى الداخل بدلا من إخراجه، مما يؤدي إلى تراكمه وحدوث الانسداد أو الالتهاب.
0: صحيح، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط، فشمع الأذن يحتوي على مكونات طبيعية ذات خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، كما تساعد بعض مكوناتها على الحد من نشاط بعض الفيروسات، مما يجعله جزءاً أساسياً من خط الدفاع الأساسي لجسم الإنسان والطبيعي. إضافة إلى ذلك مستمعي الكرام، يساعد الشمع على الحفاظ على درجة الحموضة المناسبة داخل قناة الأذن، وهذا الأمر يحد من نمو الكائنات الدقيقة الضارة، كما يحافظ على التوازن الطبيعي للبيئة الداخلية للأذن، ويساهم في تقليل احتمالات الإصابة بالالتهابات.
1: لكن أعزائنا المستمعين، هذا لا يعني تجاهل تراكم الشمع الزائد إذا ظهرت أعراض واضحة، فزيادة الشمع داخل قد تسبب ضعف السمع والطنين أو شعور بانسداد الأذن، وقد تكون أحيانا سببا في حدوث بعض الالتهاب والمضاعفات، وهنا يصبح التدخل الطبي مهم وضروري. لهذا يشدد المختصون على إزالة الشمع، يجب وأن تتم طريقة أو بطريقة آمنة وعند الحاجة فقط، وذلك من خلال مقدم الرعاية الصحية أو باستخدام وسائل مخصصة مثل تليين الشمع أو غسله طبيا أو إزالته بأدوات متخصصة، بعيدا عن الطرق المنزلية التقليدية التي قد تكون مؤذية جدا.
0: نعم رحمة، ومن العادات التي حذر منها الخبراء أيضا الاستخدام الطويل للسماعات داخل الأذن، فهذا الأمر قد يؤدي إلى احتكاكات والتهابات جلدية داخل القناة السمعية، كما قد يمنع خروج المادة الشمعية بصورتها الطبيعية ويدفعها إلى الخارج إلى الداخل عكس الخارج، مسببا مزيد من التراكمات والانسداد. في ختام فقرتنا لهذا اليوم، يؤكد الأطباء أن شمع الأذن ليس عدواً يجب التخلص منه باستمرار، بل هو جزء مهم من منظومة الحماية الطبيعية التي أودعها الله في أجسامنا. لذلك يبقى التوازن والوعي الصحي هما أفضل وسيلة للحفاظ على صحة الأذن.
1: نعم مستمعين، نتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية، وهذا ما كان في فقرتنا الصحية لهذا اليوم. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، لا تذهبوا بعيداً.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء إلى فقرتنا للتنمية الذاتية، وفيها سنتحدث الإنسان لا يعيش بالقوة بل بالمعنى. مستمعينا الكرام، في عالم يمضي بسرعة كبيرة أصبح كثير من الناس يركضون خلف الإنجاز والنجاح وتحقيق الأهداف، حتى باتوا أحيانا ينسون السؤال الأهم، ليس ماذا نريد أن نحقق بل لماذا نريد أن نحققه. فقد نصل إلى ما نتمنى ثم نكتشف أن شيئا ما زال ناقصا في داخلنا.
1: وتستند هذه الفكرة إلى كتاب الإنسان يبحث عن المعنى للطبيب وعالم النفس النمساوي فيكتور، أحد أشهر الكتب في علم النفس والتنمية الذاتية. يرى فيكتور أن الإنسان لا يحتاج فقط إلى الطعام والراحة والأمان، بل يحتاج إلى سبب يجعله يستيقظ كل صباح وهو يشعر أن لحياته قيمة ورسالة، فالمعنى هو الوقود الحقيقي للاستمرار. مستمعين الأحباء، لم يكتب الكاتب هذه الأفكار من خلف المكاتب أو قاعات المحاضرات، بل خرجت من تجربة إنسانية قاسية عاشها بنفسه خلال سنوات الاعتقال في الحرب العالمية الثانية. وهناك لاحظ أن الأشخاص الذين امتلكوا هدفا أو أملا يتمسكون به كانوا أكثر قدرة على الصمود وتجاوز الظروف الصعبة من غيرهم.
0: إذن من هنا توصل فرانكل إلى فكرة عميقة، أن الإنسان يستطيع تحمل الكثير من الصعوبات إذا عرف السبب الذي يعيش من أجله. فطريقة يكون متعبا والظروف قد لا تكون مثالية، لكن وجود هدف واضح يجعل الإنسان أكثر قدرة على الاستمرار وعدم الاستسلام، هو ما تؤكده الكثير من الدراسات النفسية الحديثة اليوم. مستمعينا الكرام، كم من شخص يمتلك المال والوظيفة والاستقرار لكنه يشعر بالفراغ، وكم من شخص يواجه تحديات كبيرة لكنه يعيش بطمأنينة لأنه يعرف رسالته في الحياة. الفارق في كثير من الأحيان لا يكون في الظروف بل في شعور الإنسان بأن لحياته معنى يستحق الجهد ويستحق كذلك التعب.
1: صحيح رحمة، وتشير أبحاث علم النفس الإيجابي إلى أن الأشخاص الذين يشعرون بوجود هدف واضح في حياتهم يتمتعون بصحة نفسية أفضل، كما أنهم أكثر قدرة على التعامل مع الضغوطات وأقل عرضة للشعور باليأس والإحباط. فالهدف لا يزيل المشكلات، ولكنه يمنحنا القوة للتعامل معها بصورة أفضل، ويجعل الإنسان أكثر ثباتاً أمام تقلبات الحياة. مستمعين الأحبة، وجميل في الأمر أن المعنى لا يشترط أن يكون مشروعاً عالمياً أو إنجازاً استثنائياً، فقد يجد الإنسان معناه في تربية أبنائه أو خدمة مجتمعه أو طلب العلم أو عمل يحبه، وقد يكون في كلمة طيبة أو أثر جميل يتركه في حياة الآخرين. فلكل إنسان رسالته الخاصة التي لا تشبه أحد سواه.
0: نعم، لكن الأمر الذي لا ننكره في أيامنا الحالية كثيرا ما نقضي ساعات طويلة في متابعة حياة الآخرين ومقارنة أنفسنا بهم، لكن فرانكل يذكر

0: أسأل، ما الأشياء التي تمنح حياتنا قيمة حقيقية؟ ما الأعمال التي نشعر معها بالرضا؟ وما الأثر الذي نريد أن نتركه؟ الإجابات عن هذه الأسئلة قد تغير طريقة عيشنا للأيام القادمة.
1: صحيح رحمة، في ختام فقرتنا مستمعين الكرام لهذا اليوم من فقرتنا في التنمية الذاتية، تذكروا أن النجاح وحده لا يكفي، وأن الإنجاز وحده لا يصنع الطمأنينة. فالإنسان لا يعيش بالقوة فقط، ولا بالمال فقط، ولا بالمكانة، إنما يعيش حين يجد معنى لحياته ورسالة يؤمن بها وطريقا يسير فيه بقلب مطمئن. حينها فقط تصبح الرحلة أجمل مهما كانت التحديات.
0: بالضبط مستمعينا الكرام، إذن نذهب فاصل قصير ثم نعود.

0: أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية بأن لا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضاً نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
1: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، وأوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني، في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: معكم مستمعين الأعزاء، ويسرنا أن ينضم لنا عبر الهواء المهندس صدام القرضي ليتحدث معنا حول موضوع الغاز. مرحبا مهندس صدام.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح الخيرات، يا مرحبا.
1: كشف توزيع الغاز خلال يومنا هذا والذين سوف يتم التوزيع لهم بإذن الله، وهو كالتالي: علي محمد الأمير المجمع 300 المدينة، وليد محمد بارع المجمع 250 المدينة، علي مبارك بسفح الحصون 120 الوادي، صالح سعيد دركم 150 مفرق السد المدينة، عبد الله بن راشد هاديان الفضي 50 الوادي، ابن محمد بن شايعة 80 محطة الخير المدينة، علي حسن شايعة 70 حي الشركة المدينة، صالح علي فلاح 70 حي الشركة المدينة، عبد الله بن سعود 80 المطار المدينة، مامون عبد الكريم سودة 80 خط المطار المدينة، علي أحمد الأحرق 70 حي الشركة المدينة، علي أحمد كوير 70 الفاو المدينة، عبد الله بن صالح بسبح 80 الخشعة الشبوان الوادي، عبد الوهاب جمال علي 180 الروضة المدينة، محمد صالح أبو سعد 80 عرش بلقيس المدينة، وائل سالم بليم 70 المطار المدينة، خالد بن علي بسبح 80 الفاو المدينة، محمد محسن الحرازي 80 المنين المدينة، سعيد علي مخالج 80 سوق السلاح المدينة الوادي، فؤاد ثابت النجار 150 بطحاء الحضن الوادي، مناع حمد سلامة 70 الميل المدينة، بسام عبد الله الصنعاني 250 المطاعم المدينة، محمد أمين المرغمي 120 السويد المدينة، هاني محمد السواري 50 المطار المدينة، عوض حسن هادي 80 50 حصون الهادي المدينة، عبد العزيز حمد حسين جلال 80 حصون الجلال الوادي، عماد أحمد عبد الله 150 الروضة المدينة، علي محمد ناصر الحريبي 150 المطار المدينة، أحمد علي الصالحي 70 الجبينة المدينة، ناجي بن ناصر الزبع 70 الروضة المدينة، حسين حسن حمد العجي 50 حي الشركة المدينة، أكرم أحمد العواضي 50 سوق البن جابر الشبواني المدينة، علي سعيد القرض المسيل 80 المدينة، علي راشد فرج 50 المسيل الوادي، حسن محمد عقار 50 المسيل العقار الوادي، شهاب عبد ربه مجدي 80 الرجوة المدينة، علي محمد هكاش 50 سوق السلاح الوادي، أحمد صالح العابسي 50 الروضة المدينة، محمد علي الحاتمي 100 المطار المدينة، زينة صالح المحورن 50 خط المطار المدينة، جانية عامر البرطي 50 الروضة المدينة، أحمد راكان 70 الجبينة المدينة، عبد الله علي محمد جلال 80 سوق البن جابر الشبواني المدينة، أحمد محمد الحجوري 50 حي الشركة المدينة، حمد بن علي حشوان 80 حصون آل سعود المدينة، نصر قناف جهلان 150 الجبينة المدينة، طالع عبد الله العرشي 80 الجبينة المدينة، مبارك أحمد عاطف 180 الجبينة المدينة، هادي صالح دركم 80 مفرق السد المدينة، محمد علي عقار الشقف 80 على الشقف حرج الوادي، إجمالي فاضل أخير خط المطار 336 اسطوانة، صلاح هدنة شارع 40 250 اسطوانة، صلاح هدنة الروضة 200 اسطوانة، ناصر أبو حباز محطة الدوحة 290 الوادي، عبد الله أحمد قاسم خط الصحن 130 المدينة، جابر أبو ناب خط الحصون 90 المدينة، قايد عبد الخالق مفرق السد 100 المدينة، علي صالح مرشد حارة سما مارب 70 المدينة، صالح مبخوت كعلان الرميلة 100 الواء المدينة، إجمالي الاسطوانات الموزعة ليومنا هذا 6566 اسطوانة.
0: جزيل الشكر لك مهندس صدام، ونتمنى لك كل التوفيق، ولنا لقاء آخر إن شاء الله.
1: مشكورين، الله يعطيكم العافية.
0: في أمان الله.

0: أهلا بكم من جديد، وما زلنا مستمرون معكم مستمعين الأعزاء وصولا إلى فقرتنا الاجتماعية.
1: مستمعنا الكرام، الاختلاف قد يكون مفيدا، هل من الضروري أن يتفق الوالدان على أسلوب التربية؟ تخيل أن يجهج طفلك الصغير بالبكاء فتسرعين لاحتضانه في محاولة لتهدئته، ليدخل الأب بنبرة صارمة مطالبا الطفل بأن يكف عن البكاء لأنه رجل ولا ينبغي له أن يبكي. في لحظة واحدة قد يجد الطفل نفسه في قالب من صراع تربوي بين أسلوبين مختلفين، وتجدين نفسك ممزقة بين مشاعر الغضب والإحباط، عاجزة عن التصرف، وقد يتسلل إليك الشعور بالذنب لأن صغيرك يتلقى رسائل متضاربة حول ما هو مقبول وما هو مرفوض.
0: إذن مستمعينا، فما أسباب هذا الاختلاف بين الوالدين، وهل يؤثر سلبا على الطفل أم أنها في هذا التباين فرصا لصناعة بيئة تربوية متوازنة؟ مستمعي الأعزاء، تنشغل بيئة الاختلافات التربوية من الجذور العائلية لكل من الأبوين، فما نعيشه في طفولتنا ينعكس في تصوراتنا عن التربية الصحيحة، لكن معظم الآباء يعيدون تقييم تلك التجارب لاحقا فيأخذون منها ما يرونه ملائما لأطفالهم ويتركون ما لم يجد نفعا معهم.
1: صحيح مستمعي الكرام، ورغم أن بعض الأزواج يخططون سلفا لكيفية تربية أطفالهم، فإنهم غالبا لا يدركون عمق الخلاف إلا عند قدوم الطفل الأول، حين تبدأ المواقف اليومية في كشف الفوارق. فبينما يتمسك أحد الطرفين بأساليب تقليدية ترسخت لديه، يسعى الآخر ليتبنى منهجا معاصرا يستجيب لحاجة الجيل الجديد في محاولة لتجنب أخطاء سابقة. مستمعينا الكرام، إن هذا الاختلاف في النهج قد يؤثر أحيانا على شعور الطفل بالأمان العاطفي وعلى صحته النفسية، وقد ينعكس في علاقته المستقبلية، ولكنه في المقابل قد يكون مصدر قوة إذا أدار الوالدين هذا التباين بحكمة واتفاق على الأساسيات.
0: بالضبط نورة، لكن هناك مزايا للاختلاف، ليس كل اختلاف في الأسلوب التربوي ضار. فوفق دراسة نشرت عام 2023، قد تنجم عن أسلوب الحماية الزائدة أو ما يعرف بالآباء الهليكوبتر، الذين يراقبون أطفالهم باستمرار ويتدخلون عند كل عقبة مشكلة نفسية مثل الاكتئاب لدى الشباب في سن الجامعة. في المقابل تشير دراسة أخرى نشرت عام 2018 إلى أن إتاحة حرية الحركة للأطفال كما في تربية الباندا التي تمنحهم استقلالية أكبر تزيد ثقتهم بأنفسهم وتحسن صحتهم النفسية والبدنية.
1: صحيح رحمة، وأيضا مستمعي الكرام، حين يجمع الطفل بين أساليب تكمل بعضها بعضا، يكون كأن يوفر أحد الوالدين بيئة داعمة عاطفية ويعلمه الآخر مهارات التحدي والاستقلالية، فإن النتيجة غالبا ما تكون توازنا صحيا ونفسيا في شخصيته. فيمثل هذا التوازن يعزز المرونة النفسية ويؤهل الطفل لمواجهة التحديات المختلفة بثقة ووعي.
0: إذن كيف نحقق التوازن مستمعين الأعزاء؟ الثقة بالشراكة التربوية، التربية المشتركة الناجحة لا تعني تطابق الأساليب بل تناغمها، فالثقة المتبادلة بأن كل طرف يسعى لمصلحة الطفل أو لمصلحة الطفل هي الركيزة الأساسية. من المهم الاتفاق على القيم الجوهرية التي نريد أن نبني عليها سلوك أطفالنا، مثل الصدق والاحترام والالتزام، ثم ترك مساحة من الحرية لكل طرف في التعبير عنها بطريقته. النقاش المنتظم بعيدا عن الأطفال، حيث يشدد الخبراء على أهمية عدم إدارة النقاشات أو الاختلافات التربوية أمام الأطفال، فالأفضل هو تخصيص وقت أسبوعي منتظم للحديث عن القضايا التربوية بعد خلود الأطفال للنوم أو في لحظة هادئة. هذا النوع من التواصل العميق يساعد على تضييق فجوات الفهم وتقريب وجهات النظر.
1: أيضا الاتفاق على القيم قبل الأساليب، ابدأ بوضع قائمة فردية لكل منهما تتضمن القيم التي ترغبان في ترسيخها في أطفالكم، ثم قارنا بين القائمتين للبحث عن القواسم المشتركة، ومن هنا يمكن بناء أساس تربوي متين يضمن وحدة الرسالة الموجهة للطفل رغم تنوع الأساليب.
0: كذلك من المهم تحديد العوائق الحقيقية عزيزي الأب والأم. ليس كل اختلاف في الممارسة ناتج عن تباين في الرؤية، فقد يكون سببه التوتر أو الإرهاق أو ضعف التواصل، لذا لابد من البحث عن الأسباب الحقيقية خلف سوء الفهم أو السلوك التربوي الخطأ، فربما كان بالإمكان تجاوزه ببساطة عند إدراك المصدر. ومن المهم ابدأ بخطوات صغيرة، فتغيير الأساليب التربوية لا يحدث بين ليلة وضحاها. ابدأ بالاتفاق على تحسين جانب واحد فقط في كل مرة، مثل تنظيم روتين النوم أو أسلوب التعامل مع نوبات الغضب. كل نجاح صغير في هذا الإطار يبنى على ما قبله ويجعل التغيير أكثر رسوخا.
1: نعم مستمعي الكرام، ختاما لابد من إدراك أن الاختلافات بين الوالدين في أساليب التربية ليست أمرا غريبا، بل هو في كثير من الأحيان انعكاس طبيعي لتنوع التجارب والمرجعيات. المهم أن يكون هذا الاختلاف واعيا ومدارا بحكمة حتى لا يتحول الصراع على حساب الطفل.
0: نعم مستمعينا الأعزاء، إذن هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية لهذا اليوم. نذهب إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود.

0: جديد وإلى فقرة المنوعات. وفي بطاقتنا الأولى للمنوعات اليوم، محمد العياصرة أكبر طالب جامعة في الأردن بعمر 82 عام بعد أكثر من 6 عقود على مغادرته مقاعد الدراسة. عاد الحاج محمد العياصرة البالغ من العمر 82 عاما إلى الجامعة من جديد، حاملا حلما قديما لم يتخلى عنه رغم خدمته العسكرية وعمله وسفره وتعاقده. إذن العياصرة من الأردن بدأ رحلته التعليمية في 60s القرن الماضي قبل أن يترك المدرسة عام 1962 ويلتحق بالقوات المسلحة الأردنية، حيث خدم لمدة 24 عام في سلاح الاتصالات، لكن حلم الدراسة الجامعية لم يغادره يوما. وفي مقابلة مع الجزيرة قال العياصرة إن زوجته كانت الدافع الأول لعودته إلى التعليم بعدما شجعته على تقديم امتحان الثانوية العامة التوجيهي ليحقق معدلا أهله لاحقا لدراسة الأدب الإنجليزي في جامعة اليرموك.
1: صحيح رحمة، ورغم ظروف العمل وقلة الإمكانيات المادية فقد واصل الدراسة بين فترات الانقطاع متنقلا بين عمان وأربل، حتى أكمل جزءا كبيرا من الساعات الجامعية قبل أن يضطر للسفر والعمل مع شركة أرامكو في السعودية. وبعد تقاعده عام 2004 عاد العياصرة مجددا لمحاولة استكمال دراسته، لكن تغير القوانين الجامعية أعادته إلى نقطة صفر قبل أن يتم لاحقا احتساب جزء من ساعاته الأكاديمية، لينتقل بعدها إلى جامعة جرج ويواصل رحلته التعليمية حتى اليوم.
0: إذن يؤكد العياصر أنه أنهى حتى الآن 108 ساعات جامعية من أصل 132 ساعة مطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي، مضيفا أن حلمه لا يتوقف عند البكالوريوس فقط، بل يطمح لإكمال دراسة الماجستير في العلوم الإسلامية باللغة الإنجليزية.
1: ويعبر عن حلمه قائلا: أريد أن أنشر صورة الإسلام الصحيحة للأجانب باللغة الإنجليزية، لأنني عشت معهم ورأيت حاجة الناس لفهم الإسلام في الخارج. نعم، العمر لا يمنع النجاح، ورغم فارق العمر الكبير بينه وبين الطلبة يؤكد العياصرة أنه استطاع الاندماج معهم داخل الحرم الجامعي حتى أصبح مرجعا لكثير من الطلاب في اللغة الإنجليزية، مستفيدا من خبرته الطويلة ودراسته السابقة في مركز اللغات العسكرية.
0: إذن نذهب إلى بطاقتنا الثانية اليوم. ناسا تبني أول قاعدة بشرية دائمة على سطح القمر. الخطوة التاريخية شرعت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عملياً في بناء أول قاعدة بشرية دائمة على سطح القمر، متجاوزة مرحلة الزيارة المؤقتة وزرع الأعلام، حيث بدأت بإرسال مركبات هبوط آلية تحمل المعدات والتجهيزات.
1: نعم، وخطة العمل من الموقع تخطط الوكالة لبناء هذه القاعدة قرب القطب الجنوبي للقمر لاحتوائه على جليد مائي يمكن استخدامه للشرب وإنتاج الأكسجين والوقود. سيتطلب المشروع سنوات من نقل المكونات عبر الصواريخ والاستعانة بروبوتات وعربات ذاتية القيادة.
0: إذن تتعاون ناسا مع شركة فضاء خاصة مثل بلو أورجين سبيس إكس، وتعد مهمة قاعدة القمر 2 أكبر عملية نقل تجارية للحمولات في التاريخ، في حين تقدر التقارير الإعلامية تكلفة المشروع بنحو 20 مليار دولار خلال السنوات السابعة الأولى. إذن مستمعين الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرة المنوعات لهذه الحلقة.

0: مستمعين الأعزاء وإلى فقرة ختام البرنامج فقرة حدث، حيث حدث في مثل هذا اليوم 3 يونيو من العام 708 صك أول نقود فضية في اليابان.
1: نعم، وأيضا في عام 1098 الصليبيون يحتلون مدينة أنطاكيا، وذلك أثناء الحملة الصليبية الأولى.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1539 المكتشف الإسباني هورناندو دي سوتو يرفع علم بلاده على أرض فلوريدا الأمريكية ويعلنها مستعمرة خاضعة للتاج الإسباني.
1: وحدث في مثل هذا اليوم في 3 من يونيو عام 1916 المدينة المنورة تتحول إلى مسرح للأعمال الحربية بين العرب والأتراك.
0: وحدث في مثل هذا اليوم مستمعين الأعزاء من العام 1917 الإعلان عن استقلال ألبانيا.
1: وفي عام 1991 تدفقات الحمام من جبل أوزن في نغاساكو تقتل 43 شخصاً.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 2006 الجبل الأسود يعلن استقلاله وانفصاله عن اتحاد صربيا والجبل الأسود.
1: وفي عام 2007 تكون إعصار جونو في بحر العرب الذي ضرب سواحل سلطنة عمان بقوة ودمر وخلف خسائر

الشعب اليمني العظيم إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. لقد تعهدنا وفقاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية بأن لا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ،

0: على مستوى القمة، ولكن أيضا نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقا لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت، وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدر

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.